أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

سمير بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وتعظيم الاستغلال الأمثل لها بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس على الاهتمام بملف تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مخيم جبليا شمال قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، وقال ترامب إنه من مصلحة إيران التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم تفعل ذلك. الحكومة البريطانية أعلنت نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. يأتي هذا التطور عبر دمج نظام أسلحة جديدة على طائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي تابع انتظام عمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي وجاهزيتها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. ورياضيا، اتحاد العاصمة الجزائري توج بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في نهائي البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة التأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: الراديو 90-90.
5: صباح الخير.

0: 90.
1: صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة لكل الصبحوية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. يعني يكونوا حلوين ويومكم حلو كده، وتبدأوا معانا ونظبط لكم المود. درجة الحرارة بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة 41، فالورا مشوار اللي خارج دلوقتي رايح الشغل، اللي رايح أي مصلحة أي حاجة. معلش النهاردة درجة الحرارة جديدة قوي في القاهرة 41، وبرضو في الإسماعيلية أشد 43 نهارا. يبقى القاهرة 41 24، اسكندرية 32 20، الإسماعيلية 43 22، العريش 40 21، شرم الشيخ والغردقة 35 25. خلوا بالكم خلوا بالكم خلوا بالكم، الجو النهاردة حر جدا. ربنا يسعد يومكم وصباحكم، وصباحكم جميل جدا أيها الصبحوية الحلوين. نبدأ مع ست فيروز الدش كان في ناس، وصباحكم عسل عسل عسل عسل. تقدروا تصبحوا علينا على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 94. صباح الأنا.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: صباح السعادة وإكسير السعادة جاي يقول لك اتفقنا ان لازم يعني لازم تكون في ايد كل واحد منا ميدالية المفاتيح بتاعته، مش عشان مفتاح البيت والعربية، ولكن مفاتيح مختلفة هتوصلنا للسعادة في علاقتنا مع الناس وتفتح معانا كل الأبواب. زي ايه مثلا يونس المفاتيح دي؟ يقولك مثلا مفتاح التفاهم والتواصل، انك تعبر عن اللي جواك وتحاول تفهم الشخص اللي قدامك وتفهم دوافعه اللي خليته يعمل اي تصرف ممكن يكون مش الطف حاجة. ومفتاح التقبل الاختلاف هو نفسه ده بتاع التفاهم والتواصل، لازم نكون مختلفين. في مفتاح الاستماع الجيد، انك تسمع باهتمام قوي، مش بس تسمع عشان تجهز رد، تسمع من غير ما تقاطع ولا تصدر احكام على الطرف التاني. مفتاح الصراحة والوضوح والتسامح والتغاضي عن الهفوات، واننا ما نكونش واقفين لبعض على الوحدة وما نخبيش حاجة عن بعض، حتى لو في حاجة ضايقتنا نتكلم عشان نحل كل حاجة ونرميها ورا ظهرنا. مفتاح عظيم قوي اسمه مفتاح العطاء، انك تدي احلى ما عندك من غير ما تحسبها ولا تبقى مستني حاجة في المقابل، ومتفضلش تقول ما انا بدي بدي بدي ومفيش. انت بتدي ده عشان دي اخلاقك، وده مش معناه ان الصح ان الطرف برضه يفضل يدي والطرف التاني ياخد، بس طبيعي لازم يكون في توازن. بس المقصود ان مش كل حاجه بنعملها او بنقدمها لازم نكون مستنيين قصادها حاجه من الناحيه التانيه. في مفتاح حلو قوي اسمه مفتاح الجدعنه والتواجد في الاوقات كلها الحلوه والصعبه، مفتاح التشجيع على الاستمرار ومفتاح الدعم والفرحة الحقيقية من قلبك لنجاح الطرف التاني مهما كانت صغيرة، واني ما قللش من نجاحه، هو فرحان بده لازم افرح له وبين له ده وفرحه زيادة وشجعه على اللي جاي اكتر. واخيرا مفتاح التقدير والكلمة الحلوة وشكرا اللي بتدوب اي حاجة وحشة وبتحسس اللي قدامك انك وجودك في حياته فارق. تيجوا نروح نصحصح الصبحوية كده ب

غنت لها المواويل يلي جمالك فتى بلفة المنديل ياه.

طيب اللي عرفه كتير واللي ما عرفوش اكتر. في يونس شكلك متضايق النهارده، يا ساتر يا رب ليه. ده عجب الرساله، مش متضايق، ربنا بكيب دي. صباح الفل. الاغنيه هي لوليتا بتقول ايه، توفيق اكتر من كده ايه. في كمان اكتر من كده ايه، احمد السعدي صح يا احمد. في كمان مين عارف معانا الشطور، هي اغنيه لإيهاب توفيق بس مش فاكره اسمها، هي اكتر من كده ايه، اكتر من كده ايه، انتوا ما بتكتبوش اساميكم، انا مش هكتب اسمها، هو الرساله وخلاص براحتكم بقى. ايمي زيزو قالت صح، هند قالت غلط، ايهاب توفيق من تليفون اخره 5-6 ما قالش اسمه برضه. خليكم ما تقولوش اساميكم يا جماعه، اوعوا تتعبوا نفسكم، تكتبوا اساميكم ليه؟ انتوا الرقم بيظهر اصلا، انتوا ناس في غنى عن التعريف، اوعوا تكتب اسمه، ما حدش يكتب اسمه تاني خالص. هي الاغنيه اكتر من كده ايه الحقيقه. توفيق تعالوا اسمعوا يا ترى التراك اللي هسال عليه دلوقتي، هو ده سهل قوي، سهل قوي يعني. الشطور اللي هيلقطها الاغنيه دي ايه، مش هزعق، مش هزعق اكتر من كده ليه، بس كده ابعت لي دلوقتي.

دار الإفتاء المصرية تعلن النهاردة إن شاء الله هتعلن عن بداية موعد شهر بداية شهر ذي الحجة بعد صلاة المغرب. كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واجه باستمرار العمل بمنافذ التجزئة وفروع مشروع كاريون خلال وقفة عرفات وأول وتاني وتالت أيام العيد إن شاء الله، إلى جانب استمرار العمل في فرعين جملة رئيسيين في عواصم ومجموعة من المحافظات يعني، وده لتوفير السلع للمواطنين في أيام العيد. وزارة النقل أعلنت عن خصم 50% من قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمونوريل شرق نيل أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وفي الأجازات الرسمية، وده هيستمر 3 شهور. نروح لوزارة السياحة والأثار اللي أعلنت أن عدد حجاج السياحة وصلوا الأراضي السعودية اللي وصلوا لحد دلوقتي يعني 7000، وده في إطار المتابعة لمنظومة انطلاق رحلات الحج السياحي وتسهيل إجراءات السفر والوصول. أما وزارة الصحة والسكان فأعلنت تقديم 5344 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في المملكة العربية السعودية من بداية وصول أفواج الحجاج المصريين لحد دلوقتي. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 فم. نسمع الأغنية اللي جاية اللي سألنا عليها، هي عمرو دياب ولا الليالي تهون، مش كله عارفها، طارق عارفها الحقيقة. في ناس قالوا عمرو، وفي ناس ناس كتير عرفت عمرو ما عدا الأغنية. أحمد سعد يعرف الأغنية طبعا بالهضبة. تعالوا نسمعها مع بعض. وطارق بعد بيقول لي فرفشنا الزمالك نكد علينا، الله يهديهم. مش عارفة، معلش معلش، تعالى نسمع يا عم.

0: Start your day with Ahmed Younes.
1: في شركة شهيرة لأبحاث التسويق نشرت بحث عملته عن ثقة المواطنين في أصحاب المهن المختلفة، والبحث ده اتعمل فين؟ في 28 دولة، واتعمل ثقة كل مواطن في مجموعة من المهن، فكانت الإجابات بالنسب الآتية: ثقة المواطنين في 28 دولة في الأطباء 67%، ثقتهم في المدرسين 65%، ثقتهم في العلماء 63%، ثقتهم في المهندسين 49%، وفي المحامين 25%، والموظفين الحكوميين 23%، ثقتهم في رجال الأعمال 22%، والصحفيين 21%، وموظفي البنوك 20%، واللي بيشتغلوا في مجال الإعلانات والميديا عموما 13%، والمذيعين بيثقوا فيهم بنسبة 24%. يعني محبوبين احنا جدا على فكره. انتوا لسه معانا في صباحكم اترحك على راديو 99 FM. تعالوا نسمع، قولوا لي فين حبيبي مصطفى قمر، ونرجع تاني. كل واحد يبعت لي يلا البرج بتاعه، اسمك والبرج وبس.

0: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
2: يا برج الجدي، خلي لسانك حلو الأسبوع ده أرجوك على قد ما تقدر، خصوصا مع الناس كمان اللي العلاقة معاهم مش فظيعة يعني، بس ده هيدي عنك انطباعات حلوة علشان انت متخد عنك الضوء مش حلو بصراحة من الآخر يعني، خلي بالك يا جدي يا دلو بقى، ما تسيبش مساحة لسوء تفاهم اليومين دول يحصلوا، خصوصا الأسبوع ده، ويعني صحح أي منطقة كده حسنها رمادية أو مش واضحة، زبط لها مودها يعني وخليها واضحة. طب يا حوت، ما بترفضش طلب لأي حد، وده محمل فوق طاقتك ومسؤوليات انت مش مطالب تعملها، ممكن الاسبوع ده نغير الطريقه دي شويه؟ طب الحمل، خلي كلام الاسبوع ده رايح جاي، بلاش كله يكون في اتجاه واحد، ادي نفسك فرصه تسمع، اسمع الاسبوع ده كده جرب. طب نروح يا سيدي للطور، ساعات كتير بتعمل نفسك مش متضايق ولا فارق معاك، بس انت متضايق والموضوع فارق معاك والموضوع منكد عليك، ارجوك الاسبوع ده حل المشكله الاخيره اللي انت ممكن تكون تقولها مش فارق معاك، ما حصلش حاجه اصلا، لا فكر كويس وانت هتعرف ان في حاجه مضايقاك. الجوزاء، بص في ورقتك، خليك ماشي على التراك بتاعك وما تبصش على التراكات اللي حواليك، وما تقارنش بين تراكك وتراك غيرك، قارن بين تراكك النهاردة وتراكك امبارح وتراك بكرة اللي انت عاوز يكون احلى. السرطان، ما تضغطش على نفسك اليومين دول، الله يخليك، عشان ترضي حد وعشان تعمل حاجة لحد وبوضع هيجي عليك انت، ممكن السرطان. طب الاسد، مؤخرا كده بقى موضوع النقد او اي حد يقول حاجة نصيحة ما بتتقبلهاش، فمش دوري بقى ان انا اتفزلك واقولك تقبل وغيره، معاك انت يا اسد تحديدا، بس خلاص يعني ابعد عن القعدات اللي انت عارف او المكالمات اللي هيبقى فيها هذا النوع من الصدام. العذراء، مش ان الاوان نتعلم من الغلطة، هيها يعني انت او انتي كعذراء انتوا داخلينها تاني بمنتهى الاريحية. نفهمها لك ازاي دي؟ الميزان، حاول تكون واضح اكتر اليومين دول والاسبوع ده، خصوصا لو بتتكلم في حاجة مضايقاك، فخليك واضح جدا من غير ما نغلط ومن غير ما نزعل حد. والعقرب، اللي قبلنا قالوا اخذ الحق حرفة وصنعة، وانت استاذ في النقطة دي، بس خبت بقى. خبت ليه بقى؟ طب ما نظبط، ممكن عقرب تعرف تظبط الدنيا دي تاني. واخيرا القوس، في حاجات بتحصل احيانا بيكون فيها الانسحاب حل، واحيانا بيكون الانسحاب مش حل خالص وبيبقى مطلوب المواجهه. انت ادرى واحد وانت ادرى واحده كقوس، الموقف اللي مرينا بيه ولسه معكنن علينا، الانسحاب افضل ولا المواجهه افضل؟ النهارده 17/5، كل سنه وكل العيد ميلاد والنهارده طيبين وبخير وبسعاده وسقطه وفرحه، ودايما منورين الدنيا كلها، والله انتم منورين الدنيا كلكم كلكم كلكم الحقيقه. شخص ذكي سريع البديهه، اجتماعي لبق، في شويه نكد يعني، بس صبحويه يعني، انا بقول لكم صباح الفل عشان انتم احلى حاجه في الدنيا، انت عارف وانت عارف ان انتم احلى حاجه في الدنيا ولا

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
1: كده 5 إقصاءات في 2000. ماشي، يعني أنت اللي اسمك عدلية عايزة تنصبي عليا؟
2: هلا هلا، مين دي بقى اللي مخلياك تكلم نفسك كده يا مجاديدو؟
1: زبونة مطلعة عينيا، مش عايزة تدفع الإقساط اللي عليها فصيلة.
2: وحلوة على كده الست دي؟
1: يا عالم يا هو، أنا بقول إيه وأنت بتفكري في إيه؟
2: طب استهدى بالله بقى، استهدى بالله يا أبو الأمجاد، كل عقدة وليها حلال.
1: مفيش غير المحكمة هي اللي هتجيب لي حقي.
2: يا نهار أبيض، هتشتكي زباينك يا مجدي؟
1: واشتكيك أنت شخصيا، لو كلت عليا مليم واحد. ده شغلة فصيلة مش لعبة.
2: للدرجة دي؟ للدرجة دي الموضوع ده مضايقك؟
1: بص يا فصيلة، شوف صفحة الحاجة عدلية، هي لوحدها مكسور عليها 7 إقصاءات. خراب بيوت ده ولا مش خراب بيوت؟
2: معلش، ربنا يسد على الناس يا مجدي، ما حدش عارف ظروفها ايه.
1: طب وظروف انا؟ وهسدد المطلوب مني للتجار الكبار منين؟ هيستنوا عليا لحد امتى؟ بقى الاقساط دي لو للبنوك كانوا هيترمخوا كده ويناموا في الخط.
2: طب انت هتعمل ايه يا مجدي؟
1: ان ما جرجرتهمش كلهم على السجن، ما بقاش انا مجدي ابن ام مجدي.
2: شفيقه
1: بتقول ايه؟ مش سامعك.
2: بقول الله يرحمها حماتي الغاليه شفيقه، اصلها دايما هفه كده على بالي. شفيقه،
3: ايه ده؟ ما ينفعش اللي بتقوله ده خالص.
4: مفيش حاجه اسمها ما ينفعش. هتجيب الفلوس يعني هتجيبيها.
3: وهي دي يعني فلوسي ولا كانت فلوسي؟
4: طبعا فلوسك، وبايع بيهم عربيه فراخ بحالها. امال ايه يعني فلوس الجيران؟
3: يا اسماعيل، دول القسط ولازم يدفع في ميعاده اللي هيبقى فيه غرامه.
4: انا محتاج المبلغ ده ضروري، يعني استلف من الناس وانت عاملاهم على قلبك قد كده عفاف.
3: يا راجل يا راجل، حس على دمك بقى. انا كل مره بقول خلاص هيساعدني ويقف جنبي، بدل ما انت مشطب عليا كده اول باول.
4: انا جوزك ولازم تسمعي كلامي.
3: مفيش الكلام ده، وانسى بقى انك حطول مني مليم احمر.
4: المليم ده خليهولك، انا عايز ال10 أساتك اللي معاك يا عفاف.
3: يا خلق هو غتوني.
4: تزعقي ما تزعقيش، انا هاخد الفلوس يعني هاخد الفلوس.
5: وبعدين يا عفاف، هتتصرفي ازاي يا حبيبتي؟
3: مش عارفه يا ابله رشيده، دبرين الله يسترك.
5: هو اسماعيل ده مش ناوي يعقل ابدا ويسيبه من اللي هو فيه ده؟
3: ما هو طول ما هو ملموم على شله القهوه عمر حاله ما هيتصلح.
5: احنا لو حلينا مشكله القسط ده هتعملي ايه في بقيه الشهور؟
3: ربنا وحده العالم.
5: والله انا ببقى سعيده بيكي لما بتدفعي القسط اول باول.
3: ما هو ده اللي اتعلمناه منك في المجموعه يا ست رشيده، ومن قبل ما اجيب القرض وانا محدده ازاي هقدر اسدد قسطه، وده اللي كنت بعمله كل شهر. والله
5: بصي، انت لازم طريقه تغيري بيها من تفكير جوزك، ولازم يعرف انه بيضر نفسه وولاده بعمايله دي كلها.
2: ما تعمليش في نفسك كده يا حاجه عدليه، استهدي بالله.
6: انا مش عارفه اعمل ايه يا فصيله يا بنتي، الدنيا اتكربست فوق نافوخي، انا خلاص مش قادره، بفرفر.
2: والله انا اتكلمت مع مجدي كتير قوي، بس هو زعلان يعني من تاخيرك الشهور دي كلها في دفع القسط.
6: هعمل ايه؟ ده انا يا دوبك طالعه من جوازه البنت الوسطانيه وهدخل في جوازه البنت الصغيره.
2: وكان ايه لازمه الاستعجال بس يا حاجه عدليه؟ مش كنت تاخدي نفسك الاول؟
6: هالظروف حكمت بقى.
2: ظروف ايه؟ ظروف ايه اللي تخليك تجيبي كل الجهاز ده حاجة واتنين من كل صنف، وتكتبي على نفسك شيكات كمان؟ كان فين عقلك؟
6: يعني عايزاني أصغر بنتي وادخلها بجهاز أقل من سلايفها؟ ليه؟ هم أحسن منها ولا كانوا يعني أحسن منها؟
2: هو احنا في سباق يا حاجة؟ الجواز مش تلاجات وبوتاجازات وبطاطين.
6: اهي الناس بقت على ده الحال، هنعمل ايه يعني؟
2: طب ازايك بقى لما انت مش قادرة تسددي وممكن تتحبسي؟ الناس هتفيدك بايه بس؟
6: ما انا علشان كده جيت لك تكلمي بسلامته مجدي جوزي. يصبر عليا يا اختي شويه، يعني يرضيكي هتبهدل في المحاكم؟
2: يا ريت هتيجي على المحاكم، ده انت غالبا هتشرفي على البرش.
6: يا لهوي، قصدك تقول السجن يعني؟
2: طبعا، وهتنضمي لنادي صحباتك الغارمات، عشان تبطلوا فشخرة ومنظرة.
4: قفلت يا حلو. ترد ولا هتحمرق؟
1: كنت عارف اني هلاقيك هنا.
4: ايه يا ابو ناسب مالك محمر وشك كده ليه؟ اقعد اشرب شاي. اقعد يا مجدي.
1: مش هقعد، وانت اللي هتيجي معايا يا اسماعيل.
3: لولا مجد اخويا الله يكرمه ما كنتش خدت حق ولا باطل في اسماعيل جوزي.
5: الحمد لله، الحمد لله انه ما كانش لحق يتصرف في الفلوس.
3: انا مش هسمح لاي حاجه تعطلني عن سداد الاقساط في ميعادها ابدا، لاننا قبل ما نجيب القرض لازم نبقى عارفين هنسدد قسطه امتى وازاي.
5: طبعا يا عفاف، سداد اقساط القروض مسؤوليه كبيره ولازم نكون قدها.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك، افتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وتعظيم الاستغلال الأمثل لها بما يعزز مساهماتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس على الاهتمام بملف تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. على جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بينهم أطفال عقب اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته، كما أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. الحكومة البريطانية أعلنت نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. يأتي هذا التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. منظمة الصحة العالمية أكدت تفشي فيروس إيبولا في دولتي الكونغو وأوغندا، ووضحت المنظمة في الوقت نفسه أن فيروس إيبولا لا يستوفي المعايير الوبائية. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وجه بتكليف المعروض من اللحوم البلدية والمجمدة إلى جانب السلع الغذائية الاستراتيجية، وذلك بأسعار مخفضة في كافة المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، فريقا سان داونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي يلتقيان في الخامسة مساء في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19-7-38.
3: وعلى الأسطورة حاسم الصورة ركبنها 8 وسعر حاجة تانية.
2: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.

0: اصحى كده وقول يا صبح
1: يا صبح
0: صباحك ومطرحك سبع الصبح على الراديو 90-90 أصل الحكاية فيها يونس.
2: صباح الخير والهنا والسعادة على الصبحوية والساعة الثانية من صباحك ومطرحك. بنبدأها معاكم بتقريرنا المروري مع زميل العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل والجمال.
3: صباح الورد يا صباح مليون طيب ومشرق لحضرتك وللسادة المستمعين الكرام.
2: بداية الأسبوع أخبارها إيه مروريا يا فندم؟
3: أنا حابب بقى أطمن سيادتك والسادة المستمعين إن محافظات الوجه البحري والإبلي والمحافظات الساحلية ما زالت حتى الآن الحركة المرورية فيها بتعمل بشكل طبيعي. في نطاق المحافظات المجاورة كمحافظة الألجوية بدأت تتوافد بعض الكثافات في الاتجاه دلوقتي من الطريق الزراعي متجه لمدخل شبرا الخيمة وميدان المؤسسة، عشان كده جاي لكل اللي جاي من محافظات الوجه البحري تستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائرية بتعمل بشكل طبيعي، بعض الكثافات أعلى دائري المرج والخصوص وأعلى منطقة السلام وأعلى مناطق الوراق، وبعض الأحجام اللي دارت عندنا في منزل محور صفت اللي جاي من عبد القادر متجه لجامعة القاهرة، عشان كده راح نستخدم منزل محور أحمد عرابي شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، بعض الأحجام اللي جاي من على كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقة راح نستخدم شارع مراد أو شارع الجامعة. في نطاق محافظة القاهرة بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة وأعلى كوبري حمية الزيتون اللي جاي من المناطق المطرية والكابلات المتجه لمناطق مصر الجديدة، هنروح نستخدم كوبري سرايا القبة كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو أحجام النهاردة متوسطة، بيفضل نستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو هنستخدم المسطحات الأرضية وكورنيش النيل بعض الأحجام عند منطقة رود الفرج اللي جاي من مناطق معاد ناصر متجه لمناطق وسط البلد، هنروح نستخدم شارع شبرا أو امتداد أحمد حلمي، بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا كذلك في طريق البيس اللي جاي منه دلوقتي من عند منطقة استاد السلام متجه إلى مناطق موقف العرشير، عشان كده هروح نستخدم النهاردة طريق العبور بيعمل بشكل طبيعي. باقي الحركة المرية بصفة عامة داخل كافة المحافظات ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسياب مرية، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
2: صابر بشكرك جدا جدا وصباحك جميل وزي الفل يا باشا.
3: صباح الورد صباح الفل
2: صباح الفل. انتوا لسه معانا وصباحكم مطرحك على راديو 90 90 FM، وشعرنا دايما مزيكا كتير كلام بسيط

مين هي بمبا كشر يا جماعه؟ مين بمبا كشر؟ نسمع الاسم ده بيتكرر كتير كده في افلام زمان او تسمعها تتقال في اي يقول لك بمبا كشر فنانه، ماشي احنا متفقين. طب تيجي نعرف شويه تفاصيل ومعلومات عن مين هي بمبا كشر. بمبا كشر اتولدت سنه 1860، هي واحده من اشهر العائلات في مصر. هي عائلتها جدها ابوها كان السلطان مصطفى كشر اللي كان من اعيان مصر، والدها الشيخ أحمد مصطفى كان من أشهر قارئ القرآن الكريم، أمها كانت حفيدة سلطان مصر أيام الدولة المملوكية الأشرف إيتال. بعد ما والدها توفى والدتها اتجوزت المقرئ الخاص بالخديوي توفيق الشيخ إسماعيل شاه، ولكن بمبا كشر واخواتها ما كانوش راضين عن الجوازة دي، مش دخل مزاجهم، فقاموا سايبين البيت وراحوا عاشوا في الحسين. وهناك اتعرفت بمبا كشر على أشهر علمة في مصر وقتها في القرن 19 كان اسمها سلم، وكانت من أصول تركية واشتغلت معها، وكانت بتقدم بمبا كشر موشحات، وما طولتش كتير معها وانفصلت عنها، وقامت بمبا كشر عاملة نفسها فرقة خاصة بتاعتها من الآخر بقى، قالت خلاص لازم أستقل بقى. كان وقتها سنها أقل من 20 سنة، وبقت أكبر منافسة لمين بقى؟ لشفيقة القبطية، وكانت مشهورة في الوقت ده بأنها بترقص وهي شايلة على رأسها صينية مليانة فلوس وذهب، وكانت تاني واحدة بعد شفيقة القبطية تركب العربية الحنطور اللي أهدها لها واحد من أزواجها وكتب لها عليها الحروف الأولى من اسمها بالذهب. كانوا الحراس بيمشوا قدام الحنطور عشان يوسعوا الطريق وهم بيغنوا بمبا كشر يا لزمة قشر. وبالمناسبة بمبا كشر اتجوزت كم مرة؟ 7 مرات، فنانة وجوازتها كتير بصراحة. أول واحد كان على قد الحال وكان عنده حمار بتركبه وهي رايحة الحفلات بتاعتها، وبعدين اتجوزت سيد الصفتي هو فنان، واتجوزت بعده توفيق النحاس اللي كان ابن شهبندر التجار، وجابت منه ولادها حسن وخديجة، واتجوزت بعد كده واحد من اعيان الصعيد مهرها كان ايه وقتها؟ 60 فدان، واتجوزت بعد كده واحد كمان كانوا بيقولوا عليه بيديها تقول لها ذهب وفلوس، ولكنها قالت انا ما قدرتش احبه وطلقت منه. تسكت على كده؟ لا، اتجوزت المرة دي عازف قانون في الفرقة، وكانت اخر جوازاتها من احد اعيان القاهرة. بمبا كشر كانت بتشترط في حفلاتها انها تكون هي الوحيدة اللي في الحفلة، مش عايزة حد معاها في الحفلة، وكانت بتمشي بحراسات خاصة، وعملت اول مهرجان فني وسمته حفلات الزار. المهرجان ده حضروا وجهاء البلد والاعيان والسياسيين وشخصيات الهامة جدا. بمبا كشر ما ظهرتش في السينما كتير لانها ما عصرتهاش الحقيقة، هي عصرت السينما الصامتة، وظهرت في فيلم ليلى وده سنة 1927، وعملت فيلم بنت الليل وظهرت فيه سنة 1929، وفضلت مكملة بمبا كشر في الرقص، فضلت ترقص لحد ما بقى عندها 70 سنة، اشتد عليها المرض وماتت 1930. عرفت مين بقى سيدي بمبا كشر؟ ماشي.

تعالوا اقول لكم على حاجه حصلت كده من ضمن مهازل اللايفات اللي الناس بتطلعها. احنا واصلين لمرحله من الثقافه غريبه جدا، واذا ما تمش يعني اخذ قرارات ان احنا نلحق الناس من اللي بتعمله في نفسها، هندخل في يعني اوريدي احنا دخلنا في نفق غريب جدا. طيب احنا في طبعا الحاجات بتاعه الداخليه بتقوم بيها في موضوع خدش الحياء والكلام ده، وده مهم جدا، غير بقى الاتهامات بغسيل الاموال وخلافه. لا لا لا، في طبعا احنا عرفنا القصه بتاعه البنت اللي رحمه الله عليها اللي انتحرت في اللايف. خد عندك دي بقى كمان قصه تيك توكر كانت فاتحه لايف عادي ودخل معاها جست. الست دي كانت بتعيط ومتضايقه ومحدش بتقول محدش صابر عليا والدنيا ضاقت بيا قوي، والتانيه بتحاول تهديها وبتقول لها الموضوع هيتحل وانا هساعدك ونحله. بتقول اللي بيحصل اللي حصل ان فجاه بدون مقدمات الست مسكت ولاعه وحطتها على رجلها ومعاها ازازه جاز ودلقتها على نفسها، وفي ثانيه واحده ولعت في نفسها وهي في اللايف قدام الناس، والعيال بتصوت ولادها بيصرخوا وجريوا وطفوها. طيب هي دي مصيبه طبعا، ان احنا الموضوع ان احنا ننتحر على الملأ ده، يعني هو الانتحار طبعا اللي انا بقوله ده يعني فكره الانتحار، ولكن في ثقافه جديده الانتحار اللايف ده. طيب هي الحمد لله ما ماتتش ولا حاجه، بس اسمعوا اللي جاي بقى. الست التانيه اللي كانت في الناحيه التانيه عماله تصرخ في ولادها تقول لهم ايه، اسمعوا، اقفلوا اللايف لناخد حظر، اقفلوا اللايف لناخد حظر، اقسم بالله زي ما بقول لكم كده. والناس بقى عماله تكبس وتتفرج وكله بيتفرج ويتابع المشهد. ولادها قدروا الحمد لله يسيطروا على الموضوع وطفوها. عارفين ولادها عملوا ايه يا جماعه بعد ما خلصوا؟ عدلوها قدام الكاميرا عشان الناس تشوف الحروق اللي في جسمها ووشها. هو ايه الجنون اللي احنا فيه ده؟ هو ده ايه؟ هو بجد والله العظيم ده ايه؟ ده ايه يعني؟ انتوا عارفين المنظومه كلها غريبه جدا. يعني هي الست عملت ده من الاول انها تعمل ده، دي مصيبه، واللي معاها الناحيه الثانيه انها كل اللي همها ان ما تاخدش حظر عشان شبه انتحار واللي حصل، وولادها ورثوا منها ده، وبقى الهدف هو الفلوس. كان في يوتيوبر شهير جدا هو ومراته، اخته توفت، صور جنازتها لايف وهما بيدفنوها. انا مش مصدق والله العظيم، احنا بنشوف الحاجات دي ونقول هو في ايه؟ هو احنا بقى معدومين الاحساس؟ هو احنا ما يعني القلوب ماتت خالص خالص يا جدعان؟ هو حاجه زي كده بقت كل اللي همك التكبيس، واحده بتموت الناحيه التانية وانت تعملي ده ومجهزه ازازه الجاز، ولا انتوا بتفقوا؟ ما اعرف، مش عارف، انا مش عارف. بس احنا وصلنا لمرحله الناس يا عيني العقلاء عمالين يقولوا يا جماعة التطبيقات بتاعت اللايفات دي لازم تتمنع من مصر، لان احنا من الواضح برضو ان احنا عندنا كارثة ان احنا ما بنعرفش نسيطر على نفسنا تقريبا، وهوس الفلوس اللي ببلاش وبتيجي من لا شيء برضو عامل ازعرينا للناس. في ثقافة دخيلة كده علينا، مش هنفضل دفنين راسنا في الرمل وعاملين نفسنا لا، ده دي حالات نادرة. لا هي مش حالات نادرة خالص، مش حالات نادرة. انت بتشوف واحد ما قعد ست عجوزة، ست كبيرة في السن مش قادرة تتكلم، تشحت تتسول، وراجل وست مثلا كبار في السن جدا جدا تلاقيهم فاتحين لايف وقاعدين، وانت عمال تقول يا خبر اسود هو ايه اللي بيحصل. هو وتلاقي بقى اللي بيلقنها الملقن بقى اللي واقف ورا الكاميرا ده شاب ابن واحد سوري بغل مطلع جده وجدته او امه وابوه كبار في السن يجمعوا له فلوس. البتاع ده انا بشوف عليه عجب العجاب، والله العظيم عجب العجاب. ونهيك بقى عن الحاجات اللي الواحد يعني ايه يخجل انه يقولها. مش عارف الى متى هذه التصرفات الغريبة، احنا فين ورايحين فين؟ كل اللي هقوله خلوا بالكم من نفسكم وخلوا بالكم من ولادكم، وعلموا ولادكم وازرعوا فيهم حاجات كتير قوي واضح انها مشيت ذهبت مع الريح. يعني ربنا يحميكم يا رب ويحفظكم. بس انا اسف جدا انا حكيت لكم الموقف ده، بس يعني مأساة زي البنت اللي هي بتاعت الاسماعيليه تقريبا او السويس اللي هي طلعت قالت ان انا عندي كانسر، وكنا بنتكلم عليها من كام يوم،
وراحت خدت جلسة كيماوي المفترية الجبارة، راحت خدت جلسة كيماوي وصورت وطلعت بفيديوهات. ايه ده؟ ايه يخرب بيت كده؟ وفي الاخر تقولك اصلا انا مريضة اهتمام وبحب الناس تهتم بيا. لا لا لا لا، في حالات احنا محتاجين يعني دكاتره النفسيين بتوع العالم كلهم يقولنا يشوفوا هو ايه والشعب ده ماله. الكتالوج بتاعه بقى غريب قوي، هو ملوش كتالوج في الحقيقه، بس برضه ما كانش زي ما قلت. سالتكم لو تفتكروا من اسبوع قلت لكم هو احنا كنا كده والسوشيال ميديا بينت وطلعت القرف اللي عندنا، ولا احنا ما كناش كده واللي عمال يحصل ده هو اللي بيغير فينا والدنيا اللي بقت مفتوحه ببعضها على البحر ده اللي غيرناه؟ مش عارف. يعني موضوع المتاجره بالمرض وادعاء المرض ده انا حكيت لكم ان انا لبسته. يعني انا واحد مش فاكر اسمه ولا حتى لو فاكره مش هقوله، ادعى انه عنده كانسر وبعدين رحت دبيت مشوار سافرت مش فاكر كان في الشرقيه ولا فين، ورحنا لحد ما شفته بعيني بقى لما قال لي صورني وانا حزين. قلت له صورك وانت حزين؟ قال لي عايز اتصور معك صوره بس ما ينفعش ابقى بضحك، لازم ابقى حزين لان انا عيان. قلت له حزين يلا بينا.

تعالى بقى بالحاجات الغريبه اللي اتكلمنا فيها. تعالى اقول لك حاجه دمها خفيف. تعرف ان ملكه فرنسا عملت نقله في جوزها الملك بالاتفاق مع المساعدين؟ بعتت له رساله كانها من واحده معجبه وقالت له انا محتاجاك تقابلني في موعد ومكان محدد. فاتفقوا على الميعاد والمكان. راح الميعاد لقى الست مستنياه ومعاها كل الحاشيه وكان موقف فل. وفي رومانيا اتعمل مقلب من في الملك لما كان بيزور واحد من اكبر المتاحف هناك. احد الرسامين عمل ورسم عمله اثريه من فئه كبيره على الارض وكانت الرسمه متقنه جدا، ولما الملك شافها امر واحد من الحراس بالتقاطها. وقتها اكتشف انها خدعه. الكاتب الكبير الراحل كامل الشناوي كان معروف بحبه للنكت والتهريج والمقالب، وفي الستينات كان مسؤول عن جريده الجمهوريه، وكان في محرر صغير في الجريده بيدعي الموهبه وهو ما عندوش اي موهبه. ففي مره رتب كامل الشناوي مقلب للمحرر ده وجمع كل زمايله المقربين وقال لهم اتفرجوا انا هعمل ايه، وجاب المحرر وقال له روح فورا على المطار واستنى الكاتب الروسي الشهير تولستوي وهات منه اول حديث صحفي لجريده مصريه وخد السبق ده. واصلا تولستوي طبعا كان مات من زمن الزمن. والمهم المحرر كان مش عارف يعمل ايه لانه ما يعرفش يتكلم روسي ولا اي لغه تانية، فقرر ما يروحش المطار ولا يستناه اصلا، وقعد مع نفسه كده وفبرك حوار صحفي كانه قابله وساله وخد اجابات وتصريحات. وفضل الموقف ده معروف جدا في الوسط الصحفي وفضل يتحكي والناس تضحك عليه لسنين طويله. الكاتب الساخر الكبير الراحل احمد رجب عمل مقلب تاني من نوع مختلف. سنه 1963 نشر احمد رجب مسرحيه من تاليفه اسمها الهواء الاسود، وكتب انها مسرحيه مترجمه من اعمال احد الكتاب السويسريين، وكل النقاد في الوقت ده اشادوا جدا بالمسرحيه واتفقوا على انها عمل مسرحي رائع لن يتكرر وممكن ينقل المسرح لمكانه تانية ويرجع بينا لزمن الروائع زي ما بيقولوا، وكان الشكر عظيم جدا في هذا العمل. تمام. ولكن أحمد رجب فاجئهم في مقال بعدها وأعلن أن المسرحية من تأليفه ولا مترجمة ولا أي حاجة، وهاجم وقتها كل النقاد اللي اتكلموا عن المسرحية بشراسة شديدة منه، هاجموه وانتقدوه بعدها، لكن كتير من الكتاب سندوه ووقفوا جنبه، منهم الكاتب إحسان عبد القدوس اللي قال أن المفروض النقاد يفضلوا على نفس موقفهم ويرفعوا أحمد رجب لمنزلة الكتاب العالميين. زمان كانت فرقة نجيب الريحاني المسرحية وفرقة علي الكسار هم أشهر فرقتين في المسرح، وكانوا بينافسوا بعض بخف الدم. كل واحد فيهم كان لازم يدبر مقلب كل شوية لفرقة التاني والتاني يرد عليه بمقلب وهكذا. وفي مرة الفرقتين اتقابلوا في المنصورة لأنهم كانوا بيقدموا عروض هناك، والجمهور كان مقبل جدا على مسرحيات علي الكسار لدرجة أن حفلاته بقت كاملة العدد. فنجيب الريحاني فكر يعمل فيه مقلب وخلى واحد من الخطاطين يعمل يافطة قماش كبيرة مكتوب عليها الأستاذ علي الكسار يروي لكم بنفسه قصة أبو زيد الهلالي على الربابة. ومش بس كده، نجيب الريحاني جاب كمان فرقة موسيقية تلف المنصورة كلها وهي شايلة اليافطة عشان الكل يعرف. علي الكسار عرف وقتها ان اتعمل فيه مقلب وتدبيسه من الريحاني، فقرر يخرج من المأزق ده ازاي. قدم مطرب الفرقه الفنان حامد مرسي وخلاه يغني للجمهور قصه ابو زيد الهلالي. جمهور المسرح ثار وغضب جدا وكانوا بيطالبوا علي الكسار انه يغني بنفسه زي ما اتقال في الاعلان، اتقال لنا ان انت هتغني. حاول علي الكسار يخرج ويعتذر لهم لكن الجمهور كسروا المسرح ومشيوا. ولما راح علي الكسار يحكي لنجيب الريحاني على اللي حصل بسبب المقلب اللي عمله فيه، الريحاني قال له كل سنه وانت طيب بقى، يلا مره من المرات اللي انت بتعملها فيا. مقالبهم زمان كانت طريفه الحقيقه. لسه مكملين صباحك وفطرحك على الراديو سعيد سعيد اف ام. صباحكم جميل ايها الصبحويه الحلوين جدا.

0: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: برج الجدي خلي لسانك حلو مع الكل الفترة دي، خصوصا الناس اللي ما تعرفهاش أكتر ومش واخدين عليك، علشان ممكن يتاخد عنك انطباع مش تمام. الدلو وحاول ما تسيبش مساحة لأي سوء تفاهم ممكن يحصل. وضح أي منطقة حاسس إنها رمادية كده وضحها أكتر. الحوت ما بتقدرش ترفض لحد طلب، وده بيضغط عليك وبيحملك مسؤوليات فوق طاقتك. أرجوك ما تهملش الحاجات اللي وراك أنت شخصيا قبل كل ده. الحمال خلي دايما الكلام رايح جاي، ما يكونش في اتجاه واحد، فدي نفسك فرصة تسمع ودي اللي قدامك فرصة يتكلم. التور ساعات كتير بتعمل نفسك مش متضايق من حاجة معينة حصلت، وترجع بعد فترة تتخانق على فكرة بسببها وكأنها لسه حاصلة. حاول تقلل من العادة دي، ومرة في التانية هتبطلها، واللي زعلان منه قوله. الجوزاء ببساطة بص في ورقتك، خليك ماشي على التراك بتاعك لوحدك، وما تبصش على التراكات اللي حواليك وتقارن بينهم ما بين التراك اللي انت فيه. يا باشا قارن بين التراك بتاعك النهاردة والتراك امبارح. السرطان حاول ما تضغطش على نفسك بأي شكل ولا ترضى بأي وضع انت مش راضي عنه، خد خطوة واعمل اللي يريحك طالما مفيش ضرر لغيرك. أما الأسد فمؤخرا بقيت ما بتعرفش تتقبل الانتقادات من أي نوع ومن أي حد، وده بيدخلنا في صدمات كتير. ما تسمع وتطنش يا عم، ما اللي يقول يقول يابا. العذراء اتعلم من غلطات السابقين ومن غلطاتك انت كمان السابقة، ما تعيدش تاني نفس الدايرة اللي ما صدقنا انك خرجت منها. اما الميزان حاول تكون واضح اكتر، مباشر اكتر، خصوصا لو بتتكلم عن حاجة مضايقاك. والعقرب اللي قبلنا قالوا اخد الحق حرفة وصنعة، كنت كده ولكن خبت مؤخرا، فارجوك ما تتسرعش عشان ما تخسرش. واخيرا القوس، احيانا الانسحاب بيكون حل واحيانا مش حل، انت الوحيد اللي تقدر تحدد امتى الانسحاب يكون صح وامتى المواجهة صح. الصح 17 مايو النهاردة، كل العيد ميلاد النهاردة، كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد، ربنا يجعل ايام كلها اعياد وحاجات حلوة وعسليات. دماغه حلوة العيد ميلاد النهاردة، ودماغها جدا ذكي اجتماعي. نكدي عايزين نبطل النكد، بس النهاردة عيد ميلادك بقى، كل سنة وانتم طيبين ودايما بخير. النهاردة ان شاء الله رؤية هلال ذي الحجة، واحتمال كبير يبدأ ايام ذي الحجة ان شاء الله من بكرة، وكمان تضم بقى اليوم عرفة والعيد الكبير. عوضوا بالعافية، نتقابل بكرة 7 صباحا وصباح جديد من صباحكم اتراك على راديو 99 FM.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف، وتعظيم الاستغلال الأمثل لها بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس على الاهتمام بملف تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مخيم جبليا شمال قطاع غزة. على جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من بينهم أطفال عقب اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته، كما أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. الحكومة البريطانية أعلنت نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. يأتي هذا التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. منظمة الصحة العالمية أكدت تفشي فيروس إيبولا في دولتي الكونغو وأوغندا، وأوضحت المنظمة في الوقت نفسه أن فيروس إيبولا لا يستوفي المعايير الوبائية. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وجه بتكثيف المعروض من اللحوم البلدية والمجمدة إلى جانب السلع الغذائية الاستراتيجية، وذلك بأسعار مخفضة في كافة المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، فريقا سان داونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي يلتقيان في 5 مساء في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح وبداية أسبوع جديد. موجودين مع بعض كالعادة كده من الحد للخميس من 9-10 الصبح. عبير بسيوني، فادي ابراهيم، ازيك يا عبير؟
1: ازيك يا فادي؟ ازيك يا عبير؟ صباح الخير.
0: انا احب ابقى رقيق في بدايه الاسبوع.
1: قوي قوي قوي. صباح الخير يا فادي.
0: صباح الورد. يا رب الدنيا كلها تبقى حلوه كده ويوم سعيد وجميل على كل الناس اللي سمعانا في كل مكان.
1: يا رب يبقى يوم لذيذ واسبوع كمان حلو، يعني بدايه اسبوع كده حلوه وفريش وتش فريش يا جماعه. احنا بصوا كده كده
0: نسقف لكل الناس اللي بتبدا اليوم معانا كده،
1: مهما يحاولوا يطفوا الشمس يا فادي هننزل هنواجه العالم.
0: صح.
1: هنحاول.
0: نايم قليل، نايم مقريف، نايم مودك حلو فتصحى مودك احلى. يعني اهم حاجه تبقى موجود معانا علشان نتاكد ان انت خدت جرعه الفوقان والصحيان قبل ما تواجه العالم، او قبل ما يكون شغلك مثلا لو انت من الناس اللي شغلها بيبدا متاخر شويه. فاحنا جايين نقول لك احنا لسه الصبح ولسه معاك يوم طويل كده تعمل فيه كل حاجه انت عايز تعملها.
1: وزي ما دايما بنقول لكم، انتوا بس عليكم ان انتوا تنزلوا كده وتصحوا وتنزلوا من على السرير، واحنا علينا ان احنا نفوقكم. ده كده كده النهارده بقى لعبه خمن شغلانتي، بس احنا النهارده بقى مش هنخمن شغلانه، احنا النهارده هنخمن كل حاجه باي حاجه تيجي قدامنا هنخمنها. فالنهارده بقى السؤال اللي معانا، عشان بس ايه، دي مش شغلانه، دي حاجه تانية عشان ما نلخبطش.
0: يعني خمن شغلانتي النهارده مش شغلانه، فتجهز بقى نفسك ان انت تفكر بشكل مختلف شويه علشان تبعت لنا وتشارك معانا على رقم الواتساب على 010-490-904، او كمان على رقم تليفوننا 2-18-10-866.
1: عايزين تركيز يا فادي، تركيز قوي جدا جدا. انا شغال طول اليوم ولو وقفت الناس تتعطل بشيل ناس وبوصل ناس من غير رجلين، مش الناس اللي من غير رجلين، الحاجة من غير رجلين. بس كده
0: ابعت لنا وشارك معنا لو انت عرفت بنتكلم على ايه بقى، يعني مش شغلانة ايه لكن بنتكلم على ايه. فشارك معنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، تبقى شايفنا وسمعنا على 9090.fm، ده الويب سايت بتاعنا والابليكيشن بتاعنا الراديو 9090.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. شنري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامه. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضائع، وهتوفر معك في البنزين 1500 سيسي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
1: على الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها 8 واسعة حاجة تانية.
0: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه نكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم, ومستنيكم ونصبح على كل الناس اللي موجوده معانا على الواتساب على 010 490 90 4. وبدات الاجابات تيجي على الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها علشان تخمن احنا بنتكلم على ايه. كل مره في يوم الاحد بنقول خمن شغلانتي, بس دلوقتي بنخمن حاجه مهمه علشان مثلا توصلك لمكان لشغل الحاجه.
2: احنا كده احنا هنقول لكم هي مش شغلانه, مش سهلها لكم, لان في حد واحد جابها صح على فكرة. طيب انا شغال طول اليوم ولو وقفت ناس تتعطل بشيل ناس وبوصل ناس ومن غير رجلين.
1: فكر كده ومعنا ان الحاجة دي تمشي على حاجة كتير قوي, فانت التحدي بالنسبة لك ايه بقى؟ انك تعرف احنا بالفغة بنخمن في ايه,
2: يعني
1: ايه اللي جوه دماغنا.
2: خطر والله العظيم, انا اتضرب لو يشافونا يضربونا.
1: الموضوع مش ان انت تعرف الاجابة اللي تنفع, لا, الاجابة اللي في دماغنا.
2: طيب انا عايز اقول ان دينا هي الوحيده اللي قالتها صح, مش هقولها دلوقتي, بس سؤال الفل يا دينا, صح جدا, برافو عليكي. مين احمد بيقول سواق التاكسي. لا طب هو من غير رجلين اللي سواق التاكسي
1: لا تنفع.
2: في برضو احمد بيقول الباص. لا برضو دعاء بتقول المترو.
1: خلي بالك الاجابات تمشي على حاجات كتير, بس زي ما قلت لك ان هي صعبه في ايه, ما تعرف احنا قصدنا ايه.
2: ايوه صح, بعدين المترو يعني ماشي, هتدوني هتعطل بس هتتحرك.
1: انا كنت هبعت اجابه من المترو اساسا.
2: انت لو مك... صح, بس خد بالك المترو في الترنتيفز, الحاجه دي ملهاش الترنتيفز غير حاجه واحده بس ممكن تبدلها بيها وتبقى صعبه.

0: شغل الناس هيتعطل.
1: تصدقي دي اوقع من معاني في الاول قلت ايه الغرابه دي، بس دي اوقع من الحاجه اللي صحيحه. تصدقي
0: صح، انا احسبها صح هي والمركب مش عارف ليه.
1: المونوريل
0: ينفع؟
1: ينفع
0: صح
1: كده
0: جدا.
1: كده بقى ينفع مره
0: صح والله.
1: لا بس هو مش هو يعني مش ده اللي احنا
0: انا عايزه. لا لا خليها صح دلوقتي. طيب ابعتوا لنا وشاركوا معانا اكتر، وكمان قولوا لنا بتسمعونا منين، يعني ده مهم جدا. كل مره كده بنحب نعرف مين اكتر منطقه سمعانا دلوقتي او اكتر بلد كمان من بره مصر سمعانا. ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، رقم الاس ام اس 199 ورقم تليفوننا 2 18 10 8 66. صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، وعايزين نصبح على كل الناس اللي موجودة معانا. في حد يقول لنا ممكن التليفون؟ طبعا 2 18 10 8 66.
2: ولد اجابة
1: ولا لا؟ هو ممكن تكون الاجابة، ممكن تبقى 2 18 10،
2: خطأ
1: يعني سواء كده او كده. تمام، لو دي إجابة السؤال فهي غلط. لو أنت بتسألنا ممكن تليفوننا رقم كام، فدينا قلناه. أنا في كل الحالات جاوبت.
2: إيه هو إحنا لسه مكملين الامتحانات على فكرة.
1: النهاردة لسه الامتحانات موجودة.
2: دكتورة الشروق مستنية الأولاد يخلصوا امتحانات، دعواتكم ربنا معاكم يا رب والله العظيم.
1: كل الناس اللي مستنية أولادها يخلصوا امتحان أو وصلوهم مثلاً في الطريق بيعملوا أي مشاوير، فبعتوا لنا على الواتساب كده عشان إحنا نشارككم الموضوع، نشوف وراك إيه، هتعمل إيه، ذاكرت لهم انت كويس ولا هم مذاكرين كويس، الحاجات اللي هي المود الامتحانات اللي
2: مليانه. خلينا نلعب معاكم، لان خدوا بالكم احنا ما قلناش حاجه مهمه قوي. اي حد هيكلمنا على 2 18 10 8 66 هيكون بنلعب معاه هو لوحده كده، بقى فزوره ليه هو لوحده، يعني فزوره ليها علاقه بيه هو. فاحنا ايه برضو
1: بقى في تحدي غير اللي احنا بنقوله، يعني لعبه بالزبط. تانية مختلفه جدا. طيب خلينا برضو نقول حاجه، امبارح كان في يعني ليله موسيقيه استثنائيه تماما في الارينا وفي المنارة ارينا في التجمع الخامس، مع يعني الصوت المصري الاصيل والصوت المختلف جدا النجمه انغام. انغام كالعاده حفلاتها بتبقى مختلفه، بيبقى ايفنت بمعنى كلمه ايفنت، هو حدث بجد وحدث استثنائي،
2: رايحه مستمتعه،
1: ناس مستمتعه جدا بالزبط. بفكره انه وفي موسيقى حلوه هتتقدم، في ضمن انت تتفرج على حفله حلوه وعلى اداء مختلف جدا من السوبر ستار انغام، يعني تعيش وتمتعينا كده وتجمعينا بفرحه مختلفه ومود مختلف. انه الحفلات معاها بالذات فيها حاجه يعني بياخدك كده العالم مختلف مع الموسيقى بتاعتها.
2: اي حد بيحضر حفلات الانغام بيبقى عايز اقولك انه في ناس معينه كمان بتروح كل حفلات انغام، يعني مفيش حفله بتعدي كده عليهم عادي، لان هي فعلا الحفلات بتبقى مختلفه جدا، وبيكون فيها نوع من انواع انه حتى البرفورمنس مش بس في الغنى، لا حتى في الموسيقى، ان ممكن هي نفسها تقف ساعتها على الستيج وتسمع الموسيقى بتاعه الاغاني. فالحفلات بتاعتها بتكون عظيمه جدا، وصراحه البرفورمنس
1: هي حتى الفرق الموسيقيه معاها دايما مبدعة بالزبط. في كل مرة بيبقى فيه ابداع بشكل مختلف، سواء مايسترو او هي يعني كالعادة كده بتمتعنا بالاغاني، ووحشنا دايما اغاني جديدة. يعني لسه في اغنية جديدة كانت نازلة في احداث المسلسل اللي في رمضان، لكن لا تاني عادي، يعني الواحد يبقى طمع في الاغاني الحلوة عادي، ما عندناش اي مشكلة.
2: وممكن اغنية تكون بقى حاجة شبه ونفضل نرقص كده برضو، حاجة اللي هو في الحتة دي
1: ولا التانية؟
2: لا ونفضل نرقص حسب بقى يعني
1: ده مش حبيبي، بس
2: انا بحب الاغنيه دي قوي برضو، يعني مش عارف مش
1: بس ما تغنيهاش.
2: لا مش هغني، لا حرام، دي انغام برضو يعني.
1: بلاش
2: يعني حرام،
1: خلينا في الحته دي اغني
2: اغني عادي، انما دي انغام.
1: علي الراديو 90 90، وارجع ندردش مع بعض اكتر، ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 94.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مكملين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم وبندردش مع بعض اكتر وبنلعب مع بعض لعبة خمن الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها. مش خمن شغلانتي خالص يعني، خمن الحاجة اللي في دماغنا احنا.
2: يعني حاجة صعبة جدا.
1: صعبة شوية.
2: ايه طيب
1: نقولها لهم مرة كمان بس عشان لو اي حد.
2: ثانية بقى عشان المسج دي هتفرق معايا في كارير المهني كله.
1: دي صفحتين المسج.
2: مروة على فكرة بقى مش مبالغة والله ولا مجاملة، صوت عبير حلو وتغني لأي حد مش بس أنغام، وهي لو صوتها مش صوتها حلو مش هتبقى فاكرها دلوقتي نجمة ملعلعة بالإذاعة ومنورها الصبح.
1: حلو
2: طبعا فادي منوره كمان والله. غني عبير ولا يهمك احنا وراكي. انا بس اللحظة
1: هنكلمها تغني لك في التليفون لوحدك.
2: انا بس ده احمد عامه. احمد ثانيه
1: احمد هنكلمك دلوقتي هنخلي عبير تغني لك.
2: انت عارف ان انا الوهلة قلت حسيكوا حد من قرايبي ولا يعني ما صدقتش ان
1: لو دوانا على احمد هنجي، بس هو تقريبا بيسمعنا من بره مصر او حاجه لو الدين صح ولا
2: يا احمد صباح الفل. لا مش هنغني عشان حرام، بس هو حرام عشانه يعني.
1: حرام عليك.
2: حرام عليا وعليك وعلى الناس كلها. طيب في اذا في مسج حلوه ممكن اقولها ولا كده بقول؟
1: مين في حياتك قال لك ان صوتك حلو كمغنيه للدرجه دي؟ كل دول
2: واحد اتنين تلاته.
1: لا بس كفايه خلاص
2: كفايه. تقريبا
1: دول بيتعالجوا خلاص.
2: يا ماما كانت بتقولي لا، اخويا لا، جوزي برضو مش قوي بس مش معترض قوي.
1: مش عايزين نعرف لان الموهبه يعني بتلاقي لا بتلاقي دايما هجوم عليها. فاحنا
2: بس هو فادي عامل نفسه يفهم في الاغاني.
1: لا لا لا مش عامل نفسه
2: في الصوت وبتاع.
1: لا لا لا خالص.
2: فانت ايه انت لو بتفهم احساسي
1: عندك يونس.
2: لا بلاش يونس. من يونس هيقول ان كويس هو لسه كان بيقول بس يعني تخيل لما يبقى كده احنا في الحته دي. طيب دلوقتي في برضه مسج حلو ممكن اقولها ولا
1: يلا عادي؟ يلا
2: ماشي. صباح الفل عليكم. عايز اقول لكم ما شاء الله عليكم انتوا بجد شطار ومتميزين ومجتهدين، بتغيروا الدنيا ساعة لو الناس كلها بتسمعكم الساعة دي اكيد يوم هيختلف بنفسهم هتفتح على كل حاجة. ربنا يحفظكم ودايما في تقدم، لو بايدي اديكم احسن برنامج على مستوى الاذاعة والدنيا وكده وكتر الف خيرك يا غالية.
1: طيب جمال كمان بعت لنا مسج بس بيبعت تحية لاتنين من اصدقائه كل حد في بلد، يعني في بيسلم على اخت وروز بتسمعنا دلوقتي في سوريا ودايما بيقول ربنا ما يحرمني منها انها دايما بتحل كل مشاكلي وتكون ام بقى قريب، وربنا يبارك يا رب في جوزها ويبعدها على الحماسة. طب ليه ليه العيله تبقى حلوه مع بعض؟ طيب وكمان بيسلم على اسراء اللي بتسمعنا في الجزائر وبيتمنى لها التوفيق في الدراسه بتاعتها.
2: احنا كده فاضل لنا بلدين ورحنا
1: يعني سوريا والجزائر. رحنا اهو دلوقتي وفي عندنا الحلقات اللي فاتت كان فين؟ السويد والنمسا.
2: السويد وفرنسا والنمسا والسعوديه والكويت.
1: حلو
2: قوي والله زي الفل.
1: حلو قوي. ومحافظات مصر بقى المختلفه دي يعني اعرفها احلى حاجه.
2: نروح نروح. طيب مايوش بتقول صباح الامتحانات والحر. انا مش مفيش لعبه ايه
1: النهارده. من المفترض كمان ان هي يعني الموجه الحاره تكون يعني من اكتر الايام اكتر الايام هتكون كده، فنفكرك ونفكرك دلوقتي حالا ومشرب كوبايه ميه كده يعني على مدار اليوم. خلي معاك يعني ازازه ميه في ايدك او دايما افتكر ان كل ساعه وساعتين على الاقل يبقى في جسمك فيه زي ترطيب او حاجه زي كده، لو عصاير ما يضرش علشان لو انت يومك طويل وهتهبط مثلا في نص اليوم
2: يبقى انت عندك امتحانات كمان او حاجه. حاول ان انت كمان تقفش في الشمس، ما يعني تحاول تبقى في حته دايما ضله عشان الحر وكده، وهنحاول نعدي الامتحانات والحر عادي كل حاجه بتعدي. طيب في حد بيقول هشام بيقول صباح الفل معاكم هشام بسمعكم وانا مستني ابني في الامتحان والله يا ريت. ماشي جبنا منير وهنجيب ويجز. حل السؤال ليه حلول كتير قوي.
1: هو كان عايز منير وويجز يمكن مع بعض.
2: هو
1: احلها ازاي دلوقتي؟ شغال لك ويجز وانت ميكس
2: ميكس في دماغك. حل السؤال ليه حلول كتير قوي منها مترو باص الشغل.
1: طب نقول السؤال تاني بسرعه كده.
2: موتوسيكل كل وسائل النقل والمواصلات.
1: طيب.
2: طيب السؤال تاني
1: سريعا.
2: حاضر.
1: علشان هي ممكن تلخبط شويه الموضوع فيبقى احنا قلناها كده مره عشان ضميرنا يرتاح ناكد لكم ان هي بتلخبط يعني بس
2: يعني عشان بس عشان بس محدش يقول ان احنا ما عملناش اللي علينا. لا لا طيب لا. انا شغال طول اليوم ولو وقفت الناس تتعطل، بشيل ناس وبوصل ناس من غير رجلين.
1: اها
2: ايه بقى ده بقى؟
1: تنفع حاجات كتير جدا لكن احنا قصدنا حاجه واحده. طب ما نسهلها شويه.
2: ما احنا قلنا حاجة.
1: طب هسهلها شوية هتقرب.
2: هو اتفضل.
1: هي حاجة مش بتوصل من مكان لمكان بس بتوصل الناس
2: من مكان
1: مش من منطقة لمنطقة.
2: لا مش من منطقة لمنطقة
1: بس كده بس بتوصل الناس.
2: ده انا اللي عارفة الاجابة واتلخبطت يا اخي.
1: شوف ازاي. بعتلنا على الواتساب على 010 490 90 94.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي على

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، ومعنا تليفون من اسكندريه. ومين هو اللي بيسمعنا؟ مين؟ صباح الفل.
2: صباح الفل
3: عليكم.
1: صباح الفل. اخبار اسكندريه ايه؟
3: للامانه حر،
1: واحنا كمان
2: وكلنا حر. ما تقريبا
1: عندكم بحر واحنا لا،
3: مصر كلها حر فعلا.
1: انتوا عندكم بحر وحر، احنا عندنا حر ونيل.
2: يعني في اوبشن ان انا من الحر نط في البحر،
1: اعدي جنب البحر، بس انا بقى تمام يعني هوا البحر حتى لو حر شويه تمام.
2: بس انا بحس ان اسكندرانيه ما بينزلوش البحر كتير، هل ده حقيقي ولا ده احساس؟
1: ده صح.
3: بصي، بنسبه يعني 95% ما بنزلش البحر في اسكندريه خالص،
1: عشان عندكم الحاجه الحلوه على طول. خليني ساكت.
2: حاسين مش حاسين بحاجه؟
1: ايوه بس اكيد انت
3: حاسين بحاجه، بس هو الواحد دايما بيحس ان البحر بتاع اسكندريه مش للاسكندرانيه.
2: فاهم قصدي.
1: بس خليني اقول لك على حاجه، يعني زي ما بنتكلم كده في ان التمشيه حتى سواء بالليل شويه، لو انت متضايق او يومك كان طويل وشغل كتير وحاجات زي كده، هتلاقي نفسك يعني اتمشيت شويه على البحر انت تمام، حتى لو 5 دقايق
3: تمشي فيه من بعد الساعه 2 الفجر.
2: الله، ده حقيقي.
3: بتحس هوا نضيف، تحس ان انت يعني حتى موجه البحر انت بتسمعها في ودنك.
1: طب ممكن تخمن بقى الاجابه اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، عشان انت يبقى اخر تليفون معانا فتعرف كده الاجابه ولا لا؟
3: بص، انا للامانه انا خمنت كتير، بس انا حطيت اول ما انت قلت ان هي مش وسيله مواصلات، فانا حطيتها ان هي بمعنى كلمه كونتاكت، فانا حطيتها مثلا ممكن تليفون، ممكن انترنت.
2: للأسف.
3: ده كله وارد
2: للاسف. دي
1: بس هي وسيله مواصلات صغننه
2: يعني، هي
1: بس مش بتوصل من مكان لمكان.
2: واقول لك على حاجه، هي في تو دايركشنز بس.
3: التو دايركشن ده
2: في تو دايركشنز بس، يعني هي
1: يا تطلع
2: يا تنزل.
1: اها،
3: يبقى اسانسير.
2: الله
1: الله،
2: ما شاء الله. ايه ده؟ ايه الذكاء ده كله؟ ايه الشطاره دي كلها؟ ما شاء الله، انت كده صحي جدا. انت رايح شغلك ولا راجع في الشغل ولا احد من راجعين؟
3: لا، رايح طبعا.
2: بس بيقول لك لا رايح، يعني يا رب.
1: لا، عايزك تروح وانت مودك احسن من كده. عايزين نسمع. لا رايح الشغل.
3: انا لما بكلمكم بحس المود حلو، بحس اليوم جميل.
2: خبر ابيض بقى،
1: دي اهم حاجه.
2: ولا واحنا كمان،
3: ولا انا بامانه بتمنى ان يبقى التايم بتاعكم ساعتين من الساعه 1.
2: ربنا يخليك والله. تسلم.
1: شكرا والله.
2: 4 ساعات بقى ان شاء الله. 6. بص، هتنبهر. نورتنا يمينة وصباحك فل.
1: شكرا يا يمينة على تليفونك، ودايما موجود معانا كده على طول، ودايما كل الناس اللي يعني اللي بتفرحنا بكلامها الحلو، فانتوا دايما موجودين مع بعض كده ومعانا من الساعة 9 لحد الساعة 10 على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم.
2: انا حاسة بانتصار
1: للخميس علشان ما عرفوش الاجابة.
2: انا شديدة قوي، بس يعني ممكن بس نقول بس الناس تاليا و وحسا وزيد حسين اردني مقيم في مصر، اهلا بيك منور مصر.
1: زين
2: ايه؟
1: زين ولا ايه؟
2: انا الاسم يعني زيد.
1: زيد
2: حسين.
1: ماشي اوكي.
2: بيتر برضو، صباح الفل يا بيتر، صديق البرنامج، بيقول برضو التليفون او الانترنت. انت سوعتهم.
1: هي الاجابه ينفع على فكره كده، لو مش بس بتوصل بتوصل الشخص نفسه، مش بتوصلنا بالشخص.
2: انا بس عندي فضول اعرف
1: ما بين هي توصلني انا شخصيا وتوصلني بيكي. بس
2: انا بس عندي فضول اعرف الناس اللي كاتبه السنين والساعات وكده، انا هوقف السنين والساعات ازاي؟ هوقفها ازاي في الدنيا تتعطل ما بتقفش دي؟ ربنا مكملها معانا. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذاذ لطاف عليكم. نشوفكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بكره كده لحد يوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع أحمد غالي.
1: قافلة المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 97% شرعت في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري. تحمل القافلة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة. على جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من بينهم أطفال عقب اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته، كما أكد مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. السلطات الروسية أعلنت مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة موسكو، كما أفادت بإسقاط أكثر من 120 مسيرة أوكرانية فوق العاصمة الروسية خلال 24 ساعة. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قررت تكثيف المعروض من اللحوم البلدية والمجمدة إلى جانب السلع الغذائية الاستراتيجية، وذلك بأسعار مخفضة في كافة المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. رياضيا، وضمن منافسات الجولة 11 من مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز لكرة القدم، يلتقي البنك الأهلي مع الجونة في 5 مساء، بينما يلتقي بتروجيت مع مودرن سبورت والإسماعيلي مع زد في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بداية كلامنا، أكيد كلامنا كله النهاردة عن ماتش الزمالك واتحاد العاصمة، بس خليني أتكلم في البداية عن تفصيلة مهمة جدا. لو هنلخص الماتش كده في عدد من النقط، أولهم لازم يكون الكلام على محمد شحاتة. فكرة ان حد يكون يعني بيلعب وشغال وده شغله خلاص، وهو عنده ظرف زي فقد الوالد، ده ظرف فيه منتهى الصعوبة، ظرف انساني صعب. فان اصلا محمد شحاتة يكون موجود مع فريقه وهو ابوه لسه متوفي من كام يوم، يعني بالبادي كده زي ما احنا بيقول لسه فاهمة دمه مبردش يعني، تمام، ويكون هو موجود مع فرقته، فدي حاجة أصلا يستحق عليها التحية لأنه متحمل المسؤولية وموجود وبيراعي شغله وأكل عيشه. وهنا برضو الشيء بالشيء أوسكار، شو عمو يعني ساب أبوي بيموت وقاعد بيلعب؟ طب خليني بس أوضح لحضرتك ولسيادتك نقطتين. أول حاجة، هو اللعب ده بالنسبة له ده أكل عيشه، ده مصدر رزقه، ده شغله، تمام، يعني هو مش نازل يلعب مع أصحابه في الجنينة. دي نمره 2. نمره 1 بقى ايه؟ هو الراجل لم يتقاعس انه يكون موجود في دفنه والده، هو حاول والطيران ساعتها ما اسعفوش لانه كان هيوصل بعد ميعاد الجنازه. فالراجل لما تواصل مع اشقائه لقى انه كده كده مش هيكون موجود في الجنازه، فاقنعوه لا اقعد راي اكل عيشك، خليك مع زمايلك، انتوا في ظرف صعب، تحمل المسؤوليه. وهو اصله الزعل والحزن مش باللطم ومش باللقطات ومش قدام الكاميرات، ومش لازم اطلع قدام الناس ابين ان انا بتشحتف عشان كده يبقى انا زعلان يعني. فمحمد شحاتة اصلا يستحق التحية والاحترام والتقدير على تحمله للمسؤولية، هو في سن الصغير ده بالشكل اللي هو عامله، اللي ممكن في ناس اكبر منه سنة ما تقدرش تعمله. ومحمد شحاتة يستحق الدعم والمؤازرة لانه في الظرف ده تحمل كمان مسؤولية تانية ان هو يخش يشوط بنالتي. وهنا انا بوجه كلامي محمد شحاتة، يا محمد انت راجل، انت لعيب راجل ولعيب محترم، لعيب واعد مميز من اهم اللعيبة اللي موجودة في مصر، واجمد لعيبة في الدنيا وفي العالم وفي التاريخ، مارادونا ضيع، بلاتيني ضيع، رونالدو، كريستيانو رونالدو ضيع، كل ميسي ده، كل الدنيا ضيع، مفيش لعيب جامد جابته الدنيا، جاب الكرة شافته ما ضيعش. فدي اول نقطة عن محمد شحاتة. النقطة التانية، اكتر حاجة محزناني وزعلاني ومضايقاني، حتى كنت بتكلم فيها مع احمد عصام دلوقتي، هي فكرة مظهر ومنظر الجمهور وهو ماشي. انا دي اكتر حاجة، حتى امبارح عملت فيديو كده قبل الماتش، دي اكتر حاجة كنت شايل همها، لان انا لما بيبقى في ماتش في الجماهير رايحة ومقفلة الاستاد، زمالك، اهلي، جماهير المصرية يعني، ببقى شايل هم ان هم يراحوا مكسورين، لان اليوم ده بيبقى يوم، وخاصة يوم زي امبارح ده، اللي كان رايح جايب عياله، اللي واخد مراته، اللي راحوا اصحابه، بيبقى يوم مفصلي في ذاكرتك، خاصة لو انت اول مرة تروح الاستاد، بيبقى يوم ما بتنسهوش لا بحلو ولا بوحشه. ففكرة ان الناس تبقى رايحة قبل الماتش بثلاث اربع ساعات وعين تمشي من الماتش مكسورة وحزنانة، دي بتحز في نفسي جدا، بزعل منها وبتضايق جدا، خاصة ان القطاع كبير مننا الكورة هي الحاجة اللي بتحلي عليه وبتفهم بتخليه تروح بكرة تاني يوم الشغل يكنكف في صحابه ويتكلم وهو مبسوط وبتاع. فببقى نفسي الناس تروح مجبورة الخاطر والناس مبسوطة، بس في الاخر قدر الله ما شاء فعل وقدر ربنا كله خير. الحاجة الثالثة، جماهير الزمالك لو في جايزة اوسكار، لو في جايزة السعفة الذهبية، لو الهرم الذهبي، يعني مش لاقي حاجة أوصف بيها جمهور الزمالك، والله أقسم بالله ما لاقي كلمة أوصف بيها جمهور الزمالك. ومش عشان ماتش امبارح والتيفو التحفه اللي عملوه بتاع انا الزمالك والشكل الرهيب الرائع اللي خلوا استاد القاهره امبارح تحفه فنيه، اكنك كده قاعد بتتفرج على عرض في الاوبرا يعني ملوش مثيل. ان هما مش ده اللي هما عاملينه ده مش امبارح، مش ده حصل عشان الزمالك وصل لنهائي قاري او نهائي بطوله، لا ده حاصل من اول السنه في كل لقاءات الزمالك ليه امل في البطوله ملوش امل في البطوله، في الادوار التمهيديه، في الادوار النهائيه، في الدوري، في الكاس، في الرابطه، هما طول الوقت مساندين لنادي الزمالك ايا كان نادي الزمالك دوره ايه، وضعه فين، موقفه فين في الجدول، موقعه فين في الترتيب، مستواه كويس مستواه وحش، بالعكس ده هو مستواه وحش احنا بندعمه بالزيادة اكتر، بنقف جنبه اكتر، بنقف في ظهره اكتر، بنقف في ظهر نادينا اجمد، وبنقف في ظهر لعبتنا بشكل اكبر. فجمهور الزمالك يعني تحية كبيرة جدا جدا جدا لجمهور عظيم بيثبت كل يوم وبيضرب اروع الامثلة بجد في الوفاء والدعم والاحترام. ف جمهور الزمالك يعني حاجة عظيمة يعني. طيب نروح بقى إلى منطق ومفهوم. بشوف إنه ماتش امبارح ده ممكن يكون سبب كبير إنه يتغير عندنا، وهي إيه؟ أو هو إيه؟ انه احنا لو فرقتنا ما كسبتش تبقى فشلت، وده مش موجود ومش حقيقي ومش موجود في الدنيا ومش موجود في اي حاجة في العالم ومش موجود في اي شغلانة في الدنيا ومش موجود في اي حاجة في اي حاجة. ازاي؟ واحدة واحدة كده ونفكر مع بعض في اللي انا بقوله. النهاردة فرقة زي الزمالك، مش هقولك بقى محدش كان متوقع، ومش هقولك الصعاب، ومش هقول لك كذا وكذا، مش هقول كل الكلام ده الناس كلها عارفاه وحفظته، انه ايقاف القيد، وان مفيش فلوس، وان مفيش لعيبه على مستوى كواليتي عالي زي اللي موجود في الفرق التانيه، كل ده الناس عارفاه وكل الناس حفظته. بس هي الفكره في ايه؟ انا النهارده فرقه وصلت لفاينل افريقيا واتغلبت او خسرت اللقب بركلات الجزاء الترجيحيه، هل ده يعد فشل؟ بالتاكيد لا، وحسبها حسبة براجماتية بحتة، حسبة عقلية بحتة. هو طب لو انا لو ده فشل، طب لو انا خرجت من الدور التمهيدي ابقى عملت ايه؟ طب لو خرجت من دور الستاشر، طب لو خرجت من التمانية، طب لو خرجت من سيمي فاينل. ما هي انت لازم تحدد انت واصل لفين عشان تعرف تبني على اللي جاي. بدليل بص على كل التجارب اللي حواليك، بص على يورجن كلوب لما راح ليفربول، ما هو محققش اول حاجه، من محققش كل حاجه من اول سنه. هو مش يورجن كلوب مع ليفربول خسر الفاينل بتاع تشامبيونز ليج قدام ريال مدريد مشوه، ولا كنا شايفين ان هو ماشي على الطريق السليم، دعموه بلعيبه ودعموا الفرقه اكتر؟ طب بلاش، تعال نروح لتجربه عايشينها كلنا دلوقتي ومعصرنها، بتاعت بايرن ميونخ مع كومباني. ايه راجل عمل ماتش ملحمي قدام باريس سان جيرمان في باريس، ورجع في بايرن ميونخ ما عرفش يكسب، ما عرفش يوصل فاينل. ارسنال اللي وصل فاينل، يعني وصل فاينل تشامبيونز ليج، وغير وغير وغير. بلاش لبرشلونه اللي كسبان الدوري وطلع من تشامبيونز ليج. فكلمه فشل دي كلمه كبيره مش في مكانها، مش في مكانها. وهنا بقى اخش على جزئيه، يعني دي اول حاجه، ان انت لازم تحط الامور في نصابها، ما ينفعش يا يمين يا شمال، ما ينفعش يا ابيض يا اسود، يا كابتن معتمد جمال ده انشيلوتي الكره المصريه وعالمي ومفيش زيه، والزمالك اعظم فريق وعمل اداء اعجازي وموسم استثنائي وموسم انجاز، يا اما ده لعيبه زباله واستغفر مش سوري اللفظ، يعني استغفر الله العظيم يا رب، لعيبه مش عارف عامله ازاي ومدرب عامل ازاي ومش عارف ايه، وما شافوش وما يعرفوش وما لهمش فيها وما مش عارف ايه، ومدرب ملوش فيها ومدرب ما عندوش فكره ومدرب ابيض مفيش كده يا جماعه، لان الراجل ده واصل لخط الفاينل خلاص. اكيد طبعا الانجاز انه يكسب والاعجاز انه يكسب، لكن هذه النقطة اللي وصل ليها الكابتن معتمد جمال اكيد مش فشل، اكيد مش فشل، تمام. وهنا بقى اروح للنقطه اللي بعديها اللي هي الخاصه بالكابتن معتمد جمال. ناس ماسكه من كابتن معتمد جمال امبارح، انت غلطان وانت جبان، انا بقول لكم اللي موجود على السوشيال ميديا، يعني انت جبان وانت المفروض كنت تضغط بعد الهدف الاول، وانت المفروض وانت المفروض وانت المفروض وانت وانت وانت وانت. طيب هسلم بكل التفاصيل الفنيه دي، تمام، ما عنديش مشكله فيها خالص، بس هو نفس البني ادم ده بنفس القرارات دي بنفس الشخصيه دي هو اللي وصل الزمالك فاينل، وهو عمل ماتش الفاينل هناك اللي فيه الجزائر 20 على 10 واللعيبه ما استغلتش الفرص اللي جات لها، وساعتها كان نداي بتاع اتحاد العاصمه هو اللي عمل ماتش زي الزفت على ارضه. اقصد من كلامي ايه؟ ان البني ادم يا جماعه حتى في حياتنا الاجتماعيه وفي حياتنا البني ادم ده باكج. انا مش قاعد برسم صوره مثاليه على معتمد جمال اللي في دماغي، او برسم صوره مثاليه للعيب عايزه يبقى رجله الشمال ميسي ورجله اليمين كريستيانو وعقليته رونالدو الفينومينا وشخصيته مارادونا، مفيش كده. ده في الاحلام، هو انت بتاخد البني ادم باكج، ده بني ادم، يعني وارد جدا انه يغلط، وارد جدا انه يصيب، وارد جدا انه ياخد قرارات غلط، وارد جدا انه يحسبها حسبه مش مظبوطه، وارد جدا انه زي ما كان واضح لي انا امبارح عمال يقول للفرقه 3 4 مرات في الكاد اطلعوا اطلعوا اطلعوا، واللعيبه مش في يومها، واللعيبه مش ماديه، واللعيبه ما عملتش اللي عليها، واللعيبه مش بتنفذ كلامه، وارد. طب اجي بقى للعيبه، في لعيبه اتفهم تماما ان دي امكانياته او ان دي ظروفه او ان ده الباكج بتاعته، خده كده بحلو وبوحشه زي ما هو. لكن في لعيبه الومهم بقى ليه؟ لان اللعيب ده انا عارف كويس قوي ان هو عنده احسن من كده 100 مره. يعني مثلا تشيكو بنزا طلع عين اللي بص اللي عمله الزمالك امبارح، قراراته عجيبه، بس هو دي تركيبته من ساعه لما جه. اي حاجه حلوه بيعملها بتبقى استثنائيه لان هو في مشكله في قراراته طول الوقت، فحطه على جنب. لكن عدي الدباغ ما اقدرش الومه، امبارح عمل اللي عليه، ممكن ما يكونش احسن مستوى ليه، بس ما حسيتش انه مقصر، مش حاسس انه مقصر، مش حاسس انه متقاعس، مش حاسس انه مش مجهز نفسه للقاء بشكل كويس. حسام عبد المجيد، محمد ابراهيم الناشئ عمل ماتش امبارح عايل، كان نفسي بس يتحرر هجوميا شويه زي ما عمل في اخر ثواني اخر دقائق، يتحرر هجوميا من بدري شويه. عبد الله السعيد، عواد او المهدي قبل ما يتغير، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، شحاته اعذره، يعني شحاته ما كانش في احسن مستواه بس اعذره، اديله عذره. لكن بصراحه في 3 لعيبه انا مش فاهمهم، يعني في 3 لعيبه انا مش فاهمهم، مش فاهمهم. فتوح بجد حرام عليك نفسك يا ابني، حرام، انت لعيب جامد، انت اجمد لعيب، اجمد باك شمال في مصر. امبارح فتوح وحش قوي، وحش قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، حط تحت قوي، دي 60 مليون خط. اتقبل تماما ان انت ممكن تكون خاسس النص، خاسس الربع، لكن في ماتش زي ده لا، ده انت تديني 150%. غير انه قرارات فتوح حتى في الحاجات، بص بينه وبين اللعيب اللي قدامه مفيش 3 4 متر، ليه بصها في الاوت؟ بتباصيها قصيره، وانت كابتن من كباتن الفرقه، وانت لعيب كبير، وانت لعيب عندك خبرات. احساسي من فتوح والله اعلم اعلم، لا فتوح انت مش مركز، لا فتوح انت بدنيا مش شايف على رجلك، لا فتوح انت مش مراعي ربنا في الريكفري بتاعك وفي اكلك وفي نومك وفي شربك عشان تبقى جاهز واقف على رجلك. ليه؟ لانه على الجانب الاخر واحد عبد الله السعيد 41 سنه وبيجري في كل حته. يعني اتفهم جدا يا فتوح ان انت فنيا ما تبقاش موفق، لكن امبارح فتوح باين قوي ان هو بدنيا واقع، باين قوي. فلما يكون جنبك واحد ادبوك، يعني واحد يخلفك جنبك زي عبد الله السعيد وبيجري وبيشقى وبيعرق وبيجري في كل حته في الملعب، وانت مش واقف على رجلك يا فتوح، مش قادر بتتغير وينزل ايشو، لا لومك طبعا، لان دي مش ده مش وليدة اللحظه، ده مش ماتش امبارح، ده اكل وشرب ونوم وتمرين وريكفري على مدار السنه كلها. فيجي بقى الفريق في ايدك في ماتش زي ده مهم، انت المفروض اللي تشيله فيه. الحاجه الثانيه او اللعيب الثاني سيف الجزيري، سيف الجزيري يا جماعه امبارح حرفيا مش شايف. سيف الجزيري لا قادر يجري ولا قادر يستلم ولا قادر يباصي ولا قادر ياخد قرار مظبوط ونازل يلعب فاينل وانت لعيب محترف ما بتلعبش لان عدي هو الافضل الفترات اللي فاتت، انت ما بتتمرنش ولا ايه يعني؟ ما يعني حاسس ما بيتمرنش مثلا، فده اللي الومه يعني. انا يا جماعه واحد زي شحاته ما لوموش ليه؟ بعيد عن الظرف الصعب، بينالتي وارد قرار يطلع منك غلط فنيا، بس اتليست كنت حاسس ان شحاته بيحاول بيجتهد بيدوس على نفسه بيقرص على نفسه. وفي لعيبه امبارح ما كانتش في احسن مستوى ليه، عدي الدبابة امبارح كان عنده احسن من كده، بس بحسه بيجري بيحاول بيجتهد بيحاول يعمل اللي عليه. الاحساس ده ما كانش جالي خالص منك امبارح يا فتوح، ولا اللهم صل على النبي ادم كايد نفس القصه، ولا الجزيري. التلاته دول وخاصه يعني انت فتوح انت كابتن فرقه، ادم كايد يا ابني انت انت انت انت في نعمه وبوس ايدك وشه، ودار تلعب في الزمالك نازل ماتش فاينل، عملت البينالتي بس غير كده مش شايفك، مفيش كوره واقف عليها مظبوط. انت المفروض انت المتنفس اللي الفرقه تطلع عليك وتمسك كوره وتلعب الفرقه، والزمالك امبارح لو كان مسك كوره ولعب الناس ولعب كوره كان سهل جدا يكسب امبارح. وانا شفت الكابتن معتمد جمال في اكتر من كادر، العب كوره باصي العب كوره باص باص، مفيش. انت المفروض اللي تعمل ده بقى يا ادم، مفيش مش موجود. جزيري مش موجود، جبتك يا عبد المعين، انت المفروض تنزل تشد الفرقه وتشيل الفرقه، مفيش. دول اللي لومهم ما لومش معتمد جمال. هتقولي بس ما هو معتمد جمال اللي مختار، وهو معتمد جمال اللي بيمرن، وهو معتمد جمال اللي هقول لك ايوه، ما هو انت بس انا بعمل جزء من الشغل وفي جزء على اللعيبه، ومتقبل ان اللعيب ده مش مكنه، ممكن يبقى قالل شويه نازل شويه. لكن واحد زي الجزيري انت اصلا ما بتلعبش يا جزيري، انت لازم مش قادر تجري انت يعني انت مش مرهق. نفس القصه انت قدم كايد، انت نص الموسم مصاب. انت فتوح انت اصلا فتره فاتت ما انت بتشارك انت وبنتايج مش مدين الروح جوه الملعب. ما جبتش سيره لعيب تاني ليه؟ لان اللعيبه التانيه وارد جدا ان هو ما يديكش 100%، بس عالم يديك 80 مديك 90 اللي هو عادي يكسبك. فانا بشوف ان ماتش امبارح ده في قناعتي الشخصيه درجه اولى لعيبه. انا شايف امبارح كابتن معتمد جمال في 3 4 مرات، في 3 4 كادرات الكاميرا بتيجي عليه، اطلع لقدام اطلع لقدام باص باص باص، مفيش. في لعيبه مش شايفه في الملعب، لعيبه مش قادره ان هي تعمل حاجه او قادره ان هي تعمل دورها الطبيعي اللي من خلاله تقدر تكسب الفرقه او تعمل اضافه او تعمل الفارق مع الفرقه. هنطلع لفاصل وهرجع اتكلم مع حضراتكم على اكتر من نقطة تانية خاصة بي ماتش امبارح ما بين الزمالك واتحاد العاصمة. خليكم معنا.
0: بحمسنا حشكنا من تلت الدنيا الاولى
1: كورة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. احوال الطقس حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 42 ليلا 24، حالة الجو نهارا صافي ليلا غائم جزئيا، سرعة الرياح نهارا 27 كم/ساعة ليلا 23 كم/ساعة، نسبة الرطوبة نهارا 20% ليلا 35%، ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 34 ليلا 19، شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 27، الغردقة نهارا 33 ليلا 25، بورسعيد نهارا 34 ليلا 22، وأسوان نهارا 45 ليلا 29.
1: أحوال الطقس حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. احترمت جدا امبارح كابتن معتمد جمال في تصريحاته. عارف واحد غيره باللي هو عامله مع الزمالك حتى الآن، عارف أقولك حتى لو خسر الدوري، هات أي واحد من جمهور الزمالك قوله أنت كنت متوقع وكابتن معتمد جمال بيمسك الفريق إنه وصل فاينل أفريقيا ولغاية آخر جولة هو المتصدر الدوري، أقولك أكيد لأ. فواحد غير كابتن معتمد جمال كان عادي جدا، سهل جدا جدا نطلع امبارح يقول لك انا والظروف وقايمه، ده انا منزل ايش والناشئ ومحمد ابراهيم وعمر جابر مصاب، يعني انا اصلا قايمتي بايظه ومتخربقه وكمان عندي فيها اصابات والحارس الاساسي بتاعت صف اول 10 ده ممكن بقى يشغلها لطميات ويقول لك مبررات ويقعد يقول لك اعذار من هنا لغايه بعد بكره. ولكن احترمت جدا جدا الكابتن معتمد جمال ان هو طالع قال لك احنا النهارده ما كناش كويسين، احنا النهارده مش كويسين، احنا النهارده وحشين، احنا النهارده عندنا مشكله في 1 2 3 4 واتحاد العاصمه كان هو احسن. تصريح زي تصريحات اوروبا كده، تصريح اوروبي مش تصريح ليه علاقه بالكره العربيه ولا الافريقيه، ده تصريح اوروبي انه طالع الراجل بيتكلم بمنتهى الاحترام والتقدير للمدير الفني اللي قدامه والفرقة اللي قدامه، يديهم حقه وبيقر ان النهاردة احنا ما كناش في يومنا كلنا وبتحمل المسؤولية، ما بيجيبهاش بقى في اصلا ما فيش فلوس، اصلا ما قبضتش بقالي 3 شهور، اصلا اللعيبة دي ما خدتش فلوس، اصلا انا كانش في بنزين في البنزينة اللي كانت على اول الشارع وما فيش يعني احترمته جدا لده، لان هي دي الدنيا وهي دي الكورة. احنا بس اللي ساعات كتير ناس بتصدر لنا حاجه تانية، لا وازاي ولازم يبقى المشكله في حاجه، في حاجه لازم يبقى باد لوزرز، لازم يبقى في الارضيه فيها مشكله، الجمهور راح في حاجه، لازم يبقى في حاجه مبرر في شماع. لكن احنا ما ينفعش نبقى وحشين كده زي اي بني ادمين عاديين في الدنيا، زي اي بني ادم في اي شغلانه في الدنيا ممكن يبقى مش في يوم، مش مقبول ان انت تبقى بني ادم يعني. وارجع اقول برضو وهنا الفرق الكبير بين ان انت مش في يومك وبين ان انت مش بتعمل اللي عليك، فرق كبير بين الاثنين. انا ممكن اكون بعمل اللي عليا بس مش موفق، بس بعمل اللي عليا بحاول اجيب اخري، لكن ان انا ما اكونش بعمل اللي عليا هي دي اللي تحرق الدم وتحزن. زي ما انا كنت بضرب لك مثال بالنسبه لي انا، ادم كايد سيف الدين الجزيري، احمد فتوح، سيف الدين الجزيري ده مش واحد نازل عشان يثبت انه احسن او انه كويس او انه لعيب محترف، ده مش قادر يجري. فتوح نفس القصه، ادم كايد نفس القصه، انتوا مش بتعملوا اللي عليكم، مش موفقين، انتوا مش بتعملوا اللي عليكم. فدي نقطه كبيره او فرق كبير ما بين ان انا ابقى بتقبل الخطا البشري وبين ان انا لعيب مش ببذل قصارى جهدي في اكل عيشي وفي شغلي عشان اطلع احسن مردود. فرق كبير بين الاثنين. اللي بالنسبه لي لغز غريب وعجيب هو نصر منسي. نصر منسي من واحد من اهم نجوم الموسم، الناس كلها تتغنى بيه وانا شخصيا كنت بتغنى بيه وبطالب بوجوده مع مصر في كاس العالم، الى واحد من بعد لقطه كده معينه بعد ما راح مع المعسكر المنتخب الاخير اللي كان موجود بتاع اسبانيا والسعوديه، من بعديها نصر منسي مش موجود، بيطلع بين الشوطين في ماتش الاهلي. امبارح كابتن معتمد جمال بيدي للجزيري البعيد جدا قبلي بينزله في الدقيقه 82. لا، في حاجه في ناصر مش مظبوطه، في حاجه في ناصر مش يعني الكره بتاعت امبي لناصر ده دي كان زمان الزمالك النهارده كسبان الدوري، يعني كان زمان الكره دي خلاص الزمالك بطل الدوري مش محتاج ماتش سيراميكا اصلا. فلا ناصر مش، ودي كره ما يضيعهاش ناصر منسي. ناصر امبارح لا مش ناصر، في حاجه ناصر لازم تركز فيها او تشوفها انت بتعملها ايه. ما اقدرش اقول لك ان اليسري على ناصر او اللي كان بيسري على فتوح او الجزيري وادم كان يسري على ناصر، لان انا ناصر انا بحس هو عايز بس في حاجه غلط، يعني في حاجه هو عملها غلط، في حاجه بيفكر فيها غلط، في حاجه راحت منه مش عارف رجعها، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه فاهم عند ناصر. لازم هو يقعد مع نفسه ويشوف هو ايه مشكلته، ازاي كده يفقد ثقه الكابتن معتمد جمال فجاه كده بعد ما كان بيثق فيه وبيديله، هو اللي رجعه اصلا الكابتن معتمد جمال، هو اللي رجع نصر. نصر كان طالع خلاص بره الزمالك في يناير اللي فات، لما معتمد جمال مسك رجعه مره تانية. ف ده ده ده فيما يخص اللعيبه يعني، ما اعتقدش ان يعني اقول لك على حاجه مثلا، وهنا اوري لك الفارق ما بين مثلا الجزيري وعواد. عواد بقاله 5 شهور ما بيلعبش، 5 شهور ما لمس كوره مع الزمالك. امبارح لما نزل عواد انت حسيت بده؟ لا ما حسيتش بده، ده كان بالعكس في كوره في البينالتيز اللي هي قبل ما يضيع على طول شحاته، كان في واحده يعني افتراضي في سمعه كان هيطلعها، هو ده اللي بتكلم عليه. فده واحد يديك انديكيشن عن انه ايه، ان ده واحد مراعي ربنا في اكل عيشه، وهو حتى كبديل بيروح وبيتمرن وبيجتهد وبيشتغل ومستني الفرصه، مع انه لعيب كبير ولعيب ليه رصيد جوه الزمالك وحقق بطولات مع الزمالك. يعني واحد غيره يقول لا يا عم خلاص بقى انا مش يعني، انت لما تكون عايزني تحتاجني لا انا خلاص انا ممكن يقلب وشه. فشوف الفرق بين عواد وشوف الفرق بين الجزيري، واحد نازل فت اكنه كان امبارح بيلعب ماتش مع الزمالك، والتاني قسما بالله انا بقيت مصدق الجزيري امبارح. الجزيري نازل امبارح شوف 10 دقايق ولا ربع ساعه ولا تلت ساعه مش قادر يجري، مش قادر يستلم كوره. ف انت نازل فريش والفرقه اللي قدامك اصلا تعبانه والدفاع اللي قدامك تعبان، لاعب مثلا 70 دقيقه ولا حاجه وانت نازل مش قادر تقف على كوره، تحجز على كوره، تباصي كوره، تستلم كوره، تعمل سبرنت. فدي حاجه غريبه يعني. السنغالي لامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمه قال احنا اجبرنا الزمالك على التراجع ونشعر بالفخر بعد حصد الكونفدراليه، 1,000,000 مبروك لكل الجمهور الجزائري، 1,000,000 مبروك لاتحاد العاصمه، 1,000,000 مبروك للجهاز الفني لاتحاد العاصمه ولاعيبته، يستاهلوا يستحقوا، عملوا ماتش جامد جدا امبارح، عملوا ماتش حلو وكلامه مظبوط، هو فعلا اجبر الزمالك على التراجع، هو فعلا يستحق الفوز بالكونفدراليه، ان هو عمل ماتش فاينل جوه استاد القاهره اللي هو استاد الرعب اللي هو متقفل بالجمهور، مش اي لا فرقه تقدر تعمل الماتش ده. تقول لي بقى الزمالك سمح لهم؟ ما سمح لهمش، في الاخر هم عملوا ماتش حلو. ف 1,000,000 مبروك لفريق اتحاد العاصمه. اخيرا كابتن معتمد جمال بيقول انه هدفنا المبكر لم يكن في صالحنا، وقال انه اللاعبين بعد التقدم في قرار جماعي كان من الفريق ان هو يرجع، لان بعد الهدف المؤكد ان هم خافوا، كان المفروض نضغط وتكلمنا مع اللعيبه، لكن في الاخر ده اللي حصل. وانه اتحاد العاصمه كان افضل مننا في المباراه، وقال ان محمد شحاته سبب تسديد محمد شحاته ركله جزاء، قال ان محمد اسماعيل كان مصاب، ومحمد ابراهيم ناشئ صغير ما مش زي ايش يعني، ايشو كان عنده الجرأة انه يروح، محمد ابراهيم ما قدرش وده حقه يعني، ما قدرش تلوم لعيب صغير في السن في ماتش فاينل اول مره يتحط في الموقف ده قدام الجمهور ده. يعني محمد ابراهيم ده في اول الموسم اللي احنا فيه ده كان بيلعب في الناشئين، فجاه لقى نفسه في نهايه الموسم بيلعب قدام 100,000، فمش يعني ما مش ما قرار ما تقدرش تلوم عليه المدير الفني ولا تلوم عليه اللعيب ولا تجبر يبقى فيها نوع من انواع الاجبار على اللعيب ان هو يخش يشوب بالعافيه يعني. ان شاء الله حظ موفق للانديه المصريه فيما هو قادم. للاسف السنه دي طلعنا خالي الوفاض من كل البطولات الافريقيه، الاهلي اتغلب وبيراميدز اتغلب والزمالك اتغلب، يا رب، والمصري كمان طلع من بدري، فيا رب السنه الجايه تبقى سنه احلى على الانديه المصريه في البطولات الافريقيه. خلصت حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع أحمد غالي.
1: قافلة المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 97% شرعت في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري. تحمل القافلة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية. الأمم المتحدة دعت إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكدت المنظمة الدولية استشهاد ما لا يقل عن 90 أسيرا فلسطينيا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته، كما أكد مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. السلطات الروسية أعلنت مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة موسكو، كما أفادت بإسقاط أكثر من 120 مسيرة أوكرانية فوق العاصمة الروسية خلال 24 ساعة. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حتى الآن 3,200,000 طن، محققة نسبة تبلغ 64% من المستهدف الكلي للتوريد. رياضيا، وضمن منافسات الجولة 11 من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي البنك الأهلي مع الجونة في 17:00 مساء، بينما يلتقي بتروجيت مع مودن سبورت والإسماعيلي مع زد في 20:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى

0: مستمع راديو 90-90، إلى حضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموية المتكامل في الضبعة.
1: بيكم بنفسكم ببلدكم، لأن الكلام ده ما كانش ممكن أبدا يتعمل إلا بإيد المصريين يعني، وتضافر الأجهزة مع بعضها. فضل.
2: طبعا زي ما سيادتك تفضلت فندم، هنا احنا يعني أمام حدث تاريخي. فكرة البنية التحتية العملاقة وتكاتف كل أجهزة الدولة، هنا الموضوع مش موضوع فكرة إن هي أراضي زراعية بتتزرع بس، في تنمية شاملة هنا حققتها الدولة بالكامل. في محطات رفع مية عملاقة، أكثر من 13 محطة رفع في المسار الواحد.
0: مستمع الراديو 90-90،
2: المسار الغربي أيضا في أكثر من.
0: نقدنا لحضراتكم جانبا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل افتتاح مشروع الدلتا الجديدة.
3: على الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: فريقا صن داونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي يلتقيان في الخامسة مساء في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ضمن منافسات الجولة 11 من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز، يلتقي البنك الأهلي مع المنى في الخامسة مساء، بينما يلتقي بتروجيت مع مودرن سبورت والإسماعيلي مع زد في الثامنة مساء. الزمالك يغلق صفحة الكونفدرالية ويبدأ الاستعداد لموقعة سيراميكا المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم في ختام منافسات الدوري الممتاز. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي تقام اليوم عدة مباريات، من بينها مانشستر يونايتد مع نوتنغهام فورست في الثانية والنصف ظهرا، ونيوكاسل مع وستهام في السابعة والنصف مساء. وأخيرا ريال مدريد يحل ضيفا على إشبيلية في الثامنة مساء، وبرشلونة يستضيف ريال بيتيس في العاشرة والربع بالدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في مدارسنا كنت أول ما تدخل من الباب وتدخل الحوش تلاقي لافتات مكتوبة بعناية، كان بيكتبها خطاطين محترفين بيبدعوا في كل أنواع الخطوط، إشي ثلث، كوفي، نسخ، حاجة كده آخر قبها. من جمال اللافتات دي كنا بنحب نبصلها قوي، وكانت زي اللوحات الفنية حروفها بتنطق. جمال اللافتات دي كان بيعمل حاجة تانية غير تربية الذوق الفني، وهي إن المعاني المكتوبة في اللوحات دي كانت بتلزق في دماغنا حتى بشكلها، بتنغشش في وجداننا وبترسخ جوانا باعتبارها حقيقة، مش لافتات مكتوبة سد خانة علشان يبقى لازم فيه لافتات في الحتة دي. من الجمل اللي كانت مكتوبة في مدرستي البيت العظيم لأمير الشعراء أحمد بيه شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. آه والله زي ما بقولك كده، مش عارفة إمتى وإزاي سمحنا إن البيت ده يتحول لمادة سخرية، ويبقى في ناس كتير بتتعامل معاه على إنه حاجة تضحك، مع إن الحكاية ما تضحكش خالص. والبيت ده بالذات لازم نتعامل معاه بمنتهى الجدية اللي في الدنيا. الأخلاق يا جماعة، الأخلاق أكبر بكتير من اللي احنا ممكن نتصوره. الأخلاق هي المسطرة اللي بيحطها أي مجتمع عشان يحدد إيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش، إيه اللي ينفع نعمله وإيه اللي ما ينفعش. أي مجتمع ما فيش أخلاق بيلتزم بيها الأفراد هي مجتمعات في طريقها للانهيار، وهو ده معنى بيت شوقي بيه، وهو اللي عرفناه من تجارب البشرية في كل تاريخ البشرية. صحيح الأخلاق بتختلف من مجتمع لمجتمع، وجايز جدا نكون محتاجين نعمل أبديت لحاجات كتير ونعيد فيها النظر، لكننا طول الوقت محتاجين ندور على أخلاق نلتزم بيها كلنا. وفي أساسيات بتبقى عاملة زي جرس الإنذار، لما بنتجاوزها بنبقى دخلنا دايرة الخطر. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

من الأساسيات دي واللي بقينا نتجاوزها بمنتهى السهولة هي شتيمة الناس بالاسم، خصوصا على السوشيال ميديا. وعايز أرجع معاكم بالذاكرة، لما بدأت السوشيال ميديا في مصر كانت فكرة إن الواحد يتشتم مجرد الفكرة حاجة مرعبة جدا، وكان اللي يقرأ شتمته حد كاتبها علني كده كان بيتهز من جواه قوي باعتبارها حاجة مش عادية. يعني بمرور الوقت السوشيال ميديا عملت زي تمارين، فبقى شوية شوية عادي، بقيت تقرأ شتمتك بأبشع الشتايم واتهامك بأفظع الاتهامات شيء عادي ما يستحقش حتى انك تهتم بيه، لحد ما وصلنا لان في ناس بتفخر انها بتتشتم على السوشيال ميديا، وبقت الشتيمة عامل من عوامل النجاح. الخطوة اللي بعدها هي انك تشتبك مع اللي بيشتمك، تشتبك معاه مباشرة فترد عليه وتشتمه انت كمان، او انك مثلا تشتمه على مساحتك. النتيجة ايه؟ مجتمع افراده مش بيحترموا بعض والشتيمة مش بتحوق، فتتطور أساليب العداوة والهجوم من الشتيمة للكوميكس لضرب الأخبار لترويج الشائعات، وبعدين ده يبقى له أنصار وده يبقى له أنصار، وأنصار ده يبدأوا يشتموا في أنصار ده. بتهيألي إن هو ده بالظبط اللي صوره الكاتب الساخر العظيم أحمد رجب في قصة فوزية البرجوازية. الخلاصة، عايز تهدم مجتمع العب في ضبطة أخلاقياته وخلي أفراده يتعاملوا مع بعض من غير أبسط الأخلاق، وقعد اتفرج بقى على النتيجة. والله زي ما بقولك كده، ابقى قابلني.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: مستمع راديو 90-90 إلى حضراتكم جانبا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموية.
1: والدكتور محمود عصمت هتكلمونا باختصار يعني، لأن مهم أوي إن الناس تعرف إن المشروع ده عشان يتعمل ده مشروع كبير أوي، وطبعا بقت منه هم حددوا له 20 دقيقة، فعايز يلم الموضوع كله في كلمتين فرصة لحضرتك والدكتور محمود عصمت يكلمونا باختصار عن المحطات وعن الشبكات اللي اتعملت والمسارات وكده، والدكتور محمود يكلمنا عن شبكة الكهرباء والمحطات اللي اتعملت والمحاولات اللي اتعملت عشان يبقى هنا فيه 2 جيجا، وممكن تقولوا برضو جزء من التكلفة، ممكن تقولوا جزء من التكلفة يا دكتور، لأن الناس ممكن لو سمعت يعني. اتفضل.
2: طيب فندم، هو بالنسبة للدكتور بهاء يمكن اتكلم على مسارين للمياه. في عندنا المصدر الشمالي وده القدرة بتاعته 7.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه، والحقيقة هي مية تجميع كل المية الصرف اللي كانت بتطلع
1: الصرف الزراعي
2: اللي كان بيطلع للشمال، حياة تجميع ومعالجة ثلاثية متقدمة بتطلع مية نظيفة جدا بيتم استخدامها في بعض الأجزاء، ودي حضرتك فيها 13 محطة رفع. الحقيقة ده مشروع عملاق، يمكن من أكبر مشروعات الزراعية في العالم، لأن مسار النقل المياه هو أكتر من 170 كيلو بيتم نقلها من الشرق إلى الغرب. والجزء الثاني من المشروع الحقيقة يمكن هو اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي، أنا بتكلم على المشروع الرئيسي ما بتكلمش على التفاصيل الداخلية للمشروع، هو مسار ثاني خالص عبارة عن 50 كيلو متر طولي في 6 محطات رفع رئيسية، ويمكن في محطات داخلية طبعا والبوسترات اللي بتوزع على الأراضي. يمكن أقول إن كل محطة من دول فيها ما يزيد عن 13 ترمبة مية، ودي أرقام ضخمة جدا الحقيقة، لأن احنا هنا بنتكلم على رفع ما يزيد عن 9 مليون متر مكعب من المياه يوميا، علشان المسارين مع بعض يكملوا زراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية.
1: طب أنا هكمل يعني برضو عشان نسري بس الموضوع دوت، أنا عايز أقول لكم إن إحنا عشان ناخد مية الصرف الزراعي للمصدر الشمالي اللي قال عليه الدكتور هاني، إحنا بنجمع الكلام دوت في تقريبا أكتر من 150 كيلو مسار تم حفره وتجهيزه عشان ياخد المية ديت وينقلها لنا إلى محطة 3 يوليو، مش كده؟
2: دلتا جديدة، محطة دلتا جديدة 7.5 مليون متر مكعب
1: اللي هم اللي هي المية ديت.
2: بالظبط.
1: أنا بس بقول إن المية دي كانت قبل كده، والكلام ده أنا قلته لكن اسمحوا لي أقول لكم تاني، المية دي إحنا كنا قبل كده كانت بتنزل في البحر المتوسط، كانت استخدمت مرة قبل كده في الزراعة، وكانت بتعمل لها برضو معالجة عشان تستخدم عدة مرات، ولكن إحنا قلنا حتى بده بعد معالجة بعد استخدام المية ديت نجيب الكل الصرف الزراعي اللي موجود وناخده ونجمعه عكس اتجاه الجاذبية يا دكتور مصطفى، ونجمعهم، فعشان نعمل ده مشروع كبير قوي، مشروع كبير قوي، نجيب تقريبا مساره حوالي 150 كيلو وفي اكتر من 13-14 محطة رفع، كل محطة حكاية كبيرة قوي. لو احنا النهاردة بهاء قدمنا المشروع بالطريقة ديت انت بتبخس نفسك وبتبخس الشغل الدولة، لان ده احنا نجيب محطة واحدة فقط ونوريكم صورتها عاملة ازاي، وانتوا تعرفوا ان المحطة ديت لما تتعمل منها 13 محطة او 15 في جزء واحد الشمالي وزيهم في الجزء الجنوبي مع حفر وتبطين مسار طوله 150 كيلو في جزء واحد الشمالي وتقريبا زيه تحت في الشرقي، يعني احنا بنتكلم في تقريبا مسار طوله 300 كيلو كايه يخش على المحطات، ثم بعد كده تتعمل شبكة تنقل المية دي داخل الاثنين كيلو الاثنين مليون واثنين من عشرة مليون فدان، وتتعمل لهم شبكة كهرباء أيضا للمحطات بتاعة الرفع، ثم شبكة كهرباء داخلية اللي هو قال عليها أكتر من 100,000 برج كهرباء أو عمود كهرباء لصالح المكان ده. احنا بنتكلم في رقم كبير قوي. انت لو قلت النهاردة ان الفدان بنيته الأساسية هنا اتكلف 350-400,000 جنيه، يبقى انت بتتكلف في 800 مليار جنيه للناس اللي قاعدة بتسمع الكلام، عشان توفر فرص عمل. لو قلت ان كل فدان من دول هيشتغل فيه انسان واحد، انت بتتكلم في 1.5-2 مليون انسان يشتغلوا على مدار السنة. يعني انت وفرت فرص عمل لاتنين مليون انسان. احنا كده ما بنقدمش المشروع بالشكل اللي يليق بيه يا جماعة. انت بتتكلم في مشروع على الاقل 800 مليار جنيه على بعضه، بقى كل وزارة قدمت اللي قدمته، الكهرباء في كلام كتير بقالنا 3 سنين شغالين عليه عشان المشروع ده يطلع بالطريقة ديت. وانا ما اقصدش وانا بشرحه لكم بالطريقة ديت ان انا يعني نقول ان الحكومة اشتغلت كويس او الدولة اشتغلت كويس. انا بقوله لكم كده عشان تعرفوا ان عملية التنمية في اي دولة محتاجة جهد وعمل واخلاص من كل اجهزتها، وان الدولة لازم يكون عندها زي ما تقال كده الامل والعمل، مش امل بس انك تقول ان انا عايز اعمل مليون فدان وبعدين ما هيتعملوا ازاي. كل عشان يتعمل الكلام دوت في العصر الحديث اللي احنا فيه، لما جم في من 200 سنة ولا اكتر حبوا يعملوا يعني النظم اللي اتعملت ايام محمد علي، انا قلت الكلام ده قبل كده برضه، هو استخدم مسار طبيعي خالص في لشاء الترع والمصارف مبنية على التدرج طبيعي او الانزلاق طبيعي للمية من العالي للواطي، ما كانش محتاج ابدا لكهرباء ولا محتاج حتى اي معدات ترفع المية في مسارها. لكن احنا اضطرينا لان مفيش اماكن تاني نقدر نعمل بيها غير الاماكن اللي احنا بنتكلم عليها دي، فتحركنا واشتغلنا عكس القوانين بتاعت الطبيعة من الواطي للعالي. نجيب المية من بعد ما توصل الإسكندرية والماكس والكلام من هذا القبيل، ثم نجيبها عند المصدر الشمالي لمحطة المعالجة تعالج المية ديت، وتنزل بقى بعد كده برضو بمحطات تانية توصل لغاية ما تعمل الجزء اللي احنا بنتكلم فيه حوالي 450-500,000 فدان. الناحية التانية ديت نفس الكلام، بنرفع المية من
3: مصدر الشرق
1: من النيل، ثم نضخها بمحطات رفع على امتداد خط السير 14-15 محطة بالطول الأكثر من 120-130 كيلو. ده كلام كبير قوي عشان في الآخر أقول إن أنا عندي 2 مليون فدان قابلين الزراعة. معاهم إيه بقى؟ معاهم فرص عمل مستقرة، مش عمالة مؤقتة، فرص عمل مستقرة. الشركات اللي شغالة هنا كم شركة بها؟
3: 1000 شركة فندم.
1: لا أنا بتكلم الزراعة.
3: زراعة ستك أكتر من 150 شركة.
1: أنا بتكلم إن إحنا أوعى تفتكروا إن اللي بيقوم بالزراعة هنا حد تاني غير شركات القطاع الخاص. كل شركة واخدة لها 1000-2000 حسب قدرتها وحسب التعاقد معها، هي اللي بتقوم في إطار خطة زراعية متكاملة. أنا موقفك كده هني. طب اقعد استريح. في إطار يعني دورة زراعية متكاملة، يعني في إطار إن إحنا مش النهاردة في مستثمرين معانا صحيح، ولكن إحنا بنقول لهم من فضلكم إحنا هنزرع في المساحة بتاعتنا ديت حجم معين من المحاصيل ونوع معين من المحاصيل، تجود في الأراضي الصحراوية، تجود في الأراضي الصحراوية، ويبقى إنتاجها أفضل منها لو تنتج في الأراضي الطينية. مثال، لو أنا النهاردة بقول وبقول الكلام ده دلوقتي عشان الناس في مصر تسمعه وعشان إخواننا الفلاحين يعرفوه، أنت لما تزرع البنجر في أي أراضي الدلتا القديمة انتاجك تقريبا يمكن 50% من انتاجها في الأراضي الصحراوية. طيب وفي القمح برضو العكس، انتاجي هنا من القمح انا زرعت هنا اكتر من 500,000 فدان ولا اكتر، لو هنا وهنا وتوشكا بنتكلم في 1,000,000 فدان. ارضك بينتج، بنحاول نحل المسألة، لكن عايز اقول لكم ان انا لو بنتج القمح في الاراضي الطينية ويردني وزير الزراعة وتردني اهاني، انتاجها افضل من ان انا، ولا انا بقول كلام افضل من ان انتجها هنا في الاراضي الصحراوية. اذا لو انا عملت تغيير احلال، خليت البنجر هنا وخليت القمح في الاراضي الطينية، يبقى انا عظمت من المنتج، خليت الانتاج اللي طالع لي من القمح في الاراضي الطينية اكتر، وخليت البنجر اللي طالع لي في الاراضي الصحراوية اكتر. وحاجات اخرى، اذا لما احنا جبنا المستثمرين معانا هنا، احنا جبناهم وقلنا لهم ان احنا هنزرع 1, 2, 3 عشان نعظم من حجم الانتاج بتاعنا ما امكن، ولكن في بعض المحاصيل الاستراتيجية هنضطر ان احنا نزرعها وقد يكون انتاجها يعني مش على الاقل في المرحلة الاولانية مش زي ما احنا عايزين، زي القمح مثلا او الذرة او كلام من هذا القبيل. بنطلع انتاج وانتاج كويس، لكن لا يقارن لو انا عندي 1,000 فدان بزرعهم في الاراضي الطينية او الاراضي القديمة تحت الدلتا بالقمح او بالذرة، انتاجها اكيد اكتر من اللي موجودة في الارض الصحراوية. يبقى الـ200 شركة ولا الـ150 شركة اللي موجودين معانا اشتغلوا معانا في اطار دورة زراعية عشان ننمط الانتاج بتاعنا طبقا لرؤية الدولة محتاجاها، وتقدمها تحقق بيها متطلبات لصالح الدولة وصالح مواطنيها. يتبقى جزء مهم لازم نتكلم فيه، ايه هو؟ ان اوعى تتصوروا ان ممكن في دولة يبقى عندها اكتفاء ذاتي كامل في انتاجها الزراعي، على الاقل في دولة زي مصر، يعني عشان اكون منصف، مش عايز في دول تانية ربنا سبحانه وتعالى حباها بامور مختلفة، وبالرغم من كده برضو هي ما عندهاش اكتفاء ذاتي لكل المحاصيل عشان في دورة مية وفي دورة مناخ وكلام من هذا القبيل قد لا تتيح. لكن احنا انا بتكلم على بلدنا هنا، مهما عملت لا يمكن ابدا احقق اكتفاء ذاتي. طب انا بقوله ليه؟ بقوله لان انا دايما بتكلم على الوعي بيننا وبين بعضنا. احنا ابدا بنتكلم عشان نعرف ونفهم الحكاية، مش ممكن ابدا لو حطيت كمان 2-3 مليون فدان زيادة فوق اللي احنا الاربعة وشوية اللي احنا بنتكلم عليهم دول، ما انت هل تقدر تكفي اكتفاء ذاتي لمية وعشرة بليون انسان؟ صدقوني يعني انا اتمنى، بس ده مش بقول كده ليه؟ عشان انا بلاقي مثلا مقالة في الجورنان حد من اخواننا الاعلاميين بيتكلموا، فيبقى يقولك كده احنا مش هنقدر نحقق الاكتفاء الذاتي، لان احنا ما عندناش اراضي وما عندناش مية تكفي ان احنا ننتج كل طلباتنا. مثال، هو انت النهاردة لو انت تيجي تتكلم مثلا عايز تجيب ذرة عشان حاجتين، علف للماشية وعلف للدواجن، انت بتتكلم في كم مليون طن؟ بتتكلم في ملايين الاطنان، 17 لا كام؟ يعني الدكتور مصطفى بيقول لي من 14-17 بليون طن. طب انا لو حطيت ده جنب القمح جنب ده جنب ده، ما افتكرش الاراضي بتاعتنا بجملها على بعضها بدورات زراعية على مدار السنة ممكن تلبي لك طلبك او تلبي الطلب اللي احنا محتاجينه. فلو انا فلما نيجي حد يتكلم يقول ايه احنا بالطريقة ديت ان شاء الله هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي او رايحين له، لا. طب لا ليه؟ لا عشان نبقى عارفين. وبرضو يعني حد يقول لي متى نشعر بثمار الثمار؟ هو ثمار التنمية هو عمل دائم، والتنمية لا تنتهي، التنمية لا تنتهي والطموح لا ينتهي للدولة اللي هي بتحقق إنجاز ثم إنجاز ثم إنجاز، وتستمر الدولة تنجز كده حتى في أجيالها اللي بعد كده واللي بعد كده، مفيش توقف. إذن مشروع الدلتا اللي هنا بنتكلم فيه، هنا مثلا يعني اتعمل 500,000 طن صوامع عشان إنتاج القمح اللي يطلع ده غير اللي كان قبل كده، وإحنا الكلام ده افتتحنا السنة اللي فاتت ولا
3: طيب
1: بهاء مش كده؟
3: تمام سيادتك.
1: عشان القمح اللي يطلع نحطه في الصوامع دي، ثم بقى منتجات أخرى معمولة تطلع من هنا يتم عمل يعني تصنيع زراعي لها لتعظيم الاستفادة في الصوب اللي موجودة، في حاجات أخرى كثيرة جدا جدا. أتمنى أن يبقى في فرصة أكتر في الكلام عنها بتفاصيل، لأن المشروع الحقيقة يعني إحنا اتكلمنا هنا فقط عن الجزء اللي موجود في المنطقة دي، لكن مثلا ما اتكلمناش على المنيا وبني سويف، ما اتكلمناش على كومومبو، ما اتكلمناش على توشكا وشرق العينات اللي هناك، دول 1,000,000 فدان. ما اتكلمناش على 500,000 فدان اللي في سينا، عشان نقول يعني هل ده الأربعة واثنين ولا أربعة وأربعة مليون فدان هو ده؟ لو لقينا فرصة في حتة تانية بنسكت؟ احنا عملنا طريق هناك يعني 200 كيلو في أصعب ظروف عشان ندخل نشوف
3: كفر.
1: المية اللي موجودة في هناك ممكن نزرع بيها 700,000-800,000 فدان مياه جوفية، من المياه الجوفية. أنا حبيت أقول كده لناسنا اللي موجودين، وإحنا كلامنا قليل وتقدمنا للشغل بتاعنا محتاج مننا عناية أكتر، لأن إحنا مش قادرين نقول للناس إن دولة فيها 120 مليون عشان تقدر تلبي مطالبهم في كل شيء. ده أمر ليس باليسير، وده مش معناه إن إحنا كحكومة أو كدولة عايزة إحنا جزء من البلد، إحنا جزء من الناس، إحنا واحد، بس بنقول إن اللي بتعمل، واختم بيه الكلام، ده فضل كبير من ربنا، ده فضل كبير من ربنا. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما يتعمل إلا بفضل من ربنا. شكرا.
0: مستمعي الراديو 90-90، نقلنا لحضراتكم جانبا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في منطقة الضبعة.
4: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع أحمد غالي.
0: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في منطقة الضبعة، وفي مداخلة خلال حفل الافتتاح أكد الرئيس أن ما تم تنفيذه في قطاع الزراعة مدعاة لفخر الشعب المصري، وطلب الرئيس بإيضاح الصورة كاملة للشعب المصري ليدرك ضخامة الإنجاز، مشددا على أن الشعب هو صاحب الإنجاز. كما لفت الرئيس إلى أن مياه مشروع الدلتا الجديدة كانت تهدر في البحر المتوسط وتم معالجتها والاستفادة منها. كذلك أعلن الرئيس السيسي أن الدولة تستهدف تعظيم حجم الإنتاج الزراعي في بعض المحاصيل الاستراتيجية. قافلة المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 97% شرعت في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري. تحمل القافلة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية. الأمم المتحدة دعت إلى محاسبة مرتكب الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكدت المنظمة الدولية استشهاد ما لا يقل عن 90 أسيرا فلسطينيا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي. السلطات الروسية أعلنت مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر هجوم أوكراني مكثف بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة موسكو، كما أفادت بإسقاط أكثر من 120 مسيرة أوكرانية فوق العاصمة الروسية خلال 24 ساعة. اقتصاديا، الدكتور احمد رستم وزير التخطيط والتنميه الاقتصاديه التقى المدير الاقليمي للبنيه التحتيه لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمجموعه البنك الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشه عدد من الملفات الاستراتيجيه المشتركه. رياضيا، وضمن منافسات الجوله 11 من مجموعه تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكره القدم، يلتقي البنك الاهلي مع الجونه في 5 مساء، بينما يلتقي بتروجيت مع مودرن سبورت والإسماعيلي مع زد في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
4: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تالتة الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموية المتكامل في منطقة الضبع، وفي مداخلة خلال حفل الافتتاح أكد الرئيس أن ما تم تنفيذه في قطاع الزراعة مدعاة لفخر المصريين، مطالبا بإيضاح الصورة كاملة للشعب المصري ليدرك ضخامة الإنجاز، ومشددا على أن الشعب هو صاحب الإنجاز. الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أيضا أن تم حفر مسار مخصوص لنقل المياه لمشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن مياه المشروع كانت تهدر في البحر المتوسط وتم معالجتها والاستفادة منها، كما أكد أن الدولة تستهدف تعظيم حجم الإنتاج الزراعي في بعض المحاصيل الاستراتيجية، وأنها حددت للمستثمر نوعية المحاصيل المستهدفة زراعتها. وعقب افتتاحه مشروع الدلتا الجديدة التنموية، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية لمحطة رفع المياه رقم 3 نبع ونموذج من الأعمال الصناعية منظومة التشغيل والتحكم، وصولا إلى نقطة حصاد القمح. واستمع سيادته في هذا الشأن إلى شرح تفصيلي حول إنتاجية فدان القمح وجودة المحصول، ليشارك سيادته بعد ذلك في صورة تذكارية مع العاملين بالمشروع وبعض الحضور. في كلمته خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، كشف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام، كشف أن مشروع حقق معدلات تنفيذ قياسية، مشيرا إلى أن الدولة أحرزت تقدما كبيرا في مشروعات التنمية والبناء. وأوضح الغنام أن مصر نجحت في استصلاح أكثر من 4.5 مليون فدان ضمن خطط التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل اليوم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا. وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء الحرص على متابعة مخرجات الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، معربا عن التقدير للتعاون الممتد مع مجموعة البنك الدولي، مشيدا بدور المؤسسة في دعم جهود التنمية في مصر بقيادة القطاع الخاص ومسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أهمية تحويل هذه الإصلاحات إلى استثمارات ملموسة تعزز من التنمية المستدامة. الأمم المتحدة دعت إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكدت المنظمة الدولية استشهاد ما لا يقل عن 90 أسيرا فلسطينيا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التقى المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة. ورياضيا، ضمن منافسات الجولة 11 من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي البنك الأهلي مع الجونة في 5 مساء، بينما يلتقي بتروجيت مع مودرن سبورت والإسماعيلي مع الزد في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ما حدث في مشروع دلتا الجديدة ما كان ليحدث إلا بفضل من الله عز وجل وبمجهود الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد تضافرا لجهود جميع جهات الدولة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل الافتتاح في مشروع دلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وفيما يتعلق بحجم الأعمال المنفذة في إطار المشروع، أشار الرئيس السيسي إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه بتكلفة ما بين 350 إلى 400 ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كيلومتر. في نفس السياق شدد الرئيس السيسي على أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع وكذلك لتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، منوها بأن المشروع يوفر نحو 2 مليون فرصة عمل مستدامة. كما أكد الرئيس على أهمية دور القطاع الخاص في مشروع الدلتا الجديدة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل اليوم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا. وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء الحرص على متابعة مخرجات الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، معربا عن التقدير للتعاون الممتد مع مجموعة البنك الدولي، مشيدا بدور المؤسسة في دعم جهود التنمية في مصر بقيادة القطاع الخاص ومسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أهمية تحويل هذه الإصلاحات إلى استثمارات ملموسة تعزز من التنمية المستدامة. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 97% حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة. حملت القافلة نحو 3961 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. مكتب أبو ظبي الإعلامية أعلن اندلاع حريق بمحيط محطة براكة النووية إثر هجوم بمسيرة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحريق وأنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو يؤثر على سلامة المحطة النووية. الاتحاد الأوروبي أكد أن البرنامج الصاروخي الإيراني يمثل تهديدا لدول الجوار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قصف منشآت الطاقة الإيرانية سيزيد الأمور تعقيدا بالمنطقة. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التقى المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة. ورياضيا، سان داونز الجنوب إفريقي يستضيف الجيش الملكي المغربي في 5 مساء في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أهلا بكم في استياء كبير بين عدد كبير جدا من أولياء الأمور بعد تصريحات نسبت إلى وزير التربية والتعليم بأنه خد قرار بتحويل عدد من المدارس التجريبية لغات إلى مدارس يابانية، والبداية بمدرستين في الشروق. ونتج عن هذا أن بعض السادة النواب في مجلس النواب قدموا طلبات إحاطة للسيد رئيس الوزراء وللسيد وزير التربية والتعليم، وقالوا أن ولادنا مش حقل تجارب، وأن مش معقولة أنا مودي ابني لمدرسة تجريبية لغات ألاقي نفسك يعني بيبلغوني يلا نغير. المدرستين اللي بيتكلموا عليهم في الشروق تحديدا، المدرسة الواحدة فيها 3500 طالب، وأولياء الأمور بعتوا رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء بيقولوا له فيها بإن مفيش مدارس أخرى في المنطقة، وإن بعزاء 3500 تلميذ على بقية المدارس ده يعمل مشكلة كبيرة جدا ويهدد الاستقرار الأسري، خاصة لو كان في إخوات مع بعض في المدارس. تعرف إحنا كأسرة مصرية بنودي أولادنا مع بعض مدرسة واحدة حتى لو كان في فارق زمني، يعني ممكن ابني يبقى في مرحلة ابتدائية وأخوه في مرحلة إعدادية، بس يبقوا مع بعض ويروحوا مع بعض ويجوا مع بعض، وأنا كولي أمر بطل. السؤال اللي دفع الوزارة إنها تعمل كده، هل لأن المدارس اليابانية عليها طلب كبير؟ هل لأن في إقبال، في رغبة لزيادة عدد المدارس اليابانية؟ يبقى السؤال المنطقي اللي احنا بنقوله إيه؟ طيب طالما في رغبة وفي إقبال على المدارس اليابانية، ما ننشئ مدارس يابانية جديدة، صح ولا غلط؟ لكن إيه اللي يخليني أحول مدارس تجريبية لغات أو مدارس موجودة أوريدي ليها نظام معين أحولها إلى نظام تاني؟ هو ده المنطق. وبالتالي أنت عليك أن أنت تنضم إلى حالة الاستياء والرفض اللي عمت صدور أولياء الأمور بعد معرفتهم بهذه التصريحات. هذا هو ملخص ما دار في الأربعة وعشرين ساعة اللي فاتوا بخصوص تحويل مدرستين في الشروق إلى مدارس يابانية، وهذه المدارس أساسا اللي في الشروق هي مدارس تجريبية لغات. ما فعلته أنا هو أن أنا تواصلت مع كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، قلت لهم هناك حالة استياء بسبب قرار الوزارة 1 2 3 4. فحكوا لي ما يلي: أولا أن السيد وزير التربية والتعليم لم يصرح مطلقا لأي وسيلة إعلامية أنه خد قرار أو فكر في تحويل مدارس حكومية تجريبية لغات أو أي مدرسة إلى مدرسة يابانية. يبقى أول حاجة هنا الوزارة بتنفي نفيا تاما بأن الوزير صرح بهذا الكلام، وأن الكلام ده لا أساس له من الصحة. ثانيا قلت لهم طب إيه قصة المدرستين اللي في الشروق؟ قالوا والله في مدرسة الإقبال عليها أو عددهم قليل، وتانية عددهم متوسط، فكان في اقتراح من الإدارة التعليمية بالشروق بضم المدرستين لبعض، يعني التلاميذ اللي في المدرسة دي يروحوا للتلاميذ تانية، وإن المدرسة التانية ممكن تتحول لمدرسة يابانية. وتم عرض هذا الطلب على وزارة التربية والتعليم، والتي رفضت رفضا تاما هذا المقترح، وقالت الوزارة ردا على كتاب الإدارة التعليمية بالشروق: يبقى الحال كما هو عليه، وما فيش حاجة اسمها نحول طلبة ونحول مدارس إلى مدارس يابانية. هذا هو ما وصلني من كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ردا على الشائعة التي انتشرت خلال الأيام الماضية وتحديدا أمس. هنا أنا لا أنتصر لوزارة التربية والتعليم ولا لأولياء الأمور، بل أنتصر إلى الحقيقة، ودوري كصحفي وإعلامي إن أنا لما أعرف موضوع زي ده بيهم الرأي العام إن أنا أذهب إلى المسؤولين وأتواصل معهم وأجيب لحضراتكم الرد. وبناء عليه مفيش حاجة اسمها إن مدارس تجريبية، مدارس تجريبية أو أي مدرسة حكومية هيتنقل منها الطلاب إلى مدارس أخرى حتى تتحول مدارسهم أو ثم تتحول مدارسهم إلى مدارس يابانية، هذا ليس له أساس من الصحة. كلام ده مهم جدا، وأنا ببدأ بالحلقة لأن بيبقى فيه شائعات بتقعد تتراكم. بقول لك أنا فوجئت بردود وزارة التربية والتعليم عليا، بيقولوا لي الوزير ما صرحش بده إطلاقا، مفيش الكلام ده. الله، امال الكلام ده جه منين يا اخوانا؟ ده في هرج. بقول لك ده احد السادة النواب وهو النائب فريد البياضي مقدم طلب احاطة بخصوص هذا الموضوع، طلب احاطة السادة اولياء الامور في المدرستين في الشروق، بعتين رسائل الى السيد رئيس الوزراء. الله، يطلع الكلام ده كله كده يعني فنكوش؟ مفيش حاجة بهذا الشكل. انا حبيت ابدأ الحلقة واطمن السادة اولياء الامور اللي هم كانوا مهتمين بهذا الموضوع. نطلع فاصل قصير ونواصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعند الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: واحنا بنتكلم بقى لحد عايز اقول لك هيئة الارصاد محذرة تماما، يعني من امبارح عمالة تقول لنا معلش يوم الحد والاثنين اجواء حر، اجواء حر ايه؟ ما احنا عايشين في اجواء حرة بقالنا فترة، انت تروح تصيف الصبح وتشتب الليل، ده ايه الشغلانة دي؟ بس عايز اقول لك للامانة ان فصل الصيف رسميا لم يبدأ حتى الان، فصل الصيف بيتكلموا فيه دلوقتي هو رسميا 21 يونيو. طب اللي احنا فيه ده ايه؟ تخيل اللي احنا فيه ده فصل الربيع، معقولة؟ المهم درجة الحرارة النهاردة في القاهرة الكبرى هتبقى في حدود يعني من 38 ل 40 حسب طبعا المنطقة والجو والظل والكلام ده، في السواحل بتصل ل 36، بس يعني في الصعيد بقى الدنيا واصلة لحد 44. يعني مش عارفين شكل الصيف الجاي ايه، يعني وصعب بقى تتوقع يعني هنعمل ايه، رايحين فين، جايين منين يعني، بس الحمد لله يعني هيه احنا احسن من غيرنا يا اخوانا. الواحد لما بيبص على الاجواء التانية يعني الدنيا بتتغير. بس انا اذكر يعني زمان اللي هو 30-40 سنة، لا كان الصيف صيف والربيع ربيع، عارف كان الواحد بيعيش الاربع فصول للامانة زي ما هما، ما فيش فصل يجي على فصل تاني، وكان الشتاء محترم، شتاء يعني احنا كنا من شهر 9 ده بنبدأ بقى نلبس حاجة كده فوق القميص، شهر 9 اللي هو شهر 9 دلوقتي اجواء حرة و10 حرة، طبعا في تطرف في المناخ يعني، وكان في امطار بالمناسبة، مصر كانت دولة مطيرة وكنا بنشوف شتاء يعني. مش عارف بقى ايه التصحر اللي جه ده والدنيا اتلخبطت بهذا الشكل يعني، لكن يعني خليك انت حذر لان في يعني تحذيرات لأصحاب الامراض المزمنه، يعني اللي عنده سكر، عنده ضغط قلب، بيراعي بقى ان هو لازم يشرب ميه كتير، انزل من بيتك لو يومك طويل ازازه ميه مسلجه يعني بحيث تسيح مع الحر، اوعى ما تشربش ميه لاصحاب الامراض دول، ويفضل الاعتكاف في البيت، يعني يفضل لو قدرت، طبعا مش كل الناس هيبقى متاح ليهم ده، بس فعلا مع الاجواء دي خلي بالك، خاصه لما يبقى في موجه رياح واتربه والكلام ده. الاهتمام بالصحه مساله مش يعني رفاهيه يا اخوانا، مساله مهمه جدا جدا جدا. هنطلع فاصل ونكمل بقيه موضوعات حلقه اليوم.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسوبر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: في قضية مثارة لا نستطيع ان احنا نغفل عنها، خاصة انها اثيرت على ألسنة ناس مهمة، مثلا زي الاستاذ هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري او لاحد البنوك الكبرى في مصر، وايضا المستشار امير رمزي مثلا. انتوا عارفين حضراتكم ان احنا عندنا نظام مصرفي قديم وقوي بيقود البنك المركزي المصري، وعندنا 36 بنك في مصر مع فروعهم في مختلف محافظات الجمهورية. ده نظام مصرفي مستقر، البنك المركزي بيطبق عليه قواعد صارمة لتحقيق الانضباط إلى آخره. طيب عندنا نظام آخر بديل ظهر، وهو نظام الشركات اللي بتسلف المواطنين بضمانات أقل، وما فيش تشدد في الضمانات زي البنوك. الشركات دي مثلا وصلت انها بقت 2500 شركة، زي ما انت تروح دلوقتي اي مول تيجي تلاقي تشتري مثلا جهاز كهربائي، تلاقي كشك كده واقف ويقولك بقولك يا باشا انا اقدر اقسط لك الكلام ده، هاتلي الفاتورة والرقم القومي بس نعمل استعلام وحول لك الفلوس بمنتهى السهولة. طيب طبعا في قطاع كبير جدا من السادة المواطنين لما يجوا عايزين قرض ويذهبوا الى البنوك يجدوا ان مطلوب ضمانات صعبة قوي، فما يعرفوش ياخدوا قروض. الشركات دي سهلت الدنيا، يعني انت تروح معرض مثلا موبيليا فتلاقي المعرض بيقولك ايه، اشتري اللي انت عايزه، انا عندي عروض دلوقتي تقسيط سنة واثنين وتلاتة من الشركات دي، بقولك بقى 2500 شركة ولو عايز تقسط على سنة اثنين تلاتة. طيب ايه المشكلة؟ اول حاجة نقول الايجابيات، الايجابيات انها حلت مشكلة كبيرة عند قطاع كبير جدا من المواطنين بيجد صعوبة شديدة في الاقتراض من القطاع المصرفي، لان القطاع المصرفي له ضوابط صارمة بيحافظ على اموال المدعي، وده طبعا مش عيب. طيب فهي بتحل مشاكل وبتيسر على المواطنين، ماشي كده. البوتاجاز باظ، انا هجيب منين 10 12 15 الف، فتيجي تقول لي بقولك ايه تعالى قسط لك على سنتين، فانا اقول ماشي. لو رحت البنك مش هيديني المبلغ، يعني لو انت على باب الله ما عندكش بطاقة ضريبية ولا سجل تجاري، لا تعمل بالحكومة او عمل منتظم اللي هي الضوابط المطلوبة. طيب فالشركات دي سهلة، بس بتقابلنا عيوب في المقابل. اولا الفايدة اللي بتاخدها هذه الشركات فايدة ضخمة قوي، يعني اذا كانت الفائدة في البنوك 11% مثلا سنويا مقطوعة، الفايدة في هذه الشركات بتوصل لثلاث اضعاف، يعني 33% 35%، فدي فايدة مرعبة. وبصراحة يعني فيها توحش على جيب المواطن، ما ينفعش. فدي أول ملحوظة، وهينتج عنها تعثر من المواطنين، فدي مشكلة. وده لفت إليها المستشار أمير رمزي وهو قاضي وبيقول لك ما ينفعش الكلام ده، إن ده كمان بيخلي الناس تدخل السجون والناس بتمضي على كمبيالات. الحاجة التانية إن هيئة الرقابة المالية اللي بتتابع هذه الشركات، خلي بالك أنا قلت البنك المركزي بيتابع إيه؟ 36 بنك. طيب هيئة الرقابة المالية بتتابع إيه؟ 2500 شركة. طب الأول لما كانوا 15 20 50 شركة تبقى الدنيا تحت السيطرة، بس انت لما توصل الى ارقام 2500 شركة طب ازاي نحقق الانضباط والضبط؟ ثم نسب التعثر قد ايه؟ والتعثر بيقاس على اي اساس برضو؟ فدي كلها امور عايزة بحث، ومش عايزة تتساب بهذا الشكل، ومش عايزة يبقى في حساسية واحنا بنناقشها. احنا بنناقش هنا قضايا مجتمع. ده في ناس بتبعت فواتير الشراء على طول بالموبايل يتحول لها الفلوس، خلي بالك. فما فيش سهولة اكتر من كده. يعني بينما دور البنك المركزي هو تقليل السيولة في السوق عشان يقلل التضخم، فبيطلب من البنوك طرح شهادات بفوائد مرتفعة، انت في المقابل هذه الشركات بتطلق السيولة في السوق، فينتج عن هذا عمليات شراء اكبر، زيادة اسعار، تضخم. يعني انت هتلاقي ان في مبالغ انت بتتكلم في الف، يعني بلغت المحافظ لحد دلوقتي 450 مليار اللي هي القروض الاستهلاكية، ثم انها بتغذي نمط استهلاكي عند المواطن. الدنيا سهلة، سهل يا أوى استلف، بس بيبقى في صعوبة وأنا بسدد. طب مع ارتفاع تكاليف المعيشة للأمانة أصبحت هذه الشركات بتسدد لك فاتورة الجبنة والشاي وطلبيت الشهر وانت بتجيبها من السوبر ماركت. تخيل، ما أنا ما معيش فلوس أو الدنيا صعبة وعايز دلوقتي طلبيت أكل ب3000 جنيه فتروح جايبها لك. طب هل احنا ضد الانظمة دي؟ خالص. احنا بنطلب ايه؟ التقنين، تقنين الامور بشكل جيد بحيث الامور ما تتسابش سداح مداح. وارد تبقى طبعا في عملية انضباط مش معترضين، بس عايزين نعرف 2500 شركة بيتم مراقبتهم ازاي. عايزين نبحث عن سر ارتفاع الفوائد. يعني ما ينفعش البنوك تدي ب11 وحرك بتديني ب35%. في حاجة اسمها تكلفة التمويل، بس ما تبقاش كده. يعني نزود 3% 4%. المواطن طبعا البسيط بيشتري الحاجة، انت بتقوله بقولك قسط البوتاجاز هيبقى 1000 جنيه في الشهر، فيقولك حاضر. هو لا عارف انت حاسب فايدة قد ايه ولا بتاع. فده طبعا يا اخوانا يعني مش عايزين نستغل الجهل البعض من المواطنين اللي ما يقدرش يحسب حسابات الفايدة. فده جرس انذار احنا عايزينه يتناقش تحت قبة مجلس النواب. مش عايزين الامور تتساب، مش عايزين يبقى في غضب هنا او هناك. لا، احنا بنناقش قضية مهمة تتعلق بالنظام المالي في الدولة. نطلع فاصل ونكم.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

طبعا واحنا بنتكلم على الشركات اللي بتسلف في المواطنين، احنا قلنا هي حلت بعض المشاكل مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وان المواطن بقى يلجأ اليها لسداد التزامات احتياجاته. تخيل يومية المعيشية، يعني انت بتقسط فاتورة بألف جنيه ألفين جنيه وانت شاري شوية جبنة او لحمة او كده، طيب عايز تأكل عيالك، طيب ايه اللي رمك على المر؟ قال اللي امره منه. بس مش معنى ان احنا مزنوقين كمواطنين ان لا نجد من يتولى حمايتنا او الدفاع عنه. احنا عايزين دلوقتي قاعدة مع هذه الشركات، عايزين تحديد بشكل نهائي وحاسم ان الفايدة تبقى اعلى مثلا من كوريدور البنك الاهلي اللي هي الـ الـ الـ الـ الايداع والاقراض، ما تزيدش عن 2-3%، لكن ما تعمليش فايدة بهذه الارقام البشعة يا اخوان. صح ولا غلط؟ نتناقش، واللي عنده تصور يرد علينا يقول لنا الكلام اللي بنقوله ده صح ولا غلط. احنا يهمنا الصالح العام، الصالح العام، الصالح العام، ان احنا لازم نحمي بسطاء المواطنين، وان احنا ايضا مش ضد الدور الحيوي اللي بتقوم به هذه الشركات. بص انا بقول لك ايه، ليها دور، ليها دور، مش معترض. يعني نتمنى التوفيق للجميع، وتصلنا الردود على هذه التساؤلات. حلقة انتهت، مع حضراتكم كل الخير ليكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ما حدث في مشروع دلتا الجديدة ما كان ليحدث إلا بفضل من الله عز وجل وبمجهود من الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد تضافرا لجهود جميع جهات الدولة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل الافتتاح في مشروع دلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. مزيد من التفاصيل نتابعها مع زميلتي وفاء شهبور موفد الراديو 99 لمقر مشروع دلتا الجديدة. وفاء مساء الخير وأهلا بك.
2: مساء الخير يا سمر، ومساء الخير على كل مستمعي الراديو 99. يعني بالفعل استكمالا لما ذكرتيه، بالفعل قام السيد الرئيس صباح اليوم بافتتاح مشروع دلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. خلينا نتكلم سمر في البداية ان الاحتفال بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه بعد ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان دلتا الجديدة، عقبه ذلك كلمة للعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تخلله أيضا افتتاح محطة رفع المياه رقم 3 نبأ بالفيديو كونفرنس. طبعا خلينا أقول لك أن السيد الرئيس أثناء الاحتفال أشار خلال مداخلة في هذه الاحتفال الكبرى أنه كان بيتكلم عن حجم الأعمال المنفذة في إطار المشروع، أن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه. وأشار السيد الرئيس أيضا إلى أن التحدي المرتبط بتوفير المياه اللازمة للمشروع بيكون عبر تجميع مياه الصرف الزراعي من أراضي محافظات الدلتا المختلفة طبعا بعد معالجتها معالجة ثلاثية. وشدد السيد الرئيس أيضا خلال الاحتفال على أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع وأيضا تطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر بتقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة. شدد أيضا السيد الرئيس على صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل سواء في مصر أو في أغلب دول العالم، لأن الإنتاج الزراعي بيعتمد على عدة اعتبارات مناخية ومائية وبيئية. خلينا أقول لك أن في نهاية هذا الاحتفال قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية، حيث تفقد سيادته محطة رفع المياه رقم 3 من الأعمال الصناعية ومنظومة التشغيل والتحكم وصولا إلى نقطة حصاد القمح هذا الصد يطرح تفصيلي حول إنتاجية سدان القمح وجودة المحصول. وفي النهاية التقط سيادته صورة تذكارية مع المرافقين له وبعض من السادة الإعلاميين.
1: زميلتي وفاء شهبور موفد الراديو 99 لمقر مشروع دلتا الجديدة، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
2: شكرا سمر.
1: استكمالا للدقيقة الأولى، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مشددا على أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق منعا لوجود أي ممارسات احتكارية أو أي تلاعب في أسعار السلع. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التموين لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 97% حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة. حملت القافلة نحو 3961 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. مكتب أبو ظبي الإعلامية أعلن اندلاع حريق بمحيط محطة براكة النووية إثر هجوم بمسيرة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحريق وأنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولم يؤثر على سلامة المحطة النووية. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن البرنامج الصاروخي الإيراني يمثل تهديدا لدول الجوار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قصف منشآت الطاقة الإيرانية سيزيد الأمور تعقيدا بالمنطقة. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان ترأست وفد مصر المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورة 13 تحت عنوان إسكان العالم، مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود. يعقد المنتدى بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة. ورياضيا، البنك الأهلي يلعب مع الجونة في 5 مساء، وبتروجيت يواجه مدن سبورت، والإسماعيلي يلتقي زد في 8 مساء بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: أهلا مساء الفل والسعادة، وأهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة بداية الأسبوع، حلقة يوم الحد 17-25-26. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ طمنوني في الحر ده، يا رب يكون كله حلو وعين العين. معاكم شيماء حافظ مع بعضينا ساعتين على الهواء، وعلشان الزحمة تعدي زي كل يوم، ودايما بيكون عندنا كل الأخبار الجديدة والترندز اللي حصلت على مدار الأسبوع. كمان هيكون عندنا مواضيع هندردش فيها ونقعد نحكي مع بعض. بس عايز أفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، 2-18-10-8-66 ده التليفون، أما الأسماس 1-99-9، الواتساب 0-10-90-90-4، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تويتر، إكس، فيسبوك، يوتيوب، وكل حاجة حتى التيك توك الراديو 90-90. قولولي بقى أخباركم إيه؟ يا رب يكون كله تمام. الدنيا حر صح، بس عادي ولا بيهمنا، نقعد نركز نسمع أغاني حلوة تطلبوا اللي نفسكم فيه، وأكيد هنخرج من مود الحر ده. النهاردة عايز أسألك سؤال، وتعالوا كده نتخيل مع بعضينا. لو عندك الصلاحية أو القدرة إنك تحط شرط في عقد الجواز بتاعك، هيكون إيه الشرط ده؟ عايزين شرط كل واحد فيكم يأمر ويتشرط كده، وتعالوا نتخيل مع بعض إن أنت عندك القدرة إنك هتحط شرط في عقد الجواز لشريك حياتك، هتشرط عليه إنه لازم يعمل كذا، ده بموجب العقد فلازم ينفذه. فايه هو الشرط ده؟ ابعت وقول لي، وهنشوف بقى اخباركم ايه واخبار شروطكم ايه، لغايه ما نسمع احمد سعد وروبي نرجع تاني بقى نشوف شروطكم ايه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: على الراديو 90.90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي، وبسألك لو هتحط شرط واحد في عقد جوازك هيكون ايه؟ ويا ترى يا هل ترى ايه الشرط اللي لا يمكن تقبل بيه ابدا؟ عايز اقول لكم بقى، تعالوا نعرف شروط عقد الزواج وحقوق الزوجة في مشروع قانون الاسرة الجديد. كشف مشروع قانون الاسرة الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب عن تنظيم متكامل لعقد الزواج، بداية من تعريفه واركانه وحتى الشروط اللي هيجوز للزوجين اتفاق عليها داخل الوثيقة الرسمية، وده في اطار بيستهدف تقليل النزاعات الأسرية وضمان الحقوق القانونية للطرفين. نص مشروع القانون على منح الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج شروطا خاصة تحقق مصلحتها طالما لا تخالف مقاصد العقد، ومن بينها اشتراط حقها في العمل أو الدراسة أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق، بالإضافة إلى اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقتها. كمان أجاز المشروع للزوج تفويض الزوجة في تطليق نفسها سواء لمرة واحدة أو أكتر، على أن يكون ده مثبت بشكل رسمي داخل وثيقة الزواج أو ملحقها التنفيذي. وأكدت مواد المشروع أن مخالفة الزوج للشروط دي هتمنح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج مع جواز تنازلها لاحقا عن هذه الاشتراطات أو قبول استمرار العلاقة رغم الإخلال بيها. طب فسخ الزواج بسبب الغش خلال 6 أشهر إيه قصة دي؟ حدد مشروع القانون حالات يجوز فيها للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا سبب تعرضها للغش أو التدليس، زي ادعاء الزوج مركز اجتماعي أو سلوك مخالف للحقيقة، بشرط إن ما تكونش الزوجة حملت أو أنجبت، وإن يتم رفع الطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العقد. كمان نصت المواد المنظمة لعقد الزواج على ضرورة حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، مع اشتراط في المهم ان المقصود هو ابرام عقد زواج رسمي والا يقل عمر اي واحد فيهم عن 18 سنة. كمان الزم مشروع القانون الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة هتضمن حصولها على نفقة او مبلغ مالي حال وقوع الطلاق البائن او التطليق القضائي، على ان يتم تنظيم الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين. وهيضمن المشروع ده كمان ملحق رسمي بيرفق بوثيقة الزواج او الطلاق، هيشمل الاتفاقات المالية بين الزوجين زي نفقة الزوجة، المتعة، نفقات الأطفال، أجور الحضانة والتعليم، بالإضافة لتنظيم حق الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الانفصال. وبمنح القانون ده هينمح القانون ده الملحق قوة السند التنفيذي، وده هيسمح بتنفيذه مباشرة قدام محكمة الأسرة بدون الحاجة لإقامة دعاوى جديدة، وده اللي بيستهدف تسريع إجراءات حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية والمالية. فقولولي بقى رأيكم في الموضوع ده، ابعتولي على 199 أو كلمونا على 218-10.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90. الأهلي يدرس إقامة معسكر خارجي في تونس استعدادا للموسم الجديد. الزمالك يغلق صفحة الكونفدرالية ويبدأ الاستعداد لموقعة سيراميكا بالدور الممتاز. البنك الأهلي يلعب مع الجونة في الخامسة مساء، وبتروجيت يواجه مودرن سبورت، والإسماعيلي يلتقي زد في الثامنة مساء بالدور الممتاز. سان داونز الجنوب إفريقي يستضيف الجيش الملكي المغربي في الخامسة مساء في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. تشيلسي يعلن تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق لمدة 4 سنوات. بابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الثامنة مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. برشلونة يواجه ريال بيتيس في العاشرة والربع مساء في الدوري الإسباني. باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة باريس اف سي الليلة في ختام الدوري الفرنسي. وأنباء عن عودة مانويل نوير لحراسة مرمى منتخب ألمانيا أساسيا في كأس العالم 2026.
1: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: الشبكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل نمونا من جديد. ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار العمل في منافذ التجزئة وفروع مشروع كاري اون خلال وقفة عرفات وأول وتاني وتالت أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات، وده لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد. وجه الوزير كمان بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق نظام النبطشيات بالمديريات والإدارات التموينية لضمان استمرار أعمال المتابعة والرقابة طول أيام العيد، وكمان التأكد من توفر خبز البلدي بالمخابز وانتظام صرفه للمواطنين، مع السماح بمنح أجازات لبعض المخابز بما لا يتجاوز 20% من إجمالي عدد المخابز في كل منطقة، وكمان بما لا يؤثر على انتظام إنتاج الخبز وتلبية احتياجات المواطنين. تعالي سريعا نعرف إزاي نطمن على الحلقة المرورية وإزاي نوصل من زمننا العزيز محمد صابر. يا مساء الفل.
2: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
3: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه هو محور صلاح سالم، وخاصه اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ نروح نستخدم محور خليفه المامون او نروح نستخدم محور النصر. بعض الكثافات المريه في منطقه المنهل عند حسن المامون المتجه الى مناطق النادي الاهلي، يفضل ان احنا نستخدم شارع مصطفى النحاس. ازاي نوصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون اللي جاي من مناطق المحكمه ومتجه لمناطق المطريه والكبلات؟ هروح نستخدم كوبري سرايا الأوضة. بعض الكثافات المرورية المرتفعة معنا نسبين أعلى كوبري أكتوبر، وخاصة أعلى منطقة غمرة اللي جاي من شرق القاهرة متجه إلى مناطق وسط البلد، وكوبري 15 مايو أحجامه من النهاردة أيضا متفرقة. إزاي نوصل بعيد عن الزحمة؟ لو أنت جاي من مناطق القاهرة متجه للجيزة، أو لو جاي من الجيزة متجه للقاهرة هنستخدم باقي الكبائر الأخرى أو هنستخدم المسطحات الأرضية. لو أنت جاي من مناطق مصر الجديدة ورايح منطقة وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو أنت جاي من مناطق القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتي ومناطق الحي السابع ومدينة نصر ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور جهان السادات. بعض الكثافات المرية في كورنيش النيل عند منطقة جاردن سيتي اللي داخل مناطق المعادي وحلواني، ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم كوبري الحضرات. محور حسب الله القفراوي النهاردة هيكون بديل اللي خارج من المعادي ومتجه لمناطق المقطم بديل عن فقر كوريش. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
1: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتواصل. بعض الكثافات المتفرقه في محور فيصل المتجه لمناطق الرمايه، ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ روح نستخدم شارع الهرم. بعض الكثافات ايضا اللي جاي من اعلى كوبري الدقي متجه لمناطق مطلع محور صفت وشارع ثروت. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في كورنيش العجوزه المتجه الى شارع مراد وداخل على اشاره ميدان الجيزه، ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. ولو انت جاي من اعلى الدائري ورايح فيصل الهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الدائري المتجه الى مناطق المنيب والبحر الاعظم تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الكثافات أعلى دائرة الوراق وباسوس المتجه للزراعي، وبعض الكثافات في نطاق محافظة الإسكندرية في محور أبو قير منطقة كفر عبده وميدان الوزارة. وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في محور 14 مايو اللي داخل على ميدان سموحة، إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم محور المحمودية الجديد أو هتروح تستخدم محور ألبرت الأول. في نطاق مدينة الإسماعيلية الكثافات تقابلنا في طريق عثمان أحمد عثمان وشارع أنور السادات، هنروح نستخدم شارع الجمهورية. من مدينة الزقازيق بعض الكثافات في شارع المحافظة المتجه لميدان السادة هو شارع سعد زغلول، هروح نستخدم شارع أحمد ماهر. أما من مدينة بورسعيد بعض الكثافات في منطقة الاستثمار في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الأبوتي، هروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري. من مدينة دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ اللي خارج منه متجه لميدان الشهدية وشارع جامع آدم، هروح نستخدم الشارع الحربي. من مدينة المنصورة بعض الكثافات في شارع جهان السادات المتجه لمناطق حي الجامعة وشارع الجلاء وشارع عبد السلام عارف، عشان كده البديل بتاعهم هو شارع محمود شاهين. في نطاق مدينة طنطا بعض الكثافات في شارع المديرية وشارع الجنوبية وشارع نفق العزيزي هروح نستخدم النهاردة شارع النحاس. أما في نطاق مدينة الفيوم بعض الأحجام في شارع جمال عبد الناصر اللي داخل على ميدان المسلة والنبو المهندس هروح نستخدم شارع سعد زغلول. أخيرا من محافظة أسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط وشارع 23 يوليو وبعض الأحجام في شارع الجامعة. عشان كده البديل بتاعه النهاردة هو شارع الجلاء. وكده بحنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد طابر.
3: ها وصل؟ أنا كده طمن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع دلتا الجديدة وتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، منوها بأن المشروع يوفر نحو 2 مليون فرصة عمل مستدامة وليست مؤقتة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية دور القطاع الخاص في مشروع دلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد تضافرا لجهود جميع جهات الدولة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل افتتاح مشروع دلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وفيما يتعلق بحجم الأعمال المنفذة في إطار مشروع دلتا الجديدة، أشار الرئيس السيسي إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه، بتكلفة ما بين 350 إلى 400 ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كيلومتر. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين وذلك بالكميات والأسعار المناسبة، مشددا على أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق منعا لوجود أي ممارسات احتكارية أو أي تلاعب في أسعار السلع. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التموين لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 6665 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالسعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس، مؤكدة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين مستقرة وبخير. وشددت وزارة الصحة على عدم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 97% حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة. حملت القافلة نحو 3961 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. اقتصاديا، الدكتور شريف فاروق وزير التموين أكد استمرار العمل بمختلف منافذ التجزئة وفروع مشروع كاري أون خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجانب استمرار العمل بفرعي جملة رئيسية بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد. ورياضيا، سان داونز الجنوب إفريقي يستضيف الجيش الملكي المغربي في 5 مساء في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 42.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: مرة تانية اهلا اهلا ومساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. لسه معاكم شيماء حافظ ومع بعضينا لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة، وبندردش وبنحكي وبنعرف اللي بيحصل في كل حتة، واكيد بنسمعكم كل الاغاني اللي انتم عايزين تسمعوها. عايزة اقول لكم حي كامل بيحتفل بعيد ميلاد. تخيلوا واحدة من ارقى واشهر مناطق القاهرة عندها تاريخ عمره اكتر من 120 سنة. ده اللي بالظبط بيحصل دلوقتي في مصر الجديدة، اللي بتحتفل بمرور 121 سنة على تأسيسها من خلال أسبوع مصر الجديدة، واللي مستمر من 15 ل 23 مايو وسط فعاليات فنية وتراثية وثقافية مميزة جدا. القصة ابتدت سنة 1905 لما البارون البلجيكي أدوارد إمبان قرر يبني مدينة مختلفة تماما عن أي حي موجود وقتها في القاهرة. مدينة شوارعها واسعة، عمارات بطابع أوروبي، حدائق ووسائل نقل حديثة عشان تكون نموذج للحياة الراقية والتنظيم العمراني. ومن وقتها مصر الجديدة بقت واحدة من أهم وأجمل أحياء القاهرة، وخرج منها حكايات كتير وذكريات أكتر وأماكن أي حد في مصر لازم يعرفها. وعشان يحتفلوا بتاريخ الحي وروحه، مبادرة تراث مصر الجديدة نظمت أسبوع كامل مليان فعاليات متنوعة ترجع الناس لأيام الزمن الجميل. ومن أهم الفعاليات دي معرض مقتنيات مصر الجديدة زمان داخل قصر السلطان حسين كامل، واللي بيضم صور نادرة ومقتنيات قديمة بتحكي شكل الحياة في الحي زمان. كمان هيكون في مهرجان للسيارات الكلاسيكية والتاريخية في غرناطة، واللي هيجمع عربيات نادرة بترجع لعقود مختلفة وسط أجواء فينتج كده مميزة. هيكون في جولة للرسم الحر مع الفنان مايكل صفوان علشان المشاركين يرسموا معالم مصر الجديدة بطريقتهم الخاصة. أما عشاق العمارة والتاريخ فمستنيين جولات معمارية في شارع الأهرام وميدان البازيليك عشان يتعرفوا على تفاصيل المباني التاريخية والطراز الأوروبي اللي بيميز المنطقة دي. الجميل في الموضوع بقى انه الاحتفال مش مجرد مهرجان، ده محاولة للحفاظ على هوية مصر الجديدة وتراثها، خصوصا مع التغيرات الكبيرة اللي بتحصل في شكل المدن حاليا. ناس كتير شايفة ان الاسبوع ده فرصة عشان الجيل الجديد يشوف القاهرة بشكل مختلف، قاهرة فيها فن وتاريخ وعمارة وحكايات مستخبية في كل شارع. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. كل طلب يسمعه عمرو دياب، يلا نسمعها ونرجع على طول.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90.90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل مسامعنا وكل دمونا من جديد. وعايزة أقول لكم بكرة الاثنين إن شاء الله متاحف وزارة الثقافة هتفتح أبوابها للجمهور مجانا في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف. أعلنت وزارة الثقافة فتح أبواب جميع المتاحف الفنية والقومية التابعة ليها مجانا قدام الجمهور يوم الاثنين بكرة الموافق 18 مايو، وده هيسهم في ترسيخ الوعي الثقافي. قالت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة إن المتاحف بتمثل أحد أهم الجسور اللي بتربط الأجيال بتاريخها وتراثها، وقالت كمان ان المؤسسات الثقافيه ما بتقتصرش وظيفتها على حفظ المقتنيات، لكن بتؤدي دور معرفي وتنويري مهم في تشكيل الوعي وتعميق الاحساس بالهويه والانتماء في ظل رؤيه الجمهوريه الجديده التي تستهدف بناء الانسان. واضافت وزيره الثقافه ان فتح المتاحف مجانا خلال المناسبه العالميه دي بيعكس ايمان الوزاره بحق الجميع في الوصول للثقافه، واتاحت الفرصه امام الزوار وخاصه الشباب للتعرف على الكنوز الفنيه والشخصيات والرموز اللي أسهمت في صناعة تاريخ الوطن. وفي السياق ده أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد خطة هتتضمن سلسلة من الورش الفنية والندوات والأنشطة التفاعلية هتنفذ على مدار 5 أيام متتالية في الفترة من 16 ل 20 مايو الجاري. هيستضيف فيها متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة نشاط تفاعلي يوم الاثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان شاركنا بصورتك من المتحف، بينما تدعو إدارة المتحف يوم الثلاث تحت عنوان وأبدى الزوار للمشاركة في تسجيل انطباعاتهم عن المتحف عبر الرسم على جدارية كبيرة. وبينظم الفنان خالد السماحي يوم الأربعاء ورشة لرسم الموديل في الهواء الطلق في حديقة المتحف، وكمان هينظم متحف راتب صديق جولات وورش فنية للأطفال من المؤسسات الرعاية وطلاب المعاهد الأزهرية في إطار سياسة الوزارة الخاصة بدمج ذوي الهمم، إلى جانب عروض لمسرح الحرائس وورش الرسم على الخزف وتنفيذ جدارية مستوحاة من المتاحف المصرية. في السياق ذاته هيفتح صندوق التنمية الثقافية أبواب متحف نجيب محفوظ ومتحف أم كلثوم مجانا أمام الجمهور يوم الاثنين 18 مايو بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف. كمان هتتيح دار الكتب والوثائق القومية زيارة متحفها في دار الكتب في مقرات باب الخلق لإتاحة الاطلاع على مخطوطات ووثائق نادرة بتوثق الذاكرة الثقافية المصرية. لجينا على طول عشان نكمل حلقتنا، فخليكم متابعين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90.90.
1: أول وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة قبل دلوقتي بساعتين بالضبط أزبط ساعتك هنكون موجودين معاكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. كنت معاكم شيماء حافظ، أسيبكم دلوقتي مع جنات وباي باي.

0: 92 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبع، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا بقى صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: اتفضلي يا اشكينيز هرم. ادخلي يا اشكينيز. اتفضلي يا ست الستات يا اصيلة. اديني رجعتك لبيت اهلي.
2: اهلك؟ اهلها؟ اهل مين يا اونكل؟ ده اهلها انقرضوا من زمان.
4: شكيب ارحم دموعي. ما تفضحنيش قدام بابا وماما.
5: بابا وماما ايه يا مرضعه الهون؟ انتي في ايه يا ست؟ انتوا فاقدين الذاكره ولا مضروبين على دماغكم بشومه ولا ايه بالظبط؟
2: ممكن يا اونكل تهدى وتفهمنا ايه المشكله بالظبط؟
3: الهانم خانتني.
2: خانتك؟
4: نو.
2: انت بتقول ايه يا اونكل؟ بنتنا احنا اشكناز محترمه.
5: ثانيه واحده.
2: ايوه محترمه ومتربيه.
5: ثانيه واحده، بنت مين اساسا؟ بنت مين يا دي يا اهل؟ وبعدين بقول لكم ايه، مين بيخون مين ومع مين؟ وليه وانتوا واعيين لاعماركم؟ عارفين قيمتكم التاريخيه والاثريه؟
3: ما حصلش. زلت لسان والله، زلت لسان.
2: لسان؟ وجالك منين اللسان ده يا اونكل؟ ممكن تهدوا وترتاحوا شويه وبعدين نتكلم مع بعض.
6: ولا تزعلي نفسك يا شاكي، بكره هجوزك سيد سيدو.
2: يا سلام، تجوزي مين يا سرسوره؟ ما تخليكي يا اختي محضر خير مال.
4: العرسان بتترمي تحت رجلي.
2: والله
6: خمسي يا حبيبتي احسن، العرسان بتتنزر وتتحسد، لازم تبخري نفسك.
2: يا سلام، تتبخر ازاي وهي ممكن تتخنق وتموت من ريحة البخور؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: انتي تقعدي هنا معانا يا شاكي وتسيبي له البيت، حاكم شباب اليومين دول طالعين فيها.
2: شباب؟ شباب مين يا سرسور؟ انا لغاية دلوقتي معرفش ايه اللي حصل.
3: الهانم المتربية المحترمة.
2: أيوة.
3: إباني الخطوبة خانتني، وذلك سنة 1935.
5: يا راجل يا مفتري، 1935 ولسه فاكر؟
2: استنى بس يا حاتم، استنى. جرى إيه يا أونكل؟
3: أيوة.
2: انت جاي تفتكر غلطة من 100 سنة يعني قرن.
4: والله ما غلطة، انا بريئة.
6: خلاص احكي يا شابة، برأي نفسك.
4: كان في حفلة لأفندينا، كنت لسه مخطوبة لشكيب.
7: حفلة مبهجة يا اشكناز يا خطيبتي يا عزيزتي، اول مرة احضر حفلة لأفندينا المعظم.
4: قصدك المعظم يا شاكيب؟ حضرة صاحب العزة عيدينك مع دولة الباشا. الحق أفندينا جاي علينا.
5: أمان ربي أمان، شابات جميلات حلوات ملزلزات.
4: مخسي يا أفندينا، أنا أشكناز الأرناؤوطي.
7: وأنا شاكيب خطيبها.
5: أنت مش مهم، أنت ولد خرسيس مرسيس برسيس. اسمحي لي شابات جميلات بواحد رقصات مشخلعات مع بعضينات.
4: كل سرور، ممنونة ليك يا فندينا.
5: اسمعي شابات جميلات، انتي ساحرات، جمالك فوق الوصف والله.
2: ولاد فندينا.
5: الأمور يا هانم.
2: شقيات بسبسات العبان بتقص مع بنتوتات شقروات.
5: الوالدة باشا.
2: أخيرا لقيت عروسات. يلا ولد روح هات واحد مأذونات يكتب كتابات.
4: سوري مولاتي الوالدة باشا، أنا مخطوبة.
2: يا دي المصيبات، يا دي الكبسات.
4: طبعا كان يشرفني أكون خطيبة أفندينا، لكن صريح سامحوني.
3: اقفش امسك كلبش، شفتم شفتم قالكم كلامي؟ بتقول لي الوالدة باشا وبتقول كان يشرفني.
4: أمال أقول إيه للوالدة باشا؟ بس أنا اعتذرت بطريقة لطيفة يا شاكي.
2: بصراحة يا طنطي يعني عندها حق، كانت دبلوماسية قوي في ردها.
5: صدق بالله حاج شاكيب،
7: إيه؟
5: أنت راجل تافه
3: يا راجل.
5: يا راجل جاي تفتكر موقف بعد 100 سنة ومحموه قوي.
2: بصراحة يا أنكل أنت لازم تعتذر. أنت جرحت طنط أشكيناز.
6: مالكش حق يا شيكو، كده تزعل البنوتة شاكي، كده صرصورة تتقمص منك.
3: لا ما أدرش طبعا، لأنها فضلتني على أفندينا المعظم. ثانيا فأنا ما أدرش على ذلك. أنت يا أمر يا صرصورة يا أمورة.
6: تيجي نطلع لايف سوا بمناسبة حفلة أفندينا؟
5: الحقيقة صفصف.
2: ايه؟
5: شاكيب بيلعب بديله.
2: ما تخافش ما تخافش، أنكل شاكيب ما يتقلقش منه.
4: صفصف ما يصحش ما يصحش يا صفصف، خليه يراعي أحاسيسي كأنسة.
5: أنسة؟ أنسة ايه؟ يا وليه بطلي فقشري بقى، والله العظيم هتروح النار.
3: يلا بينا يا صرصورة يا أمورة نطلع لايف.
2: استنى
3: أنا عامل حساب.
2: استنى بلد قلوبان، لو طلعت لايفات هجوز ابني أفندينا لخطيبتك أشكيناز.
3: أنا طالع مع صرصورة لايف ومعايا البرشوت.
5: فولدي باشا أرجوكي، فولدي باشا أريد أتجوز صرصورات.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمه

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الدلتا الجديدة وتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، منوها بأن المشروع يوفر نحو 2 مليون فرصة عمل مستدامة وليست مؤقتة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية دور القطاع الخاص في مشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد تضافرا لجهود جميع جهات الدولة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وفيما يتعلق بحجم الأعمال المنفذة في إطار مشروع الدلتا الجديدة، أشار الرئيس السيسي إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه بتكلفة ما بين 350 إلى 400 ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كيلومتر. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين وذلك بالكميات والأسعار المناسبة، مشددا على أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق منعا لوجود أي ممارسات احتكارية أو أي تلاعب في أسعار السلع. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التموين لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. مصر أدانت واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة بركة للطاقة النووية. وأكدت مصر أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات. كما شددت مصر على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 97% حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة. حملت القافلة نحو 3961 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. اقتصاديا، الدكتور شريف فاروق وزير التموين أكد استمرار العمل بمختلف منافذ التجزئة وفروع مشروع كاري أون خلال وقفة عرفات وأول والثاني والثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بفرعي جملة رئيسية بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد. ورياضيا، سان داونز الجنوب أفريقي يواجه الجيش الملكي المغربي حاليا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 42.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من يوم الجمعه، والناس اللي بتسمع ساعتين جامدين من يوم الاربع اللي فات، اخباركم ايه؟ يا رب يكون النهارده كده يوم حلو، يوم حر جدا جدا جدا جدا قوي يعني، بس ان شاء الله بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين بيبقى عندنا موضوع اليوم اللي بنقعد فيه زي الكبار، ونقعد نتكلم كده في موضوع حلو، ويكون برضو موضوع فيه نسبه كبيره جدا جدا من الكلام ومن الكوميديا ومن الروقان ومن كل حاجه، الى جانب طبعا الاغاني بتاعتنا دي حاجه مفروغ منها. فالنهارده عندنا موضوع لطيف هشرحه لكم دلوقتي حالا، بس خليني الاول اروح اسلم بقى على مين؟ الناس اللي بيجوا ينوروا صفحة الراديو 90 90 وينوروا الواتساب قبل بداية البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالآتي وبدون ترتيب. طيب نبدأ كده بمين؟ هنبدأ بمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم بدون ترتيب. مساء الخير يا حسام، أنا حازم عبد العزيز بتاع اسكندرية، أنا معاك من أول دقيقة وأحلى ساعتين جامدين حبيبي يا أستاذ حازم، منور الدنيا كلها يا مساء الهنا. ومروجي مساء الورد، وحشتنا كتير وشكرا ليك على حلقة مفيش نوم يوم الجمعة، وكل سنة وكل لحظة وأنت طيب وبخير وسعادة، ويوم حر جاف. ده حر جاف جامد مع الزحمه بقى كمان، مش قادر اقول لكم حاجه. عظيم، مساء الفل عليك، يا رب تكون بخير. الحمد لله على السلامه يا حس. ده يوسف مجدي منور الدنيا كلها، جو مساء الهنا. هند كمان، هند حمدي منور الدنيا كلها، تقول مساء الفل ويا رب تكون في احسن حال. الحمد لله ماشي الحال كله تمام. منى يوسف منور الدنيا، بتقول حلقه يوم الجمعه كانت فوق الممتازه وروعه، واختيارك للاغاني جميل، والاغنيتين اللي في الاخر لينا ذوقك جميل فيهم، ربنا انت تابعت لغايه اخر لحظه، برافو عليك ويا رب دايما فرحان ومتهني. وطبعا حلقه النهارده كالعاده جميله، وعايز اسمع عبد المجيد عبد الله رهيب حلو دي، ونهديها للجو يعني، ممكن اقول نلعب الاغنيه دي النهارده ونهديها للجو. هو الفكره ايه؟ ان الجو يعني هو بس بيديها بروفا، اللي هو يعني انا هبقى عامل كده. طيب انت بقى تتخيل شهر 7 و8 هيبقى عامل ازاي، تكتشف قد ايه احنا يعني الموضوع عظيم. ازيك حسام، عامل ايه النهارده في الفرن اللي احنا فيه ده؟ وكان التورنيدو عظيم، عظمه على عظمه، يا ريت تثبت ساعه العمر زي ما قلت. دي مين؟ دي مين الاستاذه اللي بعتها؟ بدور انا على اسمها. طبعا لو نكتب اسامينا في كل رساله يبقى شيء عظيم، يبقى شيء هايل. طيب هو رقم اخره 93. والله انا ان كان عليا ممكن اثبت عمرو دياب كل اسبوع نعمل له تورنيدو، بس برضو لازم يعني كل الناس تكون موجوده. ايمن بيقول منور حبيبي، ايمن انت اللي منور الدنيا كلها، ربنا يخليك يا رب. مساء الخير والهنا والسرور. عبير شميس، ربنا معاك في الجو النهارده، ربنا معانا جميعا. جهاد خالد منور الدنيا، مساء الفل والهنا عليكي، وبتقول لي عايزه اغنيه يا شباب لكارول اسمحه، او ليه سكتوا لامال ماهر. وبدات تشارك في الموضوع على طول، ولكن لسه هنشرح الموضوع. مساء العسل، يا رب يكون يوم جميل زي كل يوم كده. محمد الشعراوي، وعايز ابعت سلامي لحلمي وغنيمي وصاوي وعبد العاطي، رفقاء الطريق، يا رب كده توصلوا بألف سلامة يا رب ان شاء الله. كمان مين؟ كمان مين عندي بقى؟ كمان مي عصام منورة الدنيا، بتقولي طمنا عليك دلوقتي، يا رب تكون افضل، والف مليون سلامة عليك. والله هو بعافر يعني، انا من يوم الجمعة وانا بعافر الحمد لله، لسه يعني برضو الواحد الحمد لله، بس الحمد لله الحمد لله بس الحمد لله. تقول سلام ياسر من الاول، والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما، يا رب تكون من نصيبك، وحلقه جامده مكسره الدنيا كالعاده. ولارا بقى بنودتها الحلوه المشهوره طبعا والغنيه عن التعريف، بعت لي رساله هنسمعها دلوقتي، وبتقول لي امبارح ده كان يوم الجمعه للتوضيح. طيب نسمع كده الرساله بتاعت لارا، نبدا بيها الحلقه عشان جمهورها بيسال عليها طبعا انتوا عارفين. طب ثواني، ايوه يلا بينا.
1: يا حبيب قلبي خدت الدواء روحي، الف سلام عليك. إيه انت قمر وجدا، وشكرا على الرساله اللي انت بعتها لي امبارح، شكرا قوي قوي يا روحي حبيبي.
0: انت حبيبتي والله، انا خدت الدواء، انا بقيت خلاص، انا بقيت كويس، مش محتاج الدواء، طالما سمعت صوتك انا مش محتاج الدواء. حبيبتي يا لارا، مساء الفل واحلى ساعتين في اليوم بيظبطوا مود الواحد بجد، دي نهله وانا مبسوط منك يا نهل، برافو عليك يا نهل. ايوه كده يا نهل، ملتزمه يا نهل. مساء الفل والعسل والياسمين، دي ايموز منوره الدنيا، تقول لي حلقه يوم الجمعه احلى حاجه، حلقه يوم الجمعه اول ساعه من عيد ميلادك كنت معانا على الهوا في مفيش نوم. وعلى فكره انا برضو صدفت معايا في عيد ميلادي كان السبت، واحتفلت بيه في مفيش نوم، وميكس عمرو كان تحفه، ودايما متجمعين معاك. وعايز اسمع مصطفى قمر من رمش عينه. حاضر، من رمش عينه كله مكتوب اهو. طبعا لسه عندي رسائل كتير، بس خليني بسرعه كده اقول لكم على الموضوع. في مثل طول عمرنا بنسمعه من قديم الازل كلنا عارفينه يعني، يقول لك ايه؟ يقول لك الفاضي يعمل قاضي. خلاص الفاضي يعمل قاضي. يعني ايه؟ يعني طول ما انت قاعد ما وراكش حاجه، خالي شغل، خالي مشاوير، خالي اي خالي، خالي الدسم، اي حاجه، بتبقى قاعد فاضي بقى، فاضي بقى. فاللي هو ايه، لازم تملى وقت فراغك. فاملى وقت فراغ ازاي؟ ففي ناس بيتبعوا المثل بحذافيره، اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل قاضي. ده بقى معدي تعالى حاسبك، وده معدي تعالى نتكلم، وده معدي تعالى ما نتخانق على قصه حصلت من 3 سنين كده. قاضي بقى، قاعد قاضي خلاص. وفي واحد تاني بيعمل نفسه مش من هنا. هو ده السؤال بتاعي النهارده، المثل اللي بيقول الفاضي يعمل قاضي. السؤال بقى، لما حضرتك بتكون فاضي بتعمل قاضي ولا بتعمل مش من هنا؟ طبعا الموضوع لسه هنرجع نشرحه عشان لسه في شويه تفاصيل كده، بس ايه، نسمع اول اغنيه ونرجع بعدها على طول. يلا هنتواصل مع بعض من خلال اكتر من طريقه. عندنا طبعا صفحتنا على الفيسبوك، صفحه الراديو 9090، عندنا رقم الواتساب هو 010-490-904. نبدا الاسبوع ونبدا احلى ساعتين جامدين على الراديو 9090.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

شوية إجابات كده جات لي أكدت لي حاجتين. أكدت لي إن الحر النهارده مأثر على حاجات كتير قوي. ليه؟ لأن في ناس جاوبت في حتة تانية خالص، يعني في ناس فهمت الموضوع إن هو وأنت فاضي بتعمل إيه؟ يعني اللي هو يعني قول لي بتملى وقت فراغك إزاي؟ مش ده خالص اللي أنا بتكلم عنه النهارده. استنوا كده واحدة واحدة، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقعدوا كده استهدوا بالله عشان لسه هشرح لكم الموضوع تاني بقى بالتفاصيل دلوقتي. انا بتكلم النهارده بقول المثل بيقول الفاضي يعمل قاضي. فالسؤال وانت قاعد فاضي اللي هو قاعد الفراغ قتلك زي ما بيقولوا كده، بتعمل قاضي؟ يعني ايه بتعمل قاضي؟ اللي هو بقى ايه، تعالى نتكلم في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه 7000 مره قبل كده، نقعد نفتحه تاني ونتخانق تاني وبتاع. تعالى اقعد اسالك على حاجات كتير، تعالى اقولك انت عملت دي ليه وما عملتش دي ليه، وانت غلطان في دي وانت مش غلط. اللي هو انا قاعد بشوف بقى الناس اللي موجودين حواليا، بتصيد لهم اخطاء، بطلع عيوب موجودة فيهم، عيوب موجودة في تصرفاتهم، عيوب موجودة في المكان اللي انا قاعد فيه، كل حاجة. انا قاعد بنتقد طول الوقت. هو ده المقصود او الفكرة من كلمة بيعمل قاضي. الـ عشان تفهموا القصة اكتر، الموضوع بيتمثل في ايه. الناس مثلا اللي هو أبهاتهم بيشتغلوا بره مصر من زمان بقى، من زمان بقى من السبعينات خلاص، سعودية بقى وكويت وليبيا ومش عارف ايه وبتاع، ودلوقتي بقى عندنا إمارات وسعودية برضو شوية حاجات، اللي هو بيشتغل بره مصر. فتلاقيه راجع الأجازة، هو دايما بيبقى رجعته الأجازة أو نزوله في الأجازة دي بتبقى مش اللي بالنسبة للبيت مش ألطف حاجة، يعني ألطف حاجة في خلال أول يومين ثلاثة اللي هو يعني الهدايا وبتاع، خلصنا الشنطة اتفتحت واتقفلت وفضت وتركنت جنب الباب، خلاص خلاص يعني هو كده المهمة بتاعته خلص. فالراجل يا عيني اللي بيبقى راجع هو بيبقى المشهد وقف عنده في مرحلة سنية معينة لولاده، خلاص يعني مثلا يلاقي ابنه معدي من قدامه فيقول له انت انا مش قادر افهم انت رايح جاي هتذاكر امتى. فطبعا يا عيني الوادي يبص لابوه يقول له بابا انا متخرج بقالي سنتين، واحنا الاسبوع الجاي هقول لك عشان رايحين نخطب ان شاء الله، انا هخطب الاسبوع الجاي، فيعني انا متخرج بقالي سنتين اذاكر ايه؟ يقول له انت مش عندك ثانويه عامه السنه دي؟ يقول له ثانويه عامه ايه، انا يعني خلاص خلصنا المرحله دي. يبقى رسنا راجع من السفر جايب لبنته عروسه، خلاص يعني بنته دي دلوقتي بتقدم عامله تمهيد ماجستير، خلاص هو جايب لها بقى لسه عروسه اللي هي مثلا ايه اللي معاها هدوم ومعاها شويه حاجات، دي مش هينفع نقول انواع يعني، بس المهم هو بيتوقفوا عنده في مرحله معينه. فبيبدا ان هو انت بقى انت بتتكلم معايا كده ليه، وانت ما انت بترد عليا بال، وانت ازاي تقعد بالطريقه اللي انت قاعدها، وانت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي، وانت ايه كده بقى. ده مثال من ضمن الامثله اللي كانت الفاضي بيعمل قاضي، اللي هو انا قاعد فاضي دلوقتي فهقعد بقول دي مش في مكانها ليه، ودي ما جاتش كده ليه، ودي المفروض تتحط كذا، ودي المفروض قاعد بعمل تحكيم لكل حاجه موجوده في حواليا وفي حياتي. دي ناس، خلاص دي ناس. في ناس تانية بقى هو دلوقتي قاعد ايه، فاضي ما وريش حاجة، فانا ما وريش حاجة ومش هعمل قاضي ومليش دعوة بحد، ومطرح ما ترسي تروح يعني مش فارق لي خالص، اللي يروح يروح واللي يجي يجي، الكهرباء تقطع الكهرباء تيجي، الدنيا حر الدنيا برد، مشغلين التلفزيون مشغلين الغسالة، انا نايم انا ولا فارق في حاجة. هو بيعتبر نفسه داخل نفس داخل ونفس خارج، مليش دعوة. لو لقيت اتنين معديين من قدامي في نفس الاوضه اللي انا قاعد فيها بيشدوا شعر بعض ماليش دعوه، مش هتحرك من مكاني. ليه؟ انا عايز استمتع بحته ان انا قاعد فاضي، انا عايز استمتع باللحظه دي، فانا هعمل مش من هنا. يبقى عندنا ايه؟ عندنا واحد بيعمل قاضي وواحد بيعمل مش من هنا، هو ده اللي انا بتكلم عليه النهارده. بس كده في خيمته، قول لي في خيمته. يلا نسمع الاغنيه اللي جايه، نرجع بقى نقرا الرساله على نظافه كده بعد ما قرأها فهمت الموضوع. ولما بتبقى فاضي بتعمل قاضي ولا بتعمل مش من هنا، هو ده الموضوع بتاعنا النهارده. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 94، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضايع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19-7-38
2: وعلى الأسطورة حاسب من الصورة ركبينها تبانية وسعر حاجة تانية.
1: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين،
3: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. شرحنا الموضوع باستفاضة، استوعبنا الموضوع كويس. نروح بقى الرسائل. عندنا رسائل كتير قوي، في رسائل متأخرة من قبل بداية الحلقة. أنا النهاردة بتكلم وبقول إن المثل بيقول اللي طول عمرنا بنسمعه، الفاضي يعمل قاضي. يعني مثلا لما تيجي تعلق لحد كده على حاجة ويبقى الطرف التاني يعني اللي هو عايز يقولك أنت مالك، أو يعني أنت إيش أخشاشك حاجة كده، فيروح يعني عشان يقولك بلطافة أكتر يقولك الفاضي يعمل قاضي. ليه؟ لأنه هو عارف ان دي مش طبيعتك، انت قاعد دلوقتي بتتصيد اخطاء. فالسؤال، لما بتكون بقى حضرتك فاضي بتحب تلعب دور القاضي ولا بتعمل مش من هنا وملكش دعوة ومطرح ما ترسى ترسى، انا مش فارق لي. عندي بقى رسالة تلخص حاجات كتير قوي. محمد عوض بعت لي بيقول لي ايه، انا فاضي مش فاضي، انا على طول بعمل قاضي. نبي حلوة الاغنية، نبي حلوة مطلع الاغنية اللي انت قلته ده. يعني انت كده طول الوقت. طيب ممكن تقول لي الناس المحيطين بيك اخبارهم ايه؟ يعني طمني صحتهم، اعصابهم، حياتهم، كل الحاجات عشان برضو على حسب. مساء الفل، احلى ساعتين جامدين. حسام عصام، الموضوع جميل قوي، بس اللي مش راجع من السفر والمعاش، وفي ناس ولا سفر ولا معاش بس بتتكلم في كل حاجه مش عاجبها مش عاجباها، وعايزه اغنيه لسوفا وميرنا. هو طبعا اكيد مش عامل الموضوع عشان الناس اللي راجعه من السفر، انا بتكلم على كل من هو قاعد فاضي. ناس طلعت معاش، على فكره في ناس بتعمل قضاء يوم الجمعه بس، يعني هو يوم اجازته الجمعه، فيوم الجمعه ده بيبقى يوم ما يعلم بينا ربنا على البيت كله بقى، اللي هو بقى هنقعد بقى نشوف بقى انتوا بتعملوا ايه وبتسووا ايه ونتخانق ونعمل حاجه من بعد الصلاه لغايه بالليل. مساء الفل حسام، سمعنا ما تفكرش كتير يا حبيبي لمحمد فؤاد. ده محمد عبدين، حاضر. كمان مساء الفل، انا انجي بعشق البرنامج بتاعك وتابعك من سنين، بعمل مش من هنا حتى لو فاضيه، وعايز اقول لك انت بتخليني اضحك على طول طول ما انا سايقه، واكيد الناس بتقول هي مالها. طب يا رب تضحكي على طول كده، يا رب فرحتيني والله. مروه عبد الحليم، منوره الدنيا كلها، ميرسي جدا على الكلام الحلو وعلى كلامك الحلو كمان على حلقه يوم الجمعه، ربنا يخليك، وعلى دعواتك الحلوه كمان وعلى كلامك الحلو اللي بعد كده كمان. والله ما عارف اقول لك ايه، ربنا يخليك يا مروه، دايما رافعه معنوياتي لفوق، والنبي رافعه معنوياتي لفوق. مساء الفل يا بص، التورنيدو يوم الجمعه كان جامد واحلى عيد ميلاد، وبطلت ليه تقول نملة الاولل او نملة الجلل، يعني اللي قلت قعدت اقولها كتير، ما حدش بيملى الجلل. عشان برضو الناس اللي ما تعرفش، اللي كان دايما يبعت رساله ما بيكتبش اسمه، الموضوع ده طبعا بيصيبني بحاله من حالات التنميل كده في نص وش الشمال. فالمهم ايه، بقيت بقول يا جماعه يعني عشان حتى تحفظوا الموضوع، بقيت اقول ايه يا جماعه نملى الجلل، يعني اللي هو نكتب اسامينا في الرسائل بدل ما اقعد ايه اقول رقم اخر ومش عارف ايه او رقم اخر. فلقيت برضو مفيش استجابه، اللي عايز يكتب بيكتب، اللي مش عايز يكتب ما بيكتبش. فبطلت اقولها، بس حاضر ارجع اقولها تاني. وبدون ايه تسلم على صديقتي بسمه غنيم، وقول لها هاي بوسي. اوكي هاي بوسي، مستمعه جديده شويتين، حاضر. وانا لو فاضيه مش بعمل قاضي، لا انا بروق الدواليب والادراج حتى لو مش متنعكشه، او اغير نظام اوضه لو فيا صحه. انت بتفكري بامي، الله يديها الصحه يا رب، كانت بتعمل كده. مش قادر اقول لك دلوقتي ظهرها عامل ازاي، مبسوطه قوي قوي قوي قوي قوي قوي. احنا كنا نرجع من بره والله، يعني ننزل نروح المدرسه، نرجع من بره نلاقي ايه، يعني عايزين بقى تور جايد معانا جوه البيت، اللي هو ليفنج راح فين، اوضه النوم كانت الدولاب هنا راح فين. بعدين كنا نخش البيت كده نقعد نستكشف، مش عارف ده كله حصل ازاي. مبسوطه قوي دلوقتي ظهرها الحمد لله زي الفل. في مساء الخير يا مضاد الملل، كل سنه وانت حضرتك طيب وبخير. دي منى محمود، الله يسامحك يا منى، الله يسامحك يا منى. وانت عارفه ليه انا مش بعمل قاضي عامه، بس لو في موضوع يخص جوزي، وبعتلي ايموجي كده اللي هو رافع حاجبه ده عارفينه، او اخواتي ايموجي زيه برضو، مش بستنى. بتخلصي وقتها يعني. اما بكون لما بكون فاضي عشان اعمل اوديت ده، انا بفضي نفسي مخصوص واقعد للموضوع ده بقى لحد ما اجيب قراره واخلص عليه. اعرفكم اختكم من لما بتقولك موضوع يخص جوزي او اخواتي، مش لسه هتستنى لما تفضل تقولك بتفضي نفسها وتقعد تخلص عليهم كلهم. بالتوفيق يا منى، توفيق يا ماما الله يسامحك. بص يا صديقي، طالما انت قريت الرساله فتمام جدا. الناس اللي حواليا طول ما انا قاعد، ده محمد عوض اللي هو بيقول انا عامل قاضي على طول، طول ما انا قاعد في البيت انا متدخل في كل حاجه، غسيل، ترويق، اكل، شرب، العيال عاملين هيصه، اي حاجه انا داخل فيها. وبعدين خلاص، هو انا قدرهم، هنعمل ايه بقى؟ والله يعني اقول لك على حاجه، هو مش هم مبسوطين وانت مبسوط، خلاص يا، بس اهم حاجه ان هم يبقوا تمام، عارف؟ لان ساعات الموضوع بيفرط مننا احنا كرجال قوي يعني في التفاصيل دي، فتلاقي بقى بيبقى قعدتنا اللي هو انت قاعد النهارده، طب مش ناوي تنزل تقعد، مفيش ماتشات، طب مش هتنزل تقعد على ها، طب مفيش حاجه تنزل تصلحها. فتلاقي مثلا مراتك تلاقيها مثلا مطلع لك كبه بايظه بقى لها مثلا ايه 7 سنين، تقول لك ما تنزل توديها شارع نجيب الريحاني، هتلاقي ناس هناك وقضي اليوم هناك وبتاع، وتعالى بالليل تنزل بقى تطلع على العتبه تتبسط هناك. منور استاذ حسام، بسمعك من اول دقيقه. ده محمد عطيه حبيبي، عطيه منور الدنيا. والله يا حسام انا نفسي اجرب حياه الفاضي عشان اشوف هعمل قاضي ولا لا. ومساء الفل عليك، يا رب تكون النهارده احسن وتكون صحتك كويسه. انا اسراء، عشان لو ناسي الاسم يا شيخ، يا سلام والنبي. طيب، وعجبني لما لقبتني بدكتوره اسراء عشان يبقى ليا حافز ليا وانا شغاله في رساله الدكتوراه. خلاص يا ستي، من هنا ورايح الدكتوره اسراء، يا نهار ابيض. وبعدين انت مش قلت لي قبل كده ان انت خريجه علوم؟ طب خريجة علوم دي هتبقى ايه يعني؟ اقول لك يا باشمهندس، ما انت كده كده هقول لك يا دكتوره، حضرتي بتاع ما حضرتيش. انت كده كده دكتوره. في عندي صديقي العزيز مصطفى صالح بيقول لي هي مونة دي بتاعت الباميه ما بين قوسين. عشان كده كل ما هقرر الرساله هقول كده، كفايه ان هي حلقه يوم الاربع قلبتها من فقرتين فيهم مسابقه وفي تالي قلبت بقت حلقه باميه. بعد ما خلصت الحلقه قلت ايه اللي احنا عملناه ده. مهم، يسرية عمران منورة الدنيا كلها. يسرية غالية، اخبارك ايه؟ كل سنة وانت طيب، وقبل مليون سنة عيد ميلاد سعيد عليك، وميرسي على الدعوات الحلوة، بتقولي حلقة جميلة ان شاء الله. اخبارك انت ايه؟ رب تكوني دلوقتي احسن. طيب انا دلوقتي بقى ايه، لعبنا اول اغنيتين كده في اطار الشهيصة، خلاص تعالوا بقى اروق. يعني بالمصطلح الشائع خلال السنوات الاخيرة اللي هو اروق عليكم، تعالوا اروق عليكم بقى شوية. هنروح بقى المود اغاني كده شو يعني، من هنا لغايه الساعه 7 خلاص، اغاني انتوا طلبتوها وما طلبتوهاش، يعني هنروح كده لمود اغاني حلوه وتنبسطوا قوي النهارده. المثل بيقول الفاضي بيعمل قاضي. السؤال، لما بتكون حضرتك فاضي او حضرتك فاضيه بتعملوا قاضي ولا بتعملوا مش من هنا؟ ابعتوا لي على رقم الواتساب هو 010 400 90 90 4. رجعين مكملين الساعه

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ومكملين كلامنا في الموضوع اللي خلاص شربناه وهضمناه وبقينا فاهمين كويس قوي احنا بنتكلم في ايه النهارده. النهارده بنتكلم على لما بتبقى قاعد فاضي. كل واحد فينا مهما كان مشغول اكيد بيبقى عندك وقت في الاسبوع وقت في اليوم انت قاعد فاضي. فهنا السؤال بقى، لما بتكون حضرتك قاعد فاضي بتعمل قاضي يعني على الفاضي والمليانه كده، ولا بتعمل مش من هنا ودماغي ويعني اشتري صحتي واشتري عافيتي واقعد ابص في السقف واسرح؟ في عندي هبه محمد من اسكندريه منوره الدنيا بتقول لي اجمل مكسات سمعتها منك، بحبك جدا ربنا يخليك بشكرك. انا لما ببقى فاضيه اكيد مش بعمل، اكيد بعمل مش من هنا، مين يلاقي راحه البال وما يرتاحش. والنبي لخصت الحلقه، النبي لخصت الحلقه هبه، قلت لك صحيح والله، يعني الواحد يجيب نفسه وجع الدماغ ليه؟ احنا ناقصين دلوقتي بقى عندنا بقى كمان يبقى في كميه رسائل عندي متاخره، بس معلش انا عارف انتوا هتصبروا عليا ومش هتزعلوا ومش هتقفشوا كل الحاجات دي. مساء الفل والف سلام عليك، كفايه ان انت مريض وبتجيلنا عشان ربنا يخليك يا رب. يعني والله انا ببقى كويس وانا موجود معاكم، بس الدور لسه يعني مكمل معايا شويه، عشان كده هتلاقوا صوتي متغير شويه، بس معلش انا عارف ان انتوا هتستحملوني. وبتقول ربنا يبارك فيكم، حلقه يوم الجمعه كانت اكتر من روعه، وانا لما ببقى فاضيه بشتري حلويات. دي اماني. يعني انت لا بتعملي قاضي ولا بتعملي مش من هنا، بتنزلي تشتري حلويات. طب كويس ماشي. عندي ميرا سعيد منوره الدنيا كلها، مساء الفل، وبتقول لي وحشتنا جدا جدا، كل سنه وانت طيب وجميل، وعايز اشكرك على ذوقك العالي يوم الجمعه، كانت الحلقه تحفه، ربنا يخليك لينا وتعيش وتفرحنا، ربنا يخليك، بشكرك جدا. وعايز ليمون نعناع لحماقي بسبب الحر، حاضر نجيب. وبالنسبه للفاضي اللي بيعمل قاضي، انا ماليش خلق بقى، بتعصب بسرعه. سيد بقى الفاضي وبيعمل قاضي، سيد جزء. فبفضل اسربه على القهوه واقلب الشقه بقى يا اخويا حس، وانا ما اعرفش الفاضي ده بيعمل ايه عشان انا ما جربتش الاحساس ده. يعني انت مشغوله طول الوقت ماشي. وسلام كبير ليك والروني نبيل حبيبه قلبي، وبقول لها وحشتيني، واللي جاي من الساعه ربنا معاها يا رب ويفرح قلبنا بنتيجتها الحلوه في الثانويه العامه ان شاء الله. وبرده اقول لكم على حاجه، هو المفروض ما اقولهاش بس انا هقولها. ليه؟ يا انا راجل عندي مصداقيه. انا راجل عندي مصداقيه، ولن اتخلى عن هذه المصداقيه طول ما انا بقدم البرامج دي. بصراحه اللي بيلعبوا الدور ده اكتر، اللي هو لما بيبقى فاضي بيعمل قاضي، بصراحه الرجاله. والله يعني اصل الستات يعني لو عندهم وقت فاضي في البيت يعني او بتاع، هي يعني بتقعد على جنب كده وما تبقاش عارف دي حاله انسانيه ولا معلقه محاليل، ولا ما تبقاش عارف يعني ما تبقاش فاهم هي فيها ايه. يعني بتقول لها، عارف، عايز تقول لها ربنا يديك الصحه يا حاجه، وبتمشي من جنبها وخلاص. لكن احنا لما بنقرر نقعد نشرب قهوه ونحط رجل على رجل بتبقى كارثه حقيقه. انا بص بقول ليه ولا عليا، معلش انتوا عارفين انا راجل عندي مصداقيه. دلوقتي عندي صفيه منوره الدنيا كلها، غالي اخبارك ايه؟ تقولي احلى ساعتين جامدين واجمل مود واحلى اغاني، شكرا على حلقه ما فيش نوم كانت جميله، يا رب دايما متالق وراغب حلو قوي، بهديلك الاغنيه دي معموله علشانك، ربنا يخليك يا رب، وانت عسل في شرحك للموضوع وفصلتني ضحك عالمي كبير. والف سلام عليك، دور صعب، انا عندي ازمه حساسيه وتعبانه والله، وشابوه عشان انت صادق وعندك مصداقيه. الاول سلامتك طبعا، الف سلامه. والبرد بتاع الصيف ده وحش قوي، وحش قوي النهارده، وانا جاي مع الحر ده بقى مش طايق نفسي، يعني الحقيقي مش طايق نفسي، بس معلش ان شاء الله كلنا هنخف وهنبقى زي الفل ان شاء الله. عندي اميره بتقول حلقه يوم الجمعه كانت تحفه، كل سنه وانت طيب وربنا يسعدك، ببعت لك كل ويبعت لك كل ايام حلوه زيك، ربنا يكرمك يا رب. الموضوع حلو، انا بعمل مش من هنا في حوارات الناس، بس بحب اعمل قاضي على دماغي وعلى اختياراتي واجلد في نفسي. ان شاء الله عليك، ما شاء الله، انا هرجع لك لسه بس استنى اكمل بقيه الرساله. وبتقول الشخص اللي كنت متجوزاه كان عامل قاضي، وانا مش قادر اقول لك بقى، خلقي ضيق جدا، وخصوصا في الصيف في موقف هقول لك عليه، كان عندي تحفه على شكل ديك، كان يجي يقول لي في رزه وقع على الارض، ما اعرفش شافها ازاي، فيجي يقول لي مين اللي وقعها على الارض، فاقول له اسال التمثال ده. طيب، وكان عنده فراغ وقاضي وحاجب بنيابه كل يوم، وكان يوم الحد ده دايما يوم بالنسبه لي مش لطيف. يلا مش اتطلقتي؟ يعني هو قال لك على الرز فانت اتطلقتي، او يعني ده كان من ضمن الاسباب. ما انا بقول لكم احنا عادتنا في البيت لما بنبقى فاضيين بتبقى بصراحه وحش، حق يتقال بالذات بقى كمان ايه لو فاضيين قوي، يعني اللي هو مثلا مش نازل النهارده خالص خلاص،
صايم. الله الله، اهلا بقى، يا اهلا بالمعارك. ونشغل عبد الحليم بقى ونقعد، يا اهلا بالمعارك بقى، نقعد بقى. حلقه موفقه، ابقى فاضيه بس ونشوف نعمل ايه. دي اسماء ابو زيد بجد والله مش هزار، وهي نعمه الحمد لله. ما اعرفش يعني ايه يبقى الواحد فاضي، بس اكيد بعد الشرح هختار الشرح التاني ان انا هعمل مش من هنا. هو والله اصل الموضوع ان انت تعمل مش من هنا ده مش سلبيه، ده توفير للصحه، توفير للبال، توفير للاعصاب، توفير لصوتك، دمك ما يتحرقش، لان في الغالب يعني ما فيش حاجه هتتغير قوي يعني، ولو حاجه اتغيرتها ما فاهم. فاستغل الفتره اللي انت قاعد فيها فاضي واعمل مش من هنا، بحيث ان انت ايه تروق الدماغ شويه ويعني تروق بالك، فتقدر تنزل تشتغل تاني يوم. لان احنا بننزل نشتغل، ما بنشتغلش في الجونه يعني، احنا قاعدين بنشتغل كلنا يعني مطحونين، فيعني لازم تبقى برضه مروق نفسك شويه عشان تقدر تنزل تكافح مره ثانيه. انا نجلاء، انا زي مامتك وظهري برضه تعبني، بس التغيير بس بحب التغيير وما بحبش النكد. انا ما كنتش هقول ان انا عامله باميه. الف هنا الف هنا الف هنا. طيب والله سلامه حضرتك يعني، ربنا يعني يشفي حضرتك ويشفي مامتي يا رب باذن الله. ما هو يعني انا برضو بحاول اتعظ على قد ما اقدر من اللي انا شايفه في حياتي. في كمان عندي بقى مانيا عصام بتقول عايز اسمع اغنيه مش سهله لتامر عاشور وبهديها لارا، وكمان عايز اسمع اغنيه واحده اغنيه في واحده الانغام. حاضر. وطبعا انا من الفريق اللي بعمل مش من هنا ونص، انا بقيت كده بمعنى ادق. اذا كان مشكلتي اني مش بعرف ان انا اسكت لو في حاجه غلط ايا كان الموضوع، وببقى عايزه كل حاجه مظبوطه قوي، وبجيب الوجع الدماغ لنفسي. بس دلوقتي الحمد لله بقيت اتابع في صمت، واللي يحصل يحصل، واللي يعمل حاجه يعملها. انا دلوقتي مبسوطه قوي مع نفس مع نفسي، واحساس جميل جدا. وانا زيها بحب اغير النظام بتاع البيت كل يومين ثلاثه، هو ده الفضاء الجميل. وطبعا بعمل قاضي على ياسر طول الوقت عفوا سامحوني سامحوني على ياسر طول الوقت فاضيه ولا مش فاضيه. هو سمعنا دلوقتي في العربيه وفاهم اللي بيحصل، ربنا يعينه عليا. طب يا سور حبيبي، طب ابن حلال، انا لسه فاتح الموضوع النهارده وانت في العربيه، شفت الرساله عامله ازاي؟ لف وارجع بقى، او شوف لك مشوار النهارده، روح زور مثلا الوالده بتاع الوالد، زور مثلا ابن عمك اللي انت مثلا مقاطعه بقالك شويه، حتى لو مش مقاطعه روح اقطع معاه وارجع. يعني شوف لك حاجه اعملها النهارده، عشان واضح ان انت النهارده ايه هيتفتح لك سكك كتير انت في غنى عنها. والسبب موضوع في البرنامج عندي لياسر، لف وارجع تاني. جايب لكم اغنيه من النوادر. والله من النوادر، علاء عبد الخالق انت عامل ايه؟ اغنيه حلوه قوي. الاغنيه اللي اتعملت بتو فيرجنز او بشكلين يعني، في شكل منهم كان تتر مسلسل كان اسمه انت عامل ايه، وده الاغنيه الاصليه اصلا اللي علاء عبد الخالق اسمها انت عامل ايه. يلا سهلة الاغنيه خلصت، تخيلوا. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الدلتا الجديدة وتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، منوها بأن المشروع يوفر نحو 2 مليون فرصة عمل مستدامة وليست مؤقتة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية دور القطاع الخاص في مشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد تضافرا لجهود جميع جهات الدولة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، موجها أيضا بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز وفق الخطط الزمنية المقررة. كما شدد مدبولي على ضرورة متابعة جهود توفير مختلف المنتجات البترولية لا سيما في فترة الأعياد والاستعداد المكثف لموسم الصيف. توجيهات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده مع وزيري المالية والبترول لمتابعة تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي من الوقود خلال فصل الصيف، وكذلك توفير مختلف المنتجات البترولية خلال فترة العيد. وفي اجتماع آخر مع وزير التموين أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين وذلك بالكميات والأسعار المناسبة، مشددا على أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق منعا لوجود أي ممارسات احتكارية أو أي تلاعب في أسعار السلع. مصر أدانت واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة الذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة بركة للطاقة النووية. وأكدت مصر أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات. كما شددت مصر على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 97 بعد المئة، حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة. حملت القافلة نحو 3961 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. اقتصاديا، الدكتور شريف فاروق وزير التموين أكد استمرار العمل بمختلف منافذ التجزئة وفروع مشروع كاري أون خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجانب استمرار العمل بفرعي جملة رئيسية بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد. ورياضيا، نيوكاسل يونايتد يواجه وستهام في 7:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 42.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: رواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين،
3: ساعتين جامدين دايما من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا في موضوع النهاردة اللي ايه يعني، لا يعني في رسائل كتير قوي محتاجين نقعد نقراها، فمعلش هطول عليكم سنه صغيره وبعدين هنرجع طبعا هنكمل الاغاني وكل حاجه. انا النهارده بتكلم على المثل اللي طول عمرنا بنسمعه وطول عمرنا بنقوله وبيتقال لنا، اللي هو الفاضي يعمل قاضي. كل واحد فينا ممكن يكون جه عليه وقت قال الجمله دي او اتقالت له الجمله دي. امتى؟ لما بيكون قاعد فاضي حبتين، فيبدا بقى ينتقد ده وينتقد ده ويعمل لجنه تحكيم على ده ولجنه تحكيم على ده وهكذا. فالسؤال اللي انا بسأله دلوقتي، لما بتكون حضرتك فاضي بتعمل قاضي فعلا ولا بتعمل مش من هنا وتريح بالك والف الف شكر وكده؟ ابتسام محمود بتقول انا بعمل من بنها اصلا. لا طبعا ده مثل يحتذى به، وياريت كلنا نحزو مثل هذا الحاضر، وحاجة جميلة. انت جميل بس انا مستغربة ان برج الثور بيعترف. كل سنة وانت طيب والف سلامة عليك، والمقطوعة روعة. دي مدام نجلاء منورة الدنيا كلها. انت قصدك ان انا اعترفت ان الرجالة هم اللي بيعملوا القصة دي اكتر؟ يعني لا عادي، اصل ده حق ربنا يعني. وبعدين برضو عايزين نفصل ما بين حاجتين، ما بين شخصية حسام المذيع وحسام في الحياة. في الحياة انا لا اعترف، لكن في البرنامج لا. برنامج انا هنا راجل محايد جدا، لكن حياتي الشخصية ده موضوع تاني. بحب مواضيعك يوم الحد واختياراتك يا حس. انا كان نفسي والله ابقى من الناس الفاضيه دي اللي عندهم وقت فراغ ومش عارفه بيجيبوه منين، وقت وطاقه لكده وما بيفصلوش زي بيزي مثلا. بس اقول لكم على وصفه سحريه بقيت اعملها معاه. ايه قتل دي ولا ايه؟ لما الاقيه جاي من بره وبيتلكك على اي حاجه يعمل عليها مشكله، بقيت اخلص شغل البيت وهو موجود وابقى نفدت منيها. كاتبه كده تخلصي الشغل. طب ايه الفرق لما بتخلص شغل البيت وهو موجود؟ اللي هو بتعملي الحاجه قدامه يعني بتحط الحاجه قدامه على الجريل يعني، فاللي هو شايف الشغل قدامه ولا ايه؟ بس خدي بالك برضو، احنا لما بيبقى راجعين من بره محملين بهذه العصبيه ده لاسباب كتير يعني. مش هو ممكن يكون مش عايز يتخانق معاك، يقول له روجي اللي بعد. هو مش عايز يتخانق معاك، بس هو مثلا ايه بيفكر في مش عارف، مثلا وراء قسط، وراء جمعيه، وراء حاجات عايزين نجيبها. النهارده كان في الشهر الدنيا كانت زحمه، الدنيا حر، مطلوب عنده مشوار بكره، عنده بكره يوم اعلم بالله ربنا. فيعني بيبقى في شويه حاجات كده. فمعلش احنا كرجاله بنفشها في حاجات تانية. انا عندي يعني مش عارف انا مالي النهارده، زي اقول الدواء اللي باخده مخليني بعترف اعترافات كتير. في عندي غدا منصور بتقول لي مساء الجمال. مساء الجمال والكريستال على مذيع السعاده. كل سنه وانت طيب وكل العمر وانت بخير. مالي علينا الدنيا وان شاء الله تحقق كل احلامك. وحلقه يوم الجمعه كانت جميله قوي، ربنا يخليك، مشكور جدا جدا. اختيارك هايل. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا نفسي ابقى سلبيه، نفسي بس ما بعرفش، خصوصا بعد ما تعبت. بعد ما تعبت نفسي انفض او اطنش عشان صحتي، ما فيش حاجه تساعد على كده. هو انا مش فاهم الرساله قوي، بس هو واضح ان انت وصلتي لنتيجه اللي هو ايه يعني، لازم تتريسي شويه. في عندي داليا الهادي منوره الدنيا، اللي هي كانت بتقول لكم بتقعد تنقل الاوض دي، قلت لها انت عامله زي والدتي وكده، قالت لي ظهري بايظ فعلا. بسم الله ما شاء الله هاي، وما تقولش كده صوتك قمر، اللهم بارك، ربنا يتم شفاك على خير، ربنا يخليك يا رب. تقول احترم صراحتك، وكنت عاوزة اقول كده بس استحيت. ام روجي بتعمل فيها اللي مكفيها فسيبها في حالها. ما انا خدت بالي، ان هي يعني تعبانه ونفسها، وهي كاتبه الرساله حتى. فماشي. مدام مهد يوسف، مساء الفل والياسمين، احلى صوت. والله نفسي اعمل قاضي وتامر على ده وتامر على ده وده، بس للاسف محدش بيجي تحت درسي. نفسي ابقى شريره بس مش عارفه. يلا مش مشكله، وحلقه جامده كالعاده. طب ليه يا مدام؟ يعني ليه انا يعني ليه يعني يعني يعني ليه عايزه يعني تطع امري؟ انت جبت المصطلح ده ازاي اصلا النهارده في الحلقه؟ تطع امري على ده وده؟ لا لا، انت زي الفل يا مدام ماهر، ما تقوليش على نفسك كده ولا مش هتعملي كده لان انت من جواكي طيب. في عندي تورتايه حلوه قوي مبعوته من غزل، ربنا يكرمك يا رب، تقولي عشانك والله وعشان خاطر عيونك عملت عمايل ايديا، تسلم ايدك والله. تقول النهارده المطبخ محشي ورق عنب بالليمون وبتنجان وكوسه وفراخ مشويه وعصير جزر وفراوله، والحلو بقى مهنبيه. يا سلام يا سلام، مش عارف ليه حسيت ان انا عايز اعمل فويس اوفر كده. الحلو مهنبيه، نفسي احس الاحساس ده مره، حتى امتى اكون فاضيه؟ انا طول الوقت مشغوله شغل او بيت، مين الفاضي؟ ما هو طبعا يعني المنيو اللي انت عاملاه كله، عايز تبقى فاضيه تبقى فاضيه ازاي؟ ما خلينا احنا الحاجات دي. في كمان علشان الستات دايما بيعملوا نفسهم مشغولين حتى لو فاضيين، قصدها تتأمر يعني تؤمر يعني. ده احمد عاطف. لا ما افتكرش يا احمد عاطف، انت رحت الفرضيه بعيده قوي. هي بتقول لك نفسها اتامر على حد ولا اتامر على حد، مش عارف والله مش عارف، بس يعني ما خلاص تشغليش دماغك. حجر سعيد بتقول انا لما بكون فاضيه بعمل مش من هنا عشان مش ناقصه وجع دماغ، هو القاضي خد ايه غير وجع الدماغ؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، بس ساعات بيبقى الواحد ايه يعني عنده مثلا واكل اكله زياده، واكل شويه صحه زياده، نايم نص ساعه زياده، فيبقى عنده شويه طاقه، بيبقى عارف ان هو شاحن البطاريه زياده شويه، فيقوم بقى يفضي البطاريه دي على الناس كلها. انا لما بكون فاضي بريح دماغي واعملها سايلنت. والف سلام عليك يا حس، تحياتنا ليك ولكل حبايبنا. ده حسام عمران حبيبي يا حس، منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. عندي كمان الصديق الغالي عمال ادور على رسالته والله. ياسر حبيبي يا سور، ياسر اللي هو كنت بقول له ايه بلاش تروح النهارده قبل النشر وشوف لك حاجه اروح اعملها وبتاع. قال لي بقى ايه؟ قال لي احنا شعب قضاء بالفطره، بس انا بقيت اريح دماغي بعد سن الاربعين. ايه ده انت تهميت الاربعين؟ ده انت كبير قوي. وبيقول لي الله يبارك لك، مية تعمل اللي هي عايزاه، كفايه عليها العيال والامتحانات. بصوا بقى وتعلموا، بص بقى وتعلمي من اخوكم ياسر. ده راجل مروح بيته دلوقتي خلاص، سمع مراته بعت رساله، فانا وجهت له رساله على الهوا، راح هو باعت لي. ليه؟ عشان خاطر البرنامج؟ لا خالص، عشان يسمع اغنيه؟ ابدا، هو بيشتري عمر الشويه اللي جايين النهارده بس، خلاص على كده يعني، بيكفل لنفسه حياه كريمه لغايه ايه ما ينام بالليل. دي حاجه كده محتاجين نتعلم منها، والله نتعلم منها كلنا. حبيبي ياسر حبيبي، توصل بالف سلامه، يبقى طمني عليك، ببعت لي كده النهارده طمني، بس النهارده حر وبتاع فاهم، فممكن يبقى في شويه لخبطه كده. ان شاء الله ربنا يهون عليك وعلينا ان شاء الله. يلا بعتوا لي على صفحه الراديو 9090، بعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. ولما بتكون فاضي بتعمل قاضي ولا بتعمل مش من هنا؟ هو ده موضوع النهارده في ساعتين جامدين على الراديو 9090، هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شنري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضايع، وهتوفر معك في البنزين. 1500 سيسي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات

92 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين حلقتنا النهارده اللي بنتكلم فيها لما يعني بنكون فاضيين، نكون قاعدين فاضيين. ايه والله بتحصل مره في الاسبوع، مره في الشهر، مره في العمر، مره كل يوم، ساعات اصل ده حسب برضه ظروف كل واحد، بيشتغل بيدرس، مشغول مش مشغول، شغله طول اليوم، شغل الصبح بس، شغله بالليل بس، شغله بعد الظهر بس زي حالاتي كده. فالسؤال انت بقى لما تكون قاعد فاضي بتعمل ايه؟ بتعمل قاضي ولا بتعمل مش من هنا؟ حازم الالفي من الشرقيه بيقول اسمح لي الاول اقول لك كده، الدنيا مفرمه، الواحد ما بيصدق يقعد على الكنبه ويشغل فيلم اكشن مع كوبايه الشاي ونلحق اول الفيلم واحنا نايمين. والله عايز اقول لك على حاجه يا استاذ حازم، ده طبعا حضرتك منورني، تحياتي لكل اهل الشرقيه، بس عايز اقول لك ان حتى مرحله الاكشن دي، ما هو دلوقتي الواحد لما بيوصل لمرحله ان هو ربنا هيكرمك وهتقعد تشغل فيلم خلاص، انا مش قادر على هبد ورزع بقى، انا مش قادر بقى، لا مش قادر، واتنين بيضربوا بعض بالنار، لا لا لا لا، لموا السلاح ده، لموا السلاح وقعدوا على جنب، انا هشوف حاجه تانية خالص. مسرحيه بقى، فيلم قديم اسماعيل ياسين بتاع، في الهادي منه كده عشان محدش قادر يعني، كان اتنين يضربوا بعض بالنار قدامي، لا لا لا روحوا يضربوا بعض بره، انا مش قادر. طيب دلوقتي بقى عندي دور البرد اللي عندك ده، عايز طاجن بانيه بالليمون؟ لا هو عايز طاجن ليمون ماشي، ولكن بانيه لا، يعني بانيه مع الحاله اللي انا فيها دي ممكن توديني في حته مش هعرف ارجع منها غير على يوم الجمعه، وانا مش منصحكوش لان انا كده هضطر اخد اجازه فبلاش. وحشتنا يا باشتنا حبيبي محمد خالد، وبيقول لي هتصلي العيد فين؟ يا محمد انت سايب الحلقه بالاغاني بالموضوع وكل اللي شاغل بالك يا حبيب قلبي، انا هصلي العيد فين؟ هصلي في الجامع اللي جنب بيتنا يعني، حلوه الاجابه دي؟ ماشي يا محمد يا خالد. في بوكيه حلو قوي مبعوت لي صوره يعني، بتقال لي في كل سنه وانت طيب، دي هبه الضاوي، بتقول تسلم ايدك على الحلقه ومود الاغاني ده. بالنسبه لموضوع الحلقه يعني اعتقد احنا مواليد الثمانينات والتسعينات، مش عارف احنا دي تعود على مين، اتكلمي عن نفسك، انا بعد كده، انا جيت اوائل الالفينات. المهم يعني ربنا يسامحني بقى، اغلبنا لما بنفضى بنفصل خالص عشان نريح دماغنا، اصل هي مش مستاهله ومش ناقصه. والله يا هبه، والله عندك حق فعلا، احنا ما بنصدق نوصل للمرحله بتاعت ان انا قاعد فاضي، لا وقاعد فاضي ومش مطلوب مني حاجه يعني، طب ساعات بتبقى قاعده فاضيه بس يجي لك بقى حاجات لغايه عندك كده، تلاقي جاي لك اوردر خلاص، تو سبانيش لاتي وجاي وبيك اب وبتاع، طب وليه؟ فانا كنت قاعد فاضي فليه جالي اوردر وانا كنت قاعد فاضي؟ بس للاسف الشديد، فكل ما انت قاعد فاضي وهتفضل قاعد فاضي دي نعمه كبيره قوي قوي قوي من ربنا. احمد السعدي بيقول لي بيقول المسلسل بتاع انت عامل ايه تعتبر اوائل بدايات السيت كوم، بيقول هو مش سيت كوم قوي بس ستيل يعتبر سيت كوم، ماشي يعني اللي هو اغنيه المسلسل ابنها، هو كان بدايات يعني كانت لسه، عارف السيت كوم كان لسه ايه بيندع. اهلا بيك مساء الورد، انا مش بحب اللي يعمل قاضي ولا احب اتعامل معاه، بستغل الوقت اللي بكون فاضي فيه واقعد مع نفسي، وسمعني جورج وصوف هي الايام، ده مين اللي بعت؟ ده مدحت هو اللي بعت. بص يا مدحت، طالما طلبت جورج وصوف تحديدا يبقى انا متاكد ان انت كلامك ده صح والله، لان اللي بيسمع جورج وصوف ده لازم يكون بقى ايه راح قاعد مع الناس اللي هم في الحته اللي هناك دي. في ممكن نكمل التورنيدو بتاع عمرو دياب تكمله ليوم الجمعه؟ ده احنا يوم الجمعه لعبنا اغاني كتير، انا نفسي والله بس

حاضر نعمل كده حاضر يوم الثلاثاء عيني الاثنين. في في في عندي بقى كمان الاغنيه سلامات وتحيات للمذيع حسام عصام. فعلا المثل ده حقيقي، الفاضي يعمل قاضي. المثل ده ينطبق على الرجاله بالذات جدا، وده من شكاوى ناس اعرفهم اجمعوا ان انا دي ولاء هي اللي بعت اجمعوا ان الرجاله قعدتهم نكت في البيت. مرسي جدا، مرسي الف شكر، مرسي سي عمر. يعني مثلا اللي جوزها قعد من الشغل ومن ساعتها وهو منكد عليهم وبيركز في كل حاجه في البيت لدرجه ان هو بيفتش في الثلاجه وبيحسب عدد الفاكهه. الله، هم كمان عندهم فاكهه ما شاء الله. وبتشتكي من والدها من ساعه لما طلع على المعاش، برضو قاعد فاضي وشكاوى وحاجات كده وبتاع. طب انا كنت راجل لطيف وقلت ان احنا كرجاله بنقعد نعمل كده، بس انت يعني طلعتينا شكلنا وحش قوي. ولا وبعدين الراجل يعني كفايه، يعني ربنا مكتبها على حد يا رب، ربنا يرزقه بحق جاه النبي ان شاء الله. كل خلينا كلنا ندعي له كده بظهر الغيب، ربنا يرزقه بشغل. قعده الراجل من غير شغل دي يعني حاجه ربنا ما يكتبها لا على عدو ولا حبيب، يعني والله العظيم ربنا ما يكتبهاش على حد ابدا. يعني كل الناس تشتغل لغايه اخر يوم يقدروا يشتغلوا فيه. والمهم بتقول اغنيه علي عبد الخالق جميله، وكان في اغنيه اسمها ذهب كانت لبرنامج مشهور، حاضر هشوفها لو موجوده. وبتقول الاغنيه دي هتلاقي على موضوع النهارده، اغنيه ريكو طهقان زهقان متضايق. والله هي تليق، يعني هي من ناحيه تليق فهي تليق، ولكن يعني الدنيا حر، الدنيا حر، فالحد يفتح الراديو يلاقي طهقان زهقان متضايق هيجيب سيرتي بكلام مش كويس. المهم مساء الفل، انا مايا مصطفى، الجو حر قوي، انا ساكنه دور اخير تحس الشمس وعيالها قاعدين على السطح عندي. لما بكون فاضيه بسمع 90 90 ورايح دماغي ومخ من العيال وابوهم. ما شاء الله احنا كرجاله محبوبين قوي النهارده، يعني اكتشفنا مقدارنا جوه البيت. والله حقيقي الحلقه بتاعت النهارده دي تكشف مقدار الراجل جوه البيت. وبقول لاولادي الاوضه مش متروقه ليه، وان الازايز وكده، ان الجلل يعني. وان شاء الله تكون سنه سعيده عليك، كل سنه وانت طيب عليك وعلى كل حبايبك. سامحوني طبعا، انتوا عارفين ان انا صوتي ايه، يعني كتر خير الدنيا ان هو طالع، فمعلش سامحوني دور برد كده ما يعلم بينا ربنا. رحاب بتقول مساء الفل منور وحشتنا واحلى ساعتين جامدين، بنشكرك ان انت جيت في الجو ده. عامله كفته بانيه ورز، حلوه كفته بانيه ورز في الخفيف كده. وكل سنه وانت طيب، ويا رب دايما سنينك كده كلها في احسن صحه واحسن حال. عشان ماشي، ده تعليق على حاجه. احلى مسا عليك، انا امان بقول لك وانا فاضيه بريح دماغي واسمع الراديو. برافو عليك، برافو عليك، شاطره جدا جدا شاطره. طيب اسمعكم اغنيه واطلع اشرب انا بق ميه عشان الصوت راح وارجع بعدها على طول. هتبعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. النهارده بنتكلم وبنقول لما بتكون فاضي بتعمل قاضي ولا بتعمل مش من هنا وتريح الجمجمة. راجعين ومكملين ساعتين جامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

يوم الحد دايما في ساعتين جامدين بيكون عندنا موضوع بنقعد نتكلم فيه على مدار الساعتين الجامدين. النهارده بتكلم وبقول المثل بيقول ان الفاضي بيعمل قاضي. فالسؤال بتاع النهارده، لما بتكون حضرتك فاضي، لما بتكون حضرتك فاضيه بتعمل قاضي ولا بتعمل مش من هنا؟ لان دي يعني بتستنى الوقت ده من كل فين، اللي هو لما نبقى قاعدين فاضيين فنريح بقى اريح. وفي ناس تانية لا، ينصب المحكمه ويقعد بقى عملت دي ليه وقصة دي حصلت ازاي وكل حاجه دي. طيب عندي مريم دحروج منوره الدنيا، هي بعت من بدري قوي، معلش حقك انا اتاخرت عليكي جامد، تقول لي شكرا على حلقه يوم الجمعه وكانت فوق الروعه، وشكرا شكرا ان انت جيت رغم ان انت تعبان، ورب يكون احسن دلوقتي يعني الحمد لله، ربنا يخليك يا رب. و ميرسي كمان على دعواتك الحلوه، ربنا يخليكي. وبتقولي عايز اسمع حاجه لفيروز بعد اذنك، وانا لما ببقى فاضيه او مشغوله ما بعملش قاضي على اي حد لاني ما بحبش ان حد يعمل عليا قاضي. يعني انت ماشيه بموضوع ده انتو دان، فاللي هو ايه بلاش اعمل كده عشان ما تترديليش في يوم من الايام. حاضر. وبتقول لي اغنيه رغب حلوه، اغنيه عمرو تحفه، وعايزه اغنيه يا غايب عن عيون الرواق بالمليح، او صبري عليك طال. والله تمشي صبري عليك طال دي النهارده. ماشي. في عندي مروه عبد الحليم بتقول لي كل اغاني الحلقه من اولها لحد اخرها بهديها لملك السعاده، ربنا يخليكي بشكرك. وكمان لسند وجودي واختي وصاحبتي وحبيبتي منوشه سعيد. وانا لما بكون فاضيه بقعد قدام التلفزيون يا اما التليفون او انام، وده كله لو اماني سعيد نايمه مش بنرغي مع بعض. يعني لازم يشترط ان اماني تكون نايمه. طيب زي برضو كان في زمان، اصل اعتقد دلوقتي ما بقاش حد يعمل القصه دي، تهيأ لي يعني حسب ما انا بشوف، كان في زمان مكالمات تليفون كده اللي هي بتمتد ساعة وساعتين وساعة ونص، واللي هو ايه ده؟ معقولة بقالنا ثلاث ساعات بنتكلم؟ ايام بقى تليفون ومكالمات تليفون الارضي وساعات على الموبايل برضو بتاع، بس اللي هو ايه؟ كان في قدرة على ان الواحد ممكن يقعد يعمل مكالمات طويلة بالشكل ده، اللي هو بتبدأ المكالمة يعني في منتصف الليل مثلا وتنتهي مع مشارف طلوع النهار، يعني ما تبقاش فاهم الوقت ده كله عدى ازاي. فالناس دلوقتي حتى ما بقتش بتقدر ان هي تقعد تعمل ده، يعني هو لا قادر يتكلم لا بره ولا جوه ولا في التليفون ولا اي حاجه. فكون ان انت لسه قادره بتعملي ده في التليفون فده شيء عظيم. اصل دلوقتي انتوا عارفين يعني مثلا انا بالنسبه لي وانا وناس كتير يعني المكالمه لو عدت الاربع دقائق، واربع دقائق ده رقم يعني، ببدا اتوغش اللي هو ها وبعدين ايه؟ ما مش خلاص ولا ايه؟ كده يعني. ماهر يوسف بتقولي لا يا حسام أأمر مش أتأمر، في فرق. وما أنا مش شريرة والله، أنا غلبانة وماشية بكيس علاج وعايز أسمع تورنيدو اللطيفة بس تسعينات. حاضر. يوم الثلاث، يوم الثلاث عندنا الفقرة بتاعت الميني تورنيدو. حاضر. أنا هلبني. يعني أنت عايزة تقعدي تأمري؟ طب يا ستي، طب يا ستي احنا ظلمناكي. معظم الناس اللي بتعمل من بنها والله فعلا معاهم حق. هو احنا بنلاقي صحتنا في كياس بطاطس يعني؟ ورسلم لي على مرمر ووفاء وسند وجودي حبايبي، وانا نفسي جات لي المهلبيه دلوقتي دي، اناني سعيد. هي حلوه وبترطب ومناسبه للجو اللي احنا فيه ده، مهلبيه جيلي رز بلبن، لا يعني مهلبيه او جيلي. ماشي. حسام ممكن اغنيه عدت الايام بتاعت عمرو دياب او على كيفك ميل بتاعت ايهاب توفيق، الاغاني كده كده تحفه واي حاجه منك حلوه، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي. حاضر. الف سلام عليك. انا لما ببقى فاضيه بعمل من بنها، ما بصدق اصلا عشان افصل دماغي شويه من الوش، ممكن اقعد في الشغل شويه او اروح من طريق اطول عشان ما اروحش بدري، او اعمل مكرونه بشاميل تطبطب عليا، او اسحل نفسي في مسلسل 10 سيزون مثلا كده ولا حاجه. اقرا رسالتي قبل ما اطلع البيت. حاضر. طيب نملى الجول بقى بعد كده. ماشي يا ريهام، نبقى نكتب اسامينا بدل ما نقعد اجيب اروح انا اعمل قصص وحكايات عشان اجيب اسمك منين. كل الكلام اللي انت قلتيه طبعا يحترم، ولكن انا هتوقف عند جمله اعمل مكرونه بشاميل تطبطب عليا. بس كون ان البني ادم شايف ان المكرونه البشاميل اللي بتطبطب عليه هو في حته حلوه قوي، هو في حته حلوه قوي، خليه في الحته دي والله، خليه وانا ربنا يكرمه كمان وكمان. ماما برضو بتحب الترويق قوي لما بتبقى فاضيه، وبابا برضو بيحب ينظر في كل حاجه لما بيبقى قاعد فاضي في البيت. ده رقم اخره 37، انا مش هقول مين بقى عشان تبقي انت شخصيا في البيت النهارده. في انا حبيبه انت اللي بتنسى، معلش يا حبيبه، معلش يا حبيبي بقى، ما هو انا الرسائل دي مش بقراها من على موبايلي يا ماما،
يعني معلش معلش اكتبي لي الاسم مش هيدروا اي حاجه، بقى بتقعدوا تغيروا الصور، طب انا هعرف منين يعني؟ معلش انا اسف انا اللي غلطان معلش. وبتقول لي ما هو الرز اللبن ساقع عادي بيبقى تحفه برضو. لا يعني مش في الحر ده، مش في الحر ده لا. دي وجهه نظر، انت عايز تضرب رز اللبن انت حر. مرسي على مصطفى قمر من رمش عين والف سلامه عليك، دي ايموز ربنا يخليك يا ايموز. في كمان الفاضي يعمل قاضي، الفاضي يعمل قاضي عشان ما عندوش شغل يشغله غير انه يراقبك ويحكم عليك، يملى فراغه من كلامك وبيحس بقيمه لنفسه لما يقلل منك. مشكلته مش معاك، مشكلته انه واقف في مكانه وانت بتتحرك. لو ركز في حياته كان ما لقاش وقت يقعد يحاكم فيه غيره. القصد عايز اقول ان اللي ايده في الشغل لسانه مش فاضي. ده اللي بقى رقم اخره 99. والله يعني هو 99 تكبرت الموضوع قوي. لا هو عادي ممكن واحد يكون مشغول وناجح في شغله وعامل انجازات وبيعمل عمليات وكل حاجه، بس هو يعني يوم الجمعه قاعد فاضي في البيت، فما فيش مشكله ان هو يعمل قاضي يعني فاهم. لكن انت يمكن كانش انت يمكن عممت الموضوع اكتر بس كده. المهم دلوقتي عايز اقول لكم على حاجه، انا يعني قعدت افكر كده اقول لكم على الحكايه دي ولا لا، بس قلت طب ما ايه مشكله طالما الواحد بيقرر ان هو يعني يعمل ثواب في حاجه، فطب ما تيجي نكسب الثواب كلنا ونتبسط وربنا يجازينا خير، واللي بيسمع دلوقتي يقول لحد ما يسمعش وكده. عايزين نعمل حاجتين، انا شخصيا قررت ان انا هعملهم النهارده. احنا شعب محب لفكره العلب. يعني ايه محب لفكره العلب؟ يعني اي حاجه عندك ليها علبه، العلبه بتترمي بتترميش يعني. انت ممكن تلاقي في عندك دلوقتي في مثلا في الفريزر ولا حاجه، ممكن تلاقي في عندك علبه ايس كريم كانت انتاج 98 هي موجوده لغايه دلوقتي. ايا كان بقى طبعا اكيد اللي جواها مش ايس كريم، توم بقى مفروم، تلاقي بقى شويه طماطم، خلاص كان في موسم الطماطم والطماطم رخصت فعملنا شويه طماطم بتاع، يعني تفاصيل بتاع كل بيدي. فعندنا علب، احنا بنحب العلب. طب انا ليه بتكلم على العلب دلوقتي؟ هقول لكم ليه. الله يجازيكم خير، والله يكرمكم بحق جاه النبي، في الايام اللي احنا فيها دي الحر ده، حر وغير حر طول فصل الصيف والشتاء يعني، اي بقى علبه عندك من اللي فاضيين اللي انت مش عايزهم دول، علبه كان فيها جبنه، علبه كان فيها مش عارف ايه بتاع، شويه ميه الله يكرمك وحطهم تحت بيتك كده، ايه للقطط، للكلاب، يعني اشرب. حله قديمه، طبق بلاستيك قديم مش محتاجه، انا ليه بقول قديم يعني مش عشان نجيب حاجه وحشه، بس اللي هو قصدي يعني انت مش محتاجه، حطه كده تحت البيت في حته يكون يعني سهل الوصول ليها، واملى ميه كل يوم، ميه بتاعت ربنا، واسقي يشرب منها بقى الكلاب والقطط والطيور وبتاع. عرفت تحط كده على سور البلكونه يبقى شيء عظيم برضه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا قررت من بكره ان شاء الله، هو بيقول لك الواحد ما بيجي يعمل حاجه كويسه المفروض ما يقولش، بس في الحاله دي انا هقول عشان كلنا نعمل كده، ممكن تكون انتوا بتعملوا اكتر من كده مليون الف مره. يا ريت من بكره نبدا كده ان يعني بنيه حسنه، يعني حاجه لله، كانك بتطلع حاجه لله. جيب شويه ازاز ميه، حطهم في الفريزر، حطهم في التلاجه وارس الفريزر يعني، وانت نازل العمال اللي موجودين في الشارع، موظفين النظافه، حد كبير قاعد بيستريح شويه على الرصيف بتاع، عدي من جنبه واديله ازازه ميه، دي ثوابها كبير قوي قوي قوي قوي عند ربنا. فانا بصراحه انا من بكره قررت ان انا هعمل كده، لان النهارده لما نزلت وشفت الحر عامل ازاي زياده قوي النهارده، والناس بقى اللي هو في المهن والوظائف البسيطه دي، فبجد اتضايقت، قلت يا ريتني كان معايا ميه كنت عايز اوزع كتير قوي. فعايزين بقى كلنا من بكره اللي يقدر يعمل كده يعمل، بنصرف حاجات كتير قوي ملهاش لازمه، ممكن قوي نجيب كام ازازه ميه نوزعهم كده، قدرت تعمل كده كل يوم يوم ويوم مره في الاسبوع زي ما انت عايز، بس يعني ثوابها كبير قوي قوي عند ربنا. الاغنيه دي لايقه على الموضوع، رضا والله وراضيناك، تعب حتى وتعبناك، يعني فاهم؟ يلا

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. الحلقه طبعا جريت بسرعه كالعاده، الموضوع محتاج وقت وكلام اكتر من كده. خلينا اقول كده اخر رسائل اللي موجوده. الاول سيد حبيب ابو السيد منور الدنيا بيقول لي مساء الخير على راعي البهجه وكيل الصهلله تاجر الزقطات متعهد السعاده مندوب الفرح. ده كلام عظيم، انا بحييك عليه حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. بس رسالتك انا هقراها لان انت بعتها مرتين وبعت لي في الثالثه متضايق ان انا ما قريتهاش. ماشي، بس انا مش مسؤول على هجرانك النهارده. يلا ربنا معاك بقى. قال لك الفاضي يعمل قاضي، دي تنطبق على الست في البيت. الراجل بيبقى راجع من شغله وهي قاعده عايزه تحقق في عدد الانفاس اللي الراجل اتنفسهم في الشارع. سيد طير انت، اتمنى لك حياه سعيده النهارده، او اتمنى لك حياه سعيده في العموم. توحشنا يا سيد. كان من المستمعين والله، كان بس المشكله ان يعني انا عارف العيله والمدام عندك بتسمع وبتبعت برضه خلاص، فهي سمعت دلوقتي ويعني مش عارف، مش هقول اخر الرقم بقى عشان يمكن تعرف تلاقي لها مخرج او حاجه، بس باي باي يا كوتش، باي باي يا كوتش. احلى حاجه الانتخه والراحه وكوبايه شاي او عصير مع التلفزيون 100 100. ده احمد البيلي، تحياتي ليك لاسره البرنامج والف سلامه عليك حبيبي يا ابو حميد. الحلقه استثنائيه، شكرا على التميز والابداع والشياكه، وما شفتش مذيع محايد وجميل زيك، ربنا يخليك يا رب. دي صفيه، ربنا يخليك يا صفيه، دايما مفرحاني كده والله. اهو اهو اهو اهو مراتك بعتت اهو. سيد اميره بعتت اهو، قالت لك العزا بكره في عمر مكرم. طب وليه يا ابني؟ ليه ما يعني هتفرق يعني لو كنت قعدت ما بعتش الرساله دي، كان هيقول لي ما بعتش رساله اهو. ليه؟ انا هخلص الحلقه واروح. انت عايش بقى النهارده؟ يلا ربنا معاك، ربنا معاك ويقويك. مروه مكارم منوره الدنيا كلها والله. مرسي على كل الصور الحلوه اللي انت بعتها لي، وفوانيس وحاجات وشغل هاند ميد عظيم انت عاملاه. في كمان انا معلش سامحوني قوي قوي على صوتي يعني. انا الحاجه الاسريه من التجمع الخامس كنت بحط الميه للكلاب وساعات بعض الاكل الباقي. لقيت الجيران زعلوا جامد وقالوا لي انت بتساعدي على تكاثرهم، ما بقتش اعمل كده. بس في البلكونه بشتري ذره للحمام واكل الطيور وميه ليهم كمان، والجيران قالوا لي برده الفاضي يعمل قاضي. والله قبل ما يتعلموا منك وقبل ما يتعلموا مني وقبل ما يتعلموا مننا كلنا، يعني مش قادر افهم الناس اللي ممكن تمنع حاجه زي كده، دي ارواحها ونفسيتها عامله ازاي. ربنا بقى يديهم على قد نيته. المهم دي مدام يسرى. طيب دلوقتي احنا النهارده كنا بنتكلم على ان الواحد لما بيكون فاضي هل بيعمل قاضي ولا بيعمل مش من هنا. لقينا ان في ناس كتير بتحب تعمل مش من هنا، مش من باب السلبيه ولكن من باب اللي هو ايه، فرصة ان انا يعني اروق بالي شوية واروق دماغي شوية. ولقينا ان في ناس برضو مهما كانت مشغولة بتحب تعمل قاضي. واكتشفنا برضو عشان نبقى واضحين ان احنا كرجالة اللي بنلعب الدور ده اكتر من الستات، لان الستات برضو يعني حتى لو ما فضلت من البيت ففي العيال، لو فضلت من العيال ففي مش عارف ايه، فيعني بيبقى عندهم حاجات. احنا بنخلص الشغل وبنروح يعني في الغالب خلاص ما عندناش حاجة تانية. فلقينا ان احنا كرجال بصراحة احنا اللي فينا الصفة دي، ودي حاجة احنا ممكن نظبط نفسنا فيها عشان برضو ايه يعني مش لازم نوصل لمرحلة تعمل لنا مشاكل. يعني بتهيألي كده اظن الرسالة وصلت. سريعا جدا سريعا جدا، النهاردة عيد ميلاد زعيم الفن المصري والعربي الفنان الكبير عادل امام. النهاردة عيد ميلاده، كل سنة هو طيب وقبل مليون سنة، ربنا يا رب يديله الصحة. محتاجين حلقات وحلقات وحلقات وساعات طويله وسنين نقعد نتكلم فيها عن عادل امام واللي قدمه عادل امام للفن المصري والفن العربي، المتعه اللي امتعهالنا ولغايه النهارده. كل فيلم، كل مسلسل، كل مسرحيه، كل حاجه عملها من بداياته لغايه النهارده بنستمتع بيها، ولغايه النهارده بتضحكنا وهتفضل تضحكنا. كل اللي بنتمناه ربنا يديله الصحه وطولة العمر، ونفضل دايما كده كل سنه بنقول له كل سنه وانت طيب يا زعيم الفن المصري والعربي الفنان الكبير عادل امام. واسمحوا لي ان انا كده هعمل ميكس صغير قوي في اخر الحلقه النهارده. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام، وبكره حلقه جديده وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الدلتا الجديدة وتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر تعتمد على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، منوها بأن المشروع يوفر نحو 2 مليون فرصة عمل مستدامة وليست مؤقتة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية دور القطاع الخاص في مشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد تضافرا لجهود كافة جهات الدولة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، موجها أيضا بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز وفق الخطط الزمنية المحددة. كما شدد الدكتور مدبولي على ضرورة متابعة جهود توفير مختلف المنتجات البترولية لا سيما في فترة الأعياد والاستعداد المكثف لموسم الصيف. توجيهات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده مع وزيري المالية والبترول لمتابعة تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف من الوقود. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين وذلك بالكميات والأسعار المناسبة، مشددا على أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق منعا لوجود أي ممارسات احتكارية أو أي تلاعب في أسعار السلع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أدان بأشد العبارات الاستهداف الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية، وخلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها الوطنية. وفي اتصال آخر بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي. وأكد وزير الخارجية على الأهمية البالغة لاستهداف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات لتحقق التهدئة. اقتصاديا، وزارة المالية أفادت بتخصيص 12.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي بالموازنة العامة الجديدة للدولة. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي نيوكاسل يلعب أمام وستهام في 7:30 من مساء اليوم، بينما تقام الآن مباراة برينتفورد أمام كريستال بالاس وولفرهامبتون أمام فولهام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رايح ولا جاي بدأ معاك من دلوقتي والمدة ساعتين من 7 ل 9 على هوا الراديو 90. مساء الخير على كل الناس اللي كل يوم الساعة 2 بالليل ياخدوا قرارات مصرية والساعة 10 الصبح نصحى كلنا مش فاكرين أي حاجة كنا متحمسين لإيه أصلا امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم كده من أولها يعني فاهم إزاي ندخل في الموضوع على طول. بمسي عليكم أحلى مستمعين في الدنيا مستمعي راديو 90. النهاردة برنامجنا وكعادته طبعا بيحترم جدا جدا جدا الإنسان المتردد وده اللي احنا بنختصه النهاردة. الإنسان اللي ممكن يفتح فيديو تحفيزي جدا ويقرر يغير حياته بالكامل وبعد دقايق يكون بياكل البانيه ويتفرج على ريلز بتاعت القطط وهي بتضرب بعض وتتخانق مع بعض. عادي جدا بتحصل. كلامنا النهاردة في الساعتين دول عن القرارات اللي بناخدها واحنا في قمة الحماس وبعدين فجأة وبدون سابق انذار يطلع صوت كده في دماغك يقولك ايه استنى بس هو انت مستعجل على ايه. اضرب لك مثل وانت بقى وحياتك وانت بطلها هتشوف ده انت عملته ولا عملت حاجة شبهه بس في نفس السكة. فكرة القرارات المصيرية في اللحظات الحاسمة او اللحظات الاخيرة النبي ينفع اسم فيلم. المهم يعني عندك واحد مثلا ممكن يشترك في كورس برقم مقدره عشان يبدأ كارير جديد بالمر وبعد ما يدفع يكتشف انه اصلا مش بيحب المجال ده ولا بيحب يقعد على اللابتوب. او واحد تاني يبقى مقرر ان هو يستقيل مش مرتاح في حياته في شغله ومش الدنيا لا خلاص فانا هستقيل بكل كرامة. يدخل على المدير عامل نفسه بطل شعبي وفجأة يفتكر كده برسالة صغيرة ممكن تجيله حتى على الموبايل ان عندك جمعية اخر الشهر. فبدل ما تدخل تقول المدير وانت بطل شعبي انا بنهي عقدي او انا عايز امشي تقوله لا ده انا كنت داخل اسألك على التأمينات هل في زيادات سنوية هل مش عارف ايه وتلطف الدنيا وتغير الموضوع. فخلينا نسأل كده بمنتهى البساطة وندردش في السكة دي بكل محاورها وفرعياتها. ايه اكتر قرار كنت رايح تنفذه بكل قوة وحماسة وفجأة جيت في كلامك ورجعت؟ ايه اللي حصل ساعتها؟ هل كنت خايف؟ هل كسل وده برضو موجود بنسبة كبيرة؟ الفلوس وقفتك ولا حد قالك الجملة الشهيرة بلاش تتهور؟ كلموني على 2-18-10-8-66 رقم التليفون والواتساب على 010-490-94 معاك رامي الحلواني. بما ان الجو يعني حر جدا جدا جدا ويعني يا رب كده تبقى الدنيا اهدى شوية ويعدي اليومين بتوع الحرارة دي على خير نبتديها كده ببهاء سلطان وقالك ايه الجو ولع يلا بينا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني لسه معاك رامي الحلواني. لو كنت رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90، بندردش في ايه؟ بندردش في سؤال بسيط جدا، عميق جدا، ما نقولش لا. بيقول لك ايه بقى، ايه اكتر قرار كنت راح تنفذه بكل قوه وحماسه وفجاه جيت في الكلام ورجعت بقى خلاص، يعني جيت في كلامك كده ورجعت، انا مش هعمل ده. ايه اللي حصل؟ خفت ولا كسلت ولا قلقت من فكره الفلوس ولا حد هبطك وقال لك الجمله الشهيره اللي كلنا للاسف بنقولها لبعض في كتير من الاوقات، بلاش تتهور. طيب تعالوا نروح لحاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها وبنقررها بحماسه كبيره جدا جدا جدا. وانا واحد من الناس مثلا اللي مقتنع ان في نوعين من البشر في فكره الجيم تحديدا او الرياضه بقى بشكل عام، ناس بتتمرن فعلا وناس دورها في الحياه انها تمول المكان، تروح كده يعني ايه زكاه عن صحتي وعافيتي وعضلاتي، اروح ادفع الاشتراك لمده شهر 2 سنة والجيم ده بروح اشرب الكافيه بره كده والدنيا زي الفل بتاعتي، اخد الكوفي بتاعي على الكافيه وخلصت على كده والدنيا ايه تتوه مننا. يعني مثلا بمنتهى البساطه تلاقي الواحد يوم القبض داخل الجيم بثقه رهيبه جدا، انا داخل ادمر الحديد، واقف في الريسبشن ويقول لك لو سمحت انا عايز اشترك سنه لان اللي جاي مختلف. ومش بس كده، يروح بقى يشتري بقى اللي هو ايه دراي فيت ولبس وكوتشي وحركات وشيكات وشي نص ويلا بينا هوب 2 3 4 ونغني روبي فاهم، ونقعد بقى ايه ناولني تريد ميل هاتولي العجله خلصت خلاص، يعني يبقى ناقص خلاص يشتري عضلات كمان بالتقسيط. والله يا ابراهيم اكيد في حد بيسمعنا اسمه ابراهيم برضه، مفيش مشكله خالص. المهم يعني يبدا اول يوم يدخل على صاله الحديد، يدخل الجيم يصور نفسه ستوريز بقى وحركات ويقول لك ايه بقى كابشن كده مكتوب على الصوره نو بين نو جين. تاني يوم راحت العضلات مهمه، اهم حاجه راحت العضلات. تالت يوم اختفاء فجائي وهكذا. الاجمل بقى لما حد يساله يقول لك مالك ما بقيتش تنزل الجيم ليه، يقول لك لا انا بصراحه بطبق فكره الراحه الذهنيه. في السكه دي بقى واحنا بندردش في القصه دي كان في احصائيه او دراسه، يعني المسج بتاعتها بتقول ايه، ان الناس دايما محتاجة تشجيع مستمر عشان تلتزم في الحاجة. فاهم ازاي؟ انت مش محتاج تلتزم في الشغل، انت غصب عن عينك هتلتزم في الشغل، مفيش كلام هيتقال. لكن الحاجات بقى التانية اللي هي الرفاهيات او مش رفاهيات، هي حاجات اساسية بس زي الجيم والحاجات الفرعية اللي بإرادتك انت علشان يحصل فيها استمرارية بتبقى محتاج تشجيع دايما من اللي حواليك بشكل عام. يعني في السكة دي الدراسة بتقول ان مجرد تذكير الناس بالجيم مثلا بالايميل ده في حد ذاته زود الالتزام بالتمرين بنسبة وصلت ل 13%. يعني احنا مش محتاجين مدرب خلاص، احنا محتاجين حد يصحينا اصلا، بس برضو هي نسبة مش كبيرة. لسه معنا شوية دراسات واحصائيات في نفس السكة وبسألك ايه القرار اللي كنت رايح تنفذه بكل قوة وحماسة وفجأة جيت في كلامك ورجع. تكلمني على 218-10-8-66 رقم التليفون، 199-9 الاس ام اس، كمان الواتساب على 010-490-90-4.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بعد غد مصر تستضيف قرعة تصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. ضمن مباريات تفادي الهبوط بالدوري الممتاز، تعادل البنك الأهلي والجونة بهدف لكل منهما، بينما تقام مباراتا بتروجيت ومودرن والإسماعيلي وزد في 8 مساء. مانشستر يونايتد يحقق فوزا مثيرا على نوتنغهام فورست 3-2 في الدور الإنجليزي الممتاز. وفي الدور الإنجليزي أيضا انطلقت الآن مباراتا برنتفورد أمام كريستال بالاس وولفرهامبتون أمام فولهام. أمين عرفي ومصطفى عسل يتوجان ببطولتي العالم للسكواش سيدات ورجال. وأخيرا مستمعينا الكرام، وزير الرياضة يهنئ اللاعبة جنى الجندي لتتويجها ببرونزية كأس العالم للخماس الحديث ببلغاريا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90.90.

الراديو 90-90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

عن بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معاك رامي الحلواني وبندردش مع بعضينا في سؤال بسيط: ايه اكتر قرار كنت رايح تنفذه بكل قوة وحماسة وفجأة جيت في كلامك ورجعت؟ حصل ايه ساعتها؟ اول تليفون بقى معانا يا سارة.
2: يا مساء الخير.
1: يا جمال صوتك، عاملة ايه؟
2: لا كويسة الحمد لله، ومساء الخير على كل اللي مش موجودة برضو.
1: يوصل يوصل يوصل، ربنا يخليك يا رب. قوليلي بقى ايه بقى اللي حصل بقى؟ ايه اكتر قرار اتخذتيه وفجأة رجعتي في كلامك؟
2: هو في حاجة سيريس جدة وحاجة فانية، هقولهم لك سريعا.
1: يلا بقى.
2: الحاجة الجدة ان انا كنت دخلت، يعني كان في فترة من فترات حبيت اكون مذيعة في التي في.
1: حلو حلو.
2: ودخلت امتحانات واتشحنت والله يا رامي، امتحانات لغاية ما وصلت لحاجة سيمي فاينل، بقى صفصفنا على بنتين وولد. تمام. وكان بقى اليوم ده بقى كان فيه تست يعني تست على الكاميرا.
1: تست كاميرا، هو صح كده انت قلتها صح.
2: فاحنا عايزين بره لسه. فالولد بقى يعني فارس بيشو عمال يتكلم في التليفون ازاف، يعني ان في ريكومنديشن او توصية عليه. فانا فهمت ان الموضوع خلاص. يعني الموضوع راسي.
1: طب ما انت ليه خدت القرار انه الموضوع خلاص مع ان لسه ما كنتيش دخلت؟
2: لا هو فعلا راسي، وبقى مذيع قد الدنيا برضو يعني. لان هو كان بيتكلم بكل ثقة في التليفون وفي الموبايل، وكان كده. فدخلت بقى والله يا رامي، شوف بقى انا ده بقى خلاني دخلت رحت عكة سطرين الاخبار، مفروض ان انا بقى راس سطرين الاخبار قدام الكاميرا. قلت اصطدمت بقرة سفراء بسيارة حمراء، يعني قلت ههرب.
1: بس ده اكيد مش مكتوب.
2: لا اكيد. طبعا من يومين اتس فقال لي في ايه؟ قلت له لا ما انا سمعت وخلاص. قال لي لا بس انتي مميزة. قلت له طب انا هعمل بيها ايه؟ خرجت بقى غيرت فكري خالص، كنت زعلانة ساعتها بصراحة.
1: لا بس هقولك على حاجة،
2: بس غيرت فكري واتجهت بقى للسياحة.
1: حلو بعد. جدا، لعله خير، ما تعرفيش ربنا كان كاتب.
2: ما انا قابلت بقى، ما انا هقول لك شوف بقى ربنا. قابلت بقى جوزي الله يرحمه الالماني اللي هو اسلم. لو ما كانش اتغير الكارير ما كنتش قابلت شريك حياتي.
1: شفتي بقى
2: سهله بسيطه. يعني
1: تشتغلي مذيعة ولا تتجوزي شريك احلامك؟
2: الاثنين بصراحة. لا بس طبعا انا السياحة انا بحب التعامل التواصل مع الناس. الحاجة الفن بقى اخر حاجة اقول لك عليها، ان ساعات الواحد بيقول عايز اعمل دايت واليوم الفري بيمد معاه بقى.
1: ده كلنا يا سارة والله.
2: والله انا مستحملة اي، بس انا بيجيلي هوس كده ان 3 كيلو دخلت 3 كيلو. لا
1: اقول لك على سر
2: المنطقة الخطر.
1: حلو، اقول لك بقى على سر انا عملته بصراحة. انا بقالي فتره بحاول ايه التزم في الدايت بقى، والتزم واروح الجيم بقى واعمل عضلات وابقى شبه العيال اللي بتطلع على الانستجرام.
2: بس هتاخد الحاجات اياها؟
1: لا ما تقلقيش، لا مش للدرجه، مفيش فلوس ان انا اجيب الحاجات دي اصلا. المهم يعني
2: حتى لو في اوعى
1: سيبك بس من ده. فلقيت لك ايه بقى، رحت بقى الجيم وظبطته، بقالي فتره يعني ملتزم الحمد لله. رحت اجيب حاجات، قلت اجيب زبادي وبيض وانا والله لقيت محل
2: جديد. والله عارفه ايه اللي حصل بالنور،
1: لقيته بيبيع بقى ايه فطير مشلت
2: وقشطه
1: وما اقولكيش والله في 3 كيلو اوفر في اقل من 24 ساعه.
2: هي انت عارف هي المشكله،
1: بس هنحرم نفسنا يعني هنفضل مضغوطين؟
2: لا لا لا، بس هقول لك حاجه، هو الواحد يقطع. انا يعني انا دايما متعوده على الروتين ده على فكره. انا مش فاكر بحرم نفسي، بس على ببدا يومي بدري جدا بالفجر الصلاه ومش عارفه ايه، والفطار بيبقى بدري وبتاع، وبني الساعه 6 يعني بخيط بقي باب الابره والفتله.
1: برافو عليك، دي اراده ما شاء الله.
2: فبس ساعات بقى اليوم الفري بقى يعني اقول لا بكره بقى يا ساسو، بكره بقى ايه يوم فري برضو.
1: ايوه
2: انت حلوه بقى، قضيتي اسبوع بقى. طب ايه يعني يوم بعد كده اختي مثلا تكون عزمانه تقول لي تكسري بقى البتاع ده عندي، فبتلذ. بس بصراحه لازم الواحد ياخد باله بصراحه، لان
1: ما اصل
2: الوزن مش حكايه الشكل بس والله يا رامي.
1: اكيد اكيد، بس هي الفكره حكايه
2: الصحه كمان
1: طبعا. لا بتفرق، بتفرق كتير
2: بجد. لا واحنا كمان البنات ال 2 كيلو و3 كيلو بيفرقوا جدا صح. مع الواحد
1: يعني. بس هي اهم حاجه ان الواحد ما يحرمش نفسه، وفي نفس الوقت ياكل اكل صحي. الغالبيه بتاعت نظامه يبقى اكل صحي، ده الطبيعي اللي احنا
2: ما هو على فكره الاكل الصحي مش مكلف
1: خالص. وهقول لك
2: على حاجه، انا بحب اطبخ يعني. انا هي الفكره كلها ما بجيبش دليفري الا يمكن البيتزا دي بس، لكن وفي اليوم الفري بس غير كده الواحد.
1: انا لو شفت اعلان بروح اجيب والله يا ساره. بس انا عايز اقول لك على حاجه بجد، هي الفكره في التشيت ميل او ان انا يعني اكسر الدايت في في في يوم، ده بيبقى بكسر الدايت في وجبه في اليوم، مش ببتدي. في ناس فاهمه ده، هي مدارس بس مش
2: والله فكرتني بالسكين اللي شالتك يا رامي.
1: اه والله
2: بنشجع بعض برضه.
1: يلا شفتي اهي، دي مكالمه سلبيه اكيد حد بيسمعنا دلوقتي
2: خاصه. فكرتك والله يا رامي، فكرتني
1: بالسكين
2: اللي الكلام التحديث اللي بيبقى جنبها. لا بس والله هو فعلا زي ما بتقول حضرتك، الواحد ما يحكمش نفسه بس ما يبقاش اوفر في اي حاجه.
1: صح صح جدا،
2: الزياده الاوفر في اي حاجه حتى في اي حاجه.
1: الواحد كل ما كان خفيف ولذيذ والدنيا ظريفة بيعرف يقضي يومه حلو، بيعرف
2: خلاص بقى المسلم الدنيا ان شاء الله بعد
1: فترة
2: عملت كل حاجة والجن والكل وكل كل تمام تمام
1: الله ان شاء الله.
2: وانا عارفة برضه ان اليوم فري بقى يوم واحد، ما بقاش اكتر من يوم.
1: لا واليوم الواحد ده بيبقى وجبة، وجبة. انا بقول كده بفكر نفسي وانا بقولك وجبة بس هي اللي فري.
2: لا انا بتبقى عندي فطير مش الف
1: مش ايوه بس كده. والمش بقى
2: والله فكرتني والله العظيم.
1: يلا الف هنا نورتينا يا سارة، ربنا
2: يخليك
1: جميعا يا رب. باي باي، مع السلامة.
2: باي.
1: يلا كلموني على 2-18-10-8-66 رقم التليفون، وايه اكتر قرار كنت رايح تنفذه بكل قوة وفجأة جيت في كلامك ورجعت؟ ايه اللي حصل؟ خفت، كسلت، قلقت من حوار الفلوس، ولا حد قالك الجملة الشهيرة اللي احنا كلنا بنقولها، ركز وبلاش تتهور فأحبطك أو هبطك؟ تاني بفكرك 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون، والواتساب على 010-490-90-4.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ السيد علي فالح الزيدي رئيس وزراء العراق، وذلك بمناسبة توليه منصبه. وأكد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تطلع مصر لمواصلة العمل مع الجانب العراقي لتعزيز الروابط الأخوية التي تجمعه بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لأمن واستقرار العراق، مشددا على ضرورة النأي بالعراق عن أي صراعات إقليمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الدلتا الجديدة وتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر تعتمد على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، منوها بأن المشروع يوفر نحو 2,000,000 فرصة عمل مستدامة وليست مؤقتة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية دور القطاع الخاص في مشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد تضافرا جهود كافة جهود الدولة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. كما شدد مدبولي على ضرورة متابعة جهود توفير مختلف المنتجات البترولية، لا سيما في فترة الأعياد والاستعداد المكثف لموسم الصيف. توجيهات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع مع وزيري المالية والبترول لمتابعة تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف من الوقود. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أدان بأشد العبارات الاستهداف الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية. وخلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان، أكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها الوطنية. وفي اتصال آخر، بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي. وأكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة. وفي اتصال مع نظيره اليونانية، بحث وزير الخارجية سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث اطلع وزير الخارجية مع نظيره اليونانية على الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء الموقف. السعودية أعلنت أن غدا هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، والوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 27 من مايو الجاري. اقتصاديا، وزارة المالية أفادت بتخصيص 12.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي بالموازنة العامة الجديدة للدولة. ورياضيا، ضمن مباريات تفادي الهبوط بالدور الممتاز انطلقت الآن مباراتا بتروجيت ومودرن والإسماعيلي مع زد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.

لسه بندردش مع بعضينا في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معاك رامي الحلواني وسالي. اجازه ترجع ان شاء الله بكل صحه وسعاده وسلامه يا سو. ليكي وحشه كبيره ان شاء الله تكون موجوده معانا الاسبوع اللي جاي. النهارده احنا بندردش في سؤال بسيط جدا وبنتطرق لفرعيات. والسؤال بيقول ايه؟ ايه اكتر قرار كنت رايح تنفذه بكل قوه وفجاه جيت في كلامك رجعت في كلامك؟ لا بلاش. ليه بقى عملت ده؟ ايه اللي جه في دماغك ساعتها؟ على 010-490-904 رقمنا على الواتساب. مسج من سامح مظبوط. سامح بيتكلم ان هو شغال اوريدي فعلا في مكان وبقاله سنتين اوت سورس، يعني بيشتغل مش معين بس من الخارج، يعني متعامل من الخارج وبيجيبوا له ناس يدربهم اللي انا بقوله ده، ما علينا ما توضح، وبعدين هم يتعينوا هو يفضل موجود. فهو خد قرار فجائي وقدم استقالته وبعت ميل لمديره حلو وتراجع عنه بعد ما اتبعت وقدم مبررات ان هو شايف ان هو مظلوم وان وان وان وكلام ايه كتير جدا جدا جدا. فكرت اللحظة ان انا مش مجهز بلان بي، ان انا مش مقدم في مكان تاني، مش ضامن شغل تاني، فبالتالي ايه تراجعت، ولكن نفسيتي صعبة جدا جدا جدا. بص يا حبيبي، محدش بيقدم استقالته، ده شيء طبيعي، يعني حاجة كده يعني ايه وجودية، يعني غير لما يكون ضامن مكان تاني. ممكن في ناس تتفق معايا وفي ناس تختلف معايا، بس هو الفكرة كلها انا معرفش حالتك الاجتماعية ايه، متزوج ولا عازب ولا ايه الدنيا، بس لما دايما الواحد يكون في رقبته ناس ارواح لازم يبقى ايه متريث في قراراته، بالذات اللي ليها علاقة بالدخل. وربنا يفتح عليك وعلينا جميعا جميعا يا رب. طيب تعالوا نروح لفقرة الاستقالات بقى، والاستقالة اللي نتكلم فيها في الجزئية دي. قرار الاستقالة بيجي غالبا بعد موقف ممكن يكون صغير جدا ناتج عن تراكمات كتيرة جدا. يعني مثلا انا بضرب مثال، المدير يقول لك فين الملف او فين البرزنتيشن بتاعت كذا كذا كذا، فتبص للستاف وتحس ان كرامتك اتهانت وتقول خلاص انا اكبر من المكان ده. تفتح اللابتوب تبتدي تكتب استقالتك، اتقدم لسيادتكم باستقالتي. يا نهار ابيض، تقعد بقى تزود في شويه كلمات صعبه عشان تبان ان انت شخصيه مهمه وان انت خلاص جايب اخرك، وبعدين فجاه تيجي رساله البنك ده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، فتلاقي نفسك قافل الميل ورايح تعمل واجب مع المدير وتقول انا كنت بشرب شاي جبت لك معايا يلا بينا نبتدي قصه كده. وفي ناس اصلا وهي رايحه تستقيل بتفتح تطبيق المرتب، انا بحب اقول تطبيق قاف جميله المرتب، وهي رايحه ايه على الطريق كده، ولو الرقم نزل او المرتب نزل قبل ما يدخل المكتب يرجع انسان مسالم جدا جدا جدا، وتلاقي الدنيا لذيذه ويتكلم مع المدير يقول له انا بس حابب اشكر حضرتك على البيئه الايجابيه ودعمك المتناهي وشلوت حضرتك دفع للامام والجو اللي احنا بنسمعه وبنشوفه. بس هرجع واقول تاني ان كل واحد فينا هو بطل حكايته بطل قصته على حسب ظروفه بدون اي مقارنات. محدش فينا عارف كواليس التاني ماشيه ازاي او اسلوب تفكيره واحتياجاته عامله ازاي، فبيوصل لنتيجه قرار في وقت حماسي او في وقت غضب او. فهي القصه محتاجه هدوء واقعي، لازم تهدى عشان تعرف تاخد قرار ايا كان ايه هو، وايا كان الموضوع اللي انت هتاخد فيه القرار ده، سواء حاجه جد جدا ومصيريه او حاجه بسيطه ممكن تعدي مع الوقت. يلا كلموني تاني على 2-18-10-8-66 رقم التليفون، والواتساب على 010-490-90-4. كده هنعيشها مرة واحدة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: لسه بندردش مع بعضينا على هوا الراديو 90 90. وايه اكتر قرار كنت رايح تنفذه بكل قوة وحماسة وفجأة جيت في كلامك ورجعت؟ ده موضوع الحلقة او دي الدردشة، وبنضرب امثلة بقى ايه خلال الساعتين بتوعنا. 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون، والواتساب على 010-400-90-94. لو انت سايق ومش مركز اقف على جنب وحابب تشارك ابعت مسج على الواتساب، انا هتلاقيني بكلمك او بقول رسالتك حتى لو مسجل فويس نوت. معانا آية بقى. يا آية،
2: يا مساء الفل.
1: يا مساء الجمال، ايه الاخبار؟
2: والله الحمد لله.
1: طاقة ايجابية ولا طاقة سلبية؟ عشان
2: بس
1: الدخلة دي ما قلقتني. خلي الفرحة تخش التاكس ارجوك.
2: يلا
1: قولي لي بقى، ايه اكتر قرار كنت رايحة تنفذيه بكل قوة وفجأة جيتي في كلامك ورجعتي قلتي لا انا مش هينفع؟
2: من فترة طويلة كان في الشغل عندي، كنت عايزة انقل سكشن تاني وكنت مصممة فيه قوي، وكانت المديرة بتاعتي او الاستقاف عندي كانت رافضة، واللي هو متمسكة قوي، وسنة كانت خلاص الدنيا مش عايزة. لغاية لما فعلا جات اللحظة دي وجي هو الاكشن، هو خلاص كان قسم تاني بقى طلبني وعايزني وبتاع ومصمم قوي، فانا في اللحظة دي لا، هي حتى قالت لي طب خلاص تروحي روحي، فانا لا اترددت.
1: يعني السكشن اللي انت كنت عايزة تروحي وهي معترضة هو اللي طلبوكي؟
2: هو طلبوني فعلا، بعدين انا لا.
1: فساعتها انت تراجعت؟
2: تراجعت.
1: هم البنات كلهم كده يا
2: والله. لا بس على فكرة كان يعني القرار انا خدته فعلا كان صح، اتعينت اسرع وترقيت اكتر شغلي، فاللي هو لا فضلت في التراك بتاعي احسن، وحاولت انا اظبط الدنيا معاه.
1: حلو ما شاء الله. يعني تفتكري ان في قرارات ممكن نكون بناخدها بشكل فجائي ولكن ترتيبات ربنا اعلى واعلم واحسن بكتير جدا من الاحسن؟
2: طبعا.
1: صح كده.

وتنتعش وتستمتع في وقته، وقت ما ربنا يقول ان شاء الله باذن الله. تسلمي يا ايه، مشاركتك غاليه قوي على راسي. ميرسي ميرسي، ربنا يخليكي. باي باي. يلا شاركوني تاني على 2 18 10 8 66 رقم التليفون، والواتساب على 010 490 904. ايمن هكلمك، وكمان دكتور محمد الحصيوي. فكرتك جميلة جدا، واوعدك الرسالة هتوصل، وكررتي بمسي عليك وشكرا انك بتسمعنا. يلا تاني هفكرك سريعا، الواتساب على 010 490 904. انت بتسمع رايح ولا جاي، ولسه معاك رامي الحلواني.

0: لسه بندردش مع بعضينا وبنتكلم في فكرة القرارات اللي بناخدها واحنا مبسوطين جدا جدا جدا او بناخدها واحنا محبطين جدا جدا جدا. ساعات بتبقى قرارات صح بنسبة كبيرة وساعات بتبقى قرارات تلبس في حيطة. انت واجهت ايه فيهم؟ اسألك يا آية يا يوسف. الو
1: يا رامي،
0: ازيك يا آية؟
1: عامل ايه؟ عامل الاخبار؟
0: ايه الاخبار انتي؟
1: انا كويسه الحمد لله، حلوه،
0: كله جميل. ما بتكلميناش بقالك كتير قوي قوي قوي.
1: ايوه ده حقيقي، الشتا وكتاب الشتا بقى الحمد لله دخلنا الصيف دلوقتي.
0: منوره منوره
1: حبيب قلبي يا رامي.
0: دخلنا في الصيف دلوقتي، ما اقولكيش بقى الدنيا عامله ازاي. الحمد لله 40 وانت طالع.
1: جميل جميل، حتى الناس فكره الصيف ليه ده جميل جدا.
0: لا الصيف جميل بس يعني على البحر، لكن في العادي محتاجين يبقى ايه مي سيزون.
1: عايزين نقعد 3 شهور دول في الساحل ونشوف حد يقبضنا
0: ونشوف حد يصرف علينا بقى.
1: بالظبط.
0: ده ان شاء الله في المشمش. ما علينا، نروح للسؤال. نروح لسؤالنا كده، قولي لي بقى اكتر قرار كنت رايحه تنفذيه وانت كلك طاقه حيويه وحماس وفجاه كده رجعتي في كلامك والكيرف ايه؟ لا بلاش بقى ايه يعني حماسه اوفر.
1: مره اصحابي كانوا قاعدين وبيتكلموا كده عن سفريه وان احنا عايزين

0: نسافر اسبانيا وانا قلت لهم يلا قشطه يلا بينا بجد يا ايه يلا يا جماعه خلاص انا دان معاكم كل حاجه وهحول لكم الفلوس وما اعرفش جايبه الثقه دي منين
1: والله حلو يعني. والله ايوه
0: بس فالمهم في الاخر بقى حبايب قلبي هم سافروا وانا ما سافرتش. هتقولي لي عشان اقول لك انا كحيانه معيش فلوس اصلا؟
1: مش لوحدك اوعي تقولي كده تكلمي في ايه يا ماما؟ لا لا لا لا, لا, لا. طب وبعدين وبعدين في جمعيات في حركات في
0: تحويشات هم كانوا واخدين القرار يعني هم يسافروا الشهر الجاي انا ما لحقتش.
1: طب مش مكتوب لك ما تعرفيش الخير
0: فيه؟ لا الحمد لله الحمد لله السفريه الجايه هطلع معاهم ايطاليا
1: باذن الله ان شاء الله. ممكن تعرفيني على اصحابك بعد كده؟
0: عايزين يصرفوا علينا ياخدونا معايا وشنط ياخدونا معايا.
1: ربنا يكرم الكل والله العظيم يا ايه بجد. بس يعني حلو حلو القرارات حلو. ما فيش قرار تاني كده كان جد جدا كنت فاكره ان انت خدت القرار الصح وطلعتي لقيتي نفسك واخده الحيطه بالحضن؟
0: لا هو الشراء الاونلاين دي كارثه. دي الشراء الاونلاين تبقى قاعد تقول الله ده حلو قوي يلا بقى فاهم. بعد ما تشتري بقى تقول يا ريتني ما اشتريت.
1: نقعد نقارن ثلاث ساعات بنفس الحاجه.
0: ده حقيقي دي كارثه. بس هي منجزه بس كارثه. بس
1: على حسب الكواليتي وعلى حسب المصدر اللي بنروح
0: بالزبط
1: فيه.
0: بالظبط.
1: طمنتيني برضو برضو يعني البنات يعني دماغهم واحده ايا كان بقى.
0: لا
1: يعني
0: ما فيش احنا واحد.
1: لا لا على الله حكايتنا جميعا يا بنتي والله
0: الحمد لله يا رب.
1: ايا انت نورتيني قوي.
0: ربنا يخليك يا رامي
1: بجد شكرا ليكي.
0: ربنا يخليك.
1: ربنا يخليك. باي باي. مع السلامه. يلا لسه مكملين مع بعض رايح ولا جاي على هو الراديو 99. كلمني على 2-18-10-8-66 او الواتساب على 010-490-90-4. ايه اكتر قرار كنت رايح تنفذه بكل قوة وفجأة رجعت في كلامك ليه؟ انت بقى قولي لما تكلمني على الراديو 90-90. يلا بينا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 18% ليلا 35%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 29 ليلا 17، شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27، الغردقة نهارا 37 ليلا 25، بورسعيد نهارا 27 ليلا 21، وأسوان نهارا 49 ليلا 32.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي، لسه معاك رامي الحلواني على هوا الراديو 90 90. والموضوع شكله يعني جاي على مزاج ناس كتير، كلنا عايزين نتكلم، كلنا ما بنصدق نقول كل اللي جوانا فيما يخص القرارات ونتائجها علينا، سواء كانت حلوة او كانت ايه نص نص. نبتدي كده بندى. يا ندى.
2: ايوه يا فندم.
1: ايه الاخبار يا فندم؟
2: تمام الحمد لله،
1: كله حلو
2: الحمد لله.
1: ايه القرار اللي كنت رايحة تنفذيه بكل قوة وفجأة رجعت في كلامك وقلتي لا خلاص انا هنام بدري؟
2: هو كان قرار مصيري بصراحة.
1: ايوه.
2: انا كان متقدم لي واحد كان يعني زميلي في الكلية، كان اكبر مني كده بكام سنة، بس هو انا من القاهرة وهو كان من الارياف. انا عمري ما رحت الارياف، وهم اكيد ليهم عادات وتقاليد غيرنا، بس انا عمري ما رحت.
1: بيني وبينك سوري ان انا بقاطعك، بس هو يعني ما بقتش الارياف زي زمان، فاهمه قصدي؟
2: اما هو ده من 20 سنة.
1: اوكي خلاص. ده كلام قديم قوي. طب
2: خلاص
1: يعني ولا ايه؟ لا اوكي كانت
2: ارياف. لا لا ما بنسيش، بس انا دايما بفتكر واضحك يعني.
1: ذكريات. اكيد في درس. قولي لي بقى. كملي.
2: هو كان زميلي، وكان يعني اتفق ان هو يجي يتقدم لي وانا ما عنديش مشكله، وكلمت بابا قال يجي يتقدم اهلا وسهلا. بس لما عرف قال لي طبعهم غير طبعنا، انت ما رحتيش ممكن ما تعرفيش تتاقلمي تعيشي في حاجات هم متعودين عليها، ما تعرفيش عنها حاجة. كنت برضو صغيرة فما عرفش. قلت له لا، أنا هو شخص كويس، ويعني كان فيه يعني شوية إعجاب كده. فقال لي خلاص يعني لو أنت تمام خلاص ناخد فترة نتعرف عليه ونشوف الدنيا إزاي يعني. يوم ما كان جاي يتقدم واحدة صاحبتي كلمتني، كانت اتجوزت في الأرياف قبل سنة. سبحان الله، هي كلمتني يعني بقالها سنة من ساعة ما اتجوزت ما عرفش عنها حاجة. اتكلمت فبقول لها ده حصل كذا كذا وهو جاي النهارده. قالت لي لا اهربي بسرعه. فليه؟ قالت لي على شويه حاجات كده انا حسيت ان انا فعلا مش هقدر استحملها.
1: في التعاملات، في الطباع، في
2: في العيشة، وفي الطباع، وفي العادات، وفي الاكل، وفي الشراء، وفي المرتب.
1: اقول لك على حاجه بيني وبينك يا ندى، يعني احنا ما فيش حد فينا يعني ايه ما عندوش جذور في المناطق الحلوه العزيزه دي اللي طلعت الخير، الفلوس كلها هناك دي عين اعيان اللي مش عارف كده يعني.
2: طبعا صغيره بقى ساعتها، ومش يعني الواحد برضو مش عارف، ما عندوش خبره في الحياه قوي او ما عندوش تجارب، كان على نياته قوي. فانا حسيت ان مش هقدر استحمل،
1: فاخدت القرار في وقتها. وتحس ان دي برضه ممكن تكون رساله من ربنا ان صاحبتك المختفيه بقى لها اكتر من سنه او سنه على حد كلامك ظهرت في يومها يعني.
2: بالظبط. انا كنت بصلي استخاره ومستنيه القرار، فدخلت على بابا كده قبل ما يوصل. هو العريس قبل ما يوصل. قلت له يا بابا انا مش موافقه. يعني هو اصلا اوريدي بابا اللي ما كانش موافق وانا اقنعته. قال لي ليه؟ ايه اللي حصل؟ قلت له 1 2 3. فقال لي طب احنا هنعمل ايه؟ قال لي طب سيبيني بقى نتكلم معاه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي.
1: والله يا ندى يعني مداخلتك بجانب كذا مداخله تانية من ساعه ما بدات الحلقه النهارده، كله مرتكز على فكره ان ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك حاجه او بييسر لك حاجه او بيمنع عنك حاجه عشان فيها عطاء اكبر.
2: ده فعلا ده
1: يعني حقيقي. بس احنا بس اللي بنفكر نفسنا. فيعني والله ميزه من ميزات برامج الراديو او التواصل بيننا وبين بعض على الهواء بالشكل ده، بتبقى رسائل لناس ممكن تكون هتتحط في نفس الموقف اللي كنت فيه او اللي كنت فيه او اكس او واي ايا كان، فتبقى عنده حل او تبقى زي ما يقولوا رساله كده.
2: فعلا كده. انا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني سبحان الله هو اتجوز وقعد معانا في نفس المحافظه معاش في بلدهم. فانا اتاكدت مليون في المية ان ده نصيب يعني الواحد طبعًا. مهما كان يعني فعلا هو نصيب،
1: ودلوقتي في نصيب احلى اكيد واحسن
2: بالتاكيد. الحمد لله جدا.
1: ايوه
2: جداً
1: فضل ونعمة
2: يعني
1: 5 5.
2: كل خطوه في حياتي بقول لو ما كانش معايا الشخص ده ما كنتش هاخد الخطوه دي.
1: ربنا يديمك النعمة يعني على بعض العمر كله. يا رب. ندى نورتينا وميرسي على مداخلتك الحلوه دي.
2: شكرا
1: ربنا يخليكي. طيب من ندى لاستاذ ايمن. الو
3: يا رامي
1: معلش انا سامحني سبناك حبه حلوين على الـ على الـ
3: لا يا حبيبي الانتظار. مستمتع بالبرنامج وبكل الناس الجميله اللي بتسمع.
1: ربنا يخليك يا رب. قول لي بقى ايه القرار اللي كنت رايح تنفذه بكل قوه وحماسه وفجاه كده رجعت في كلامك قلت لا مش مستاهله سلام.
3: هو قرار بعيد خالص عن الشغل وعن الكل.
1: لا براحتك كل واحد ليه دنيته.
3: جميع الناس اللي حكوا حكاياتهم يعني. انا كنت من فتره طويله ليا صاحبي وكنت عنده في البيت والثلاجه بتاعته عطلانه
1: ماشي
3: بايظه خالص ما ينفعش تصلح يعني. فانا اخدت قرار مع نفسي قلت ليه ما اجيبلوش ثلاجه. رحت نازل شاري له ثلاجه ورايح مديها له وحتى كان مفاجاه بالنسبه له وكانت مفاجاه كويسه. انا الفتره دي كنت عايش في اسكندريه. فسبت اسكندريه من كام سنه وجيت هنا قبل ما اظبط حالي واجيب شقه وكلام من ده. اجرت مكان صغنون كده في مصر الجديده وعايز اسس. فمن ضمن الحاجات اللي عايز اللي ما جبتهاش تلفزيون. هو عنده بدل التلفزيون 3 أو 4
1: ما شاء الله.
3: اخته بتجدد كل ما تجدد حاجه في شقتها بتديله القديم يعني. فعنده حاجات كتيره مركونه يعني.
1: اوكي.
3: فرحت متصل بيه قلت له انا عايز تلفزيون مؤقتا حتى لحد ما اجيب عرشي من اسكندريه يعني. قال لي لا اصل مش عارف. المهم اتحجج حاجه ما ينفعش بعد الموقف اللي انا عامله معاه ده ان هو ما يدينيش تلفزيون. المهم خدت قرار اتصل بعربيه نقل مديها لوكيشن ورحت رايح مستنيه تحت البيت. قلت هطلع اخد الثلاجه باللي فيها باللي مش هقول له فضيها.
1: طب برج ايه؟
3: انا قوس.
1: ما بيضرب وقماش. حلو.
3: والمهم بعد ما العربيه فعلا جت وخلاص لقيت نفسي بقول ايه اللي انا هعمله ده مش اسلوبي مش طبيعتي.
1: لا دي لحظه غضب يعني معناها مش حلو. فاهم؟ بس انت معدنك الحلو ظهر بان انت ما عملتش ده صح. انت ما عملتش ده
3: يعتبر كده. لان حسيت ان لا مش انا اللي عامل كده بس انا عامل الحلو. بس انت ازاي ما تعملش معايا جزء حلو انت كمان؟ عيب يعني.
1: بص هقول لك على حاجه. في لحظات كده وكلنا بنمر بمواقف شبه كده بسيناريوهات مختلفه الواحد بيصعب عليه نفسه اللي هو انا تعاملت من قلبي قوي وان احنا واحد وظهر بعض ولا يمكن الاقي عندك حاجه ناقصه ما كملهاش ايا كانت ايه هي
3: وبدام عندي ما فيش مشكله.
1: فيعني اللي هو ايه ده كان غضب لحظي بس عقلك رجعك عن الفكره دي.
3: المشكله في نقطه ان الحاجه اللي كنت حتى هاخدها منه كان مؤقت لحد ما اجيب عفشي من اسكندريه لحد ما اجيب شقه كبيره واسعه وانقل حاجتي من اسكندريه.
1: صاحبك مش انت يا استاذ ايمن. صاحبك دماغه مش دماغك يعني. ده بقى ايه نقول الملخص فيها في ايه؟ محدش يتوقع ويعلي سقف الطموحات بزياده. لا كل الناس زيي ولا انا زي كل الناس.
3: دي حقيقة.
1: بس لا. كده بس يعني خلاص حضرتك بعد انا الثلاجه عندي محتاجه تتغير. الله انا عايز صحاب من اللي بيغيروا ثلاجات دي. يا سلام احنا نقول لا.
3: والله يا رامي بجد من ضمن الحاجات اللي انا ما حدش بيشكر في نفسه من ضمن الحاجات اللي انا نفسي ابطلها فيا الجدعان. نفسي ابطل لان هضربوني.
1: لا لا لا لا لا لا دي دي دي هبه من ربنا والوقت اللي احنا فيه ده محتاج النوعيات دي. فيعني كل حاجه وحشه هي المتصدره كل حاجه سلبيه هي المتصدره. ففي ناس حلوه وفي ناس نفوسها صافيه واصلها طيب ودول اللي فيهم البركه وفيهم الامل. فاهم ازاي؟ فحافظ دي نعمه من ربنا ربنا يديمها يا رب عليك.
3: يا رب.
1: نورتني يا استاذ ايمن.
3: انا سعيد بالمداخله معاك يا رب.
1: انا اكتر والله بجد ربنا يخليك.
3: تحياتي تاني لحد ما ترجع.
1: يوصل ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون موجود على الهواء باذن الله. ان شاء الله. شكرا. باي باي. مع السلامه. باي باي. لسه مكملين مع بعض على الهواء الراديو 9090. لسه بتسمع رايح ولا جاي؟ كلمني على 2-18-10-8-66 رقم التليفون والواتساب على 010-490-904.

0: الراديو 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90
1: الوقت الحلو بيعدي بسرعة، وعايز أقول لكل حد بيسمعنا وتابعنا سواء شارك أو مشاركش، المشاركات والتفاعلات سواء على الواتساب أو التليفون بتدي قيمة للموضوع وبتوسع الأفق كده وتخلي يبقى في حوار رايح جاي بتبادل أفكار ورسائل. احنا بنبعت رسائل لبعض، ممكن تكون همزة وصل الحل، كان تايه من دماغ حد في نفس الموقف متعرض دي، حد اتصل بينا وطلع معنا على الهواء. طيب عايز اروح لجزئية كده في الاخر قبل ما نختم لحتة فيها احصائية نفسية. الغريب الموضوع اللي بنتكلم فيه وهو فكرة القرارات المصيرية اللي بنبقى رايحين ناخدها بحماسة جدا وفجأة نتراجع عنها، ما بنبقاش فاهمين انا بتراجع عليه. في علم النفس في دراسات كتير اتكلمت عن خوف الانسان من الندم، ومن هنا في تحليل لرأي كان مجمع اكتر من دراسة، وملخصهم انه لقى ان في ناس كتير جدا بتأجل او تلغي قرارات مهمة لمجرد انها خايفة تندم بعدين، وده ممكن يكون ينطبق على المداخلة اللي كانت معانا من شوية من ندى. يعني اوقات احنا مش بنرجع في القرار لانه غلط، احنا بنرجع عشان دماغنا مرعبة جدا جدا جدا. المهم بقى من الاخر وحقيقة برضو ممكن نكون بنعيشها بس بنواجه نفسنا بيها، ساعتها هنفهمها. لو واجهنا نفسنا بيها هنفهمها. الانسان طول عمره متردد بين قلبه وبين عقله، بين الحماس وبين الخوف، بين انه يجرب او يفضل مكانه. واوقات كتير جدا جدا القرار اللي ما خدناهوش بيفضل يطاردنا اكتر من القرار الغلط نفسه. من الاخر برضو واحنا بنختم، محدش فينا ثابت 100%، خلينا نقول ده. كلنا رايحين في قرارات وجايين في نص الطريق، بس يمكن احسن حاجة اننا نحول السلبية الايجابية، ونحاول حتى لو خفنا، حتى لو رجعنا خطوة، لان اسوأ احساس فعلا انك تفضل طول عمرك تقول يا ترى كان هيحصل ايه لو كنت كملت، لو كنت عملت، لو كنت نفذت. المهم سيب دماغك تفكر، سيب دماغك تحلل لحد ما توصل لقرار يا رب بإذن الله يطلع صح، أو على الأقل ما يكلفكش أي خسارة فيها عتاب وندم. حلو الكلام؟ حلو الكلام. خلصت حلقتنا النهاردة في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90. كنت معاكم خلال الساعتين رامي الحلواني. بكرة إن شاء الله نتجمع تاني مع بعض قبل دلوقتي بساعتين، ودايما هواها مصري وفوق شقالها لعتاب ولا ندم. أشوفكم بكرة. باي باي.

0: محتواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ السيد علي فالح الزيدي رئيس وزراء العراق، وذلك بمناسبة توليه منصبه. وأكد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تطلع مصر لمواصلة العمل مع الجانب العراقي لتعزيز الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لأمن واستقرار العراق، مشددا على ضرورة النأي بالعراق من أي صراعات إقليمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الدلتا الجديدة وتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر تعتمد على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، منوها بأن المشروع يوفر نحو 2,000,000 فرصة عمل مستدامة وليست مؤقتة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أدان بأشد العبارات الاستهداف الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية. وخلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان، أكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها الوطنية. وفي اتصال آخر، بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي. وأكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الوقت ينفذ بالنسبة لإيران وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيئا. ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله إنه إذا لم ترسل إيران مقترحا جيدا سيتم ضربها من قبل الولايات المتحدة كما لم تفعل من قبل. دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، وعلى ذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو هو يوم عرفة، والأربعاء 27 من مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. اقتصاديا، وزارة المالية أعلنت أنها تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، وهو الأعلى خلال 10 سنوات سابقة. وكذلك خفض العجز الكلي لنحو 4.9% من الناتج المحلي. ورياضيا، صن داونز الجنوب افريقي فاز على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد في ذهاب نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم. ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب الاحد المقبل في العاصمة المغربية الرباط. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 36.
0: الدقيقة الأولى.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11. النهاردة عندنا حلقة مليانة ترندات كتيرة جدا مختلفة وحلوة وكتيرة حكايات هتحبوا جدا أن أنتوا تسمعوها مننا وتعرفوا عنها أكتر. أول حاجة إن النهاردة 17 مايو يوم مميز جدا جدا، عيد ميلاد الفنان الكبير الزعيم عادل إمام. كل سنة والزعيم طيب وبخير. عادل إمام يا جماعة رمز من رموز الفن اللي مش هيتكرر تاني أبدا، حالة استثنائية تربينا عليها سنين وسنين. فنان كبير، فنان صاحب رسالة، فنان قدم كتير قوي من الأعمال الفنية سواء في السينما أو في الدراما أو في المسرح. فنان كبير، نقول له كل سنة وانت طيب يا زعيم، وعقبال مليون سنة بصحة وسعادة، وانت كده منور وسطينا. عندنا كمان حكايات كتير، هنروح لفاصل، بس قبل ما نروح للفاصل هنتكلم عن سؤال حلقة النهاردة. بمناسبة عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، لو جات لك فرصة إنك تكون قدامه بطل أو تكوني قدامه بطلة في أحد أعماله، تختار أنهي فيلم أو أنهي مسلسل أو أنهي مسرحية تكوني بطلة أو تكون بطل قدام الزعيم عادل إمام؟ هستنى تكلموني على 218-10-866، تبعتوا SMS على 199. كمان عندنا واتساب ممكن تبعتونا عليه 010-400-9094، أو تكتبوا تعليقاتكم على بوست البرنامج على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. نروح لفاصل ونرجع.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ورجعنا لكم، لسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. اللينك ده هنتكلم عن شارع الفن. شارع الفن ده اسم المبادرة اللي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انطلاقها خلال جولته امبارح في منطقة وسط البلد، وتحديدا في منطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين. جولة رئيس الوزراء في العموم كانت عشان يتابع عمليات تطوير إحياء القاهرة الخلوية. المشروع ده بيتم تنفيذه على 4 مراحل، وبالفعل تم الانتهاء من 3 مراحل، وتبقي فقط المرحلة الرابعة والأخيرة اللي بتبدأ من ميدان طلعت حرب لغاية شارع 26 يوليو. على هامش جولة رئيس الوزراء كان المشهد في شارع الشريفين ومثلث البورصة ممتلئ بالعروض الفنية المختلفة الجميلة اللي كلنا شفناها على السوشيال ميديا، والحقيقة كانت حاجة مبهجة جدا وجميلة جدا، وحاجة بتعبر كده عن مصر وثقافة مصر. كان في أعمال فنية كتير عشان يتم انطلاق مبادرة شارع الفن، المبادرة اللي بتستهدف إقامة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، سواء بقى رسم على الأرض أو غنى أو موسيقى أو عروض خاصة بعرايس الماريونيت. الحقيقة إحنا بعد كده هنشوف المنطقة دي تحديدا منطقة خاصة بالفنون، يعني هنشوف حاجة عظمة الفترة اللي جاية إن شاء الله عشان تجذب الشباب اللي عندهم مواهب فنية مختلفة إنهم يروحوا ويعملوا أعمالهم الفنية هناك ويجذبوا الجمهور عشان يكون عندنا مشاهد فنية جميلة وراقية، وده الحاجة اللي مش هتلاقيها في أي مكان تاني غير في مصر.

0: بنجري على حاجات ان يستوقفك فقرة فنية تديكي بهجة تديكي دفء
1: طبعا
0: تديكي احساس انه الله ده لسه فيها حاجة حلوة جميلة بتشجع كل الناس ان هم يعني يصفوا مزاجهم ووجدانهم من اي مشكلات جواهم.
1: طبعا طبعا احنا محتاجين ده طبعا يعني اكيد
0: طبعا.
1: هيبقى المشي في الشارع هيبقى مختلف، هنحب نرجع تاني نتمشى في الشارع ونتفرج على اللوح الجميله دي. طيب هل اتفضلي هل المشروع هيبقى خاص بشارع الشريفين والبورصه بس ولا هيكون في مناطق تانية؟
0: لا انا اعتقد ان الكلام على انه تبقى وسط البلد فيها شوارع متعدده زي شارع الالفي مثلا. كنا برضو امبارح كان في عرض لوحات للفنانين 10 فنانين. هي الفكرة مش كده بس، هي المبادرة بتاعت أكاديمية الفنون، احنا كنا المبادرة كانت منطلقة باسم الفن في الشارع، لكن محافظة القاهرة لما عملنا معهم بروتوكول قال لك احنا هتبقى شغلنا شارع الفن، وابتدينا بالفعل ننطلق على أمل ان احنا يبقى عندنا تعاونات كتيرة زي كشك الموسيقى يرجع تاني داخل الحدائق العامة، زي ان يبقى في يعني تسهيلات مختلفة للفنانين الشباب ان هم يمارسوا فنونهم بجودة، ويبقى في تواصل حي مع الجمهور. يعني الحقيقة في مجموعة افكار انا مش عايزة احرقها، ولكن يعني
1: ادينا خبر واحد كده يبقى البرنامج الجديد.
0: طب ما انا قلت لك
1: مش كل الاخبار، ادينا خبر واحد
0: كشك الموسيقى انه يرجع تاني داخل الحدائق، تخش تلاقي في كشك موسيقى غير انك انت بتسمعي كمان اي حد عنده موهبة يقدر ان هو يمارسها بحرية ويشوف رد فعل الناس. لان كتير مننا ممكن يعتقد انه عبقري والدنيا كلها بتحاربه. خلاص طب اوكي الفيصل ايه؟
1: سمعنا بالظبط كده، سمعنا في كشك الموسيقى
0: تجيبش النفس كده بشكل بسيط، لان الموضوع مش موسيقى بس، انت عندك كل الاوجه سواء فن تشكيلي سواء غناء سواء استعراض، يعني كل اوجه الفنون هتلاقيها موجوده، سواء فنون تراثيه. يعني احنا هنحاول كل يعني كل اسبوع يبقى في برنامج مختلف. الشارع هيبقى مفتوح طول النهار طول الاسبوع وطول النهار لمن يرغب في ممارسة الرسم والكاريكاتير وكل الفن التشكيلي، ولكن خميس جمعة سبت دي هتبقى الفنون الأدائية.
1: عظيم.
0: وبرضه هيتم الإعلان على البرنامج علشان برضه الناس تعرف الفنون الأدائية. طبعا هنشتغل متأخر يعني من 5 لـ9 في الحدود دي، يعني
1: هيبقى ويك إند كده جميل وشارع الفن اسم مصري أصيل. طيب احنا هنشوف شارع الفن في محافظات تانية؟
0: احنا عملنا فعلا دورة تجريبية كده يوم تجريبي في اسكندرية، وان شاء الله يعني تبقى تجربة القاهرة مشجعة للسادة المحافظين اللي هم يحطوا ايديهم في ايدينا. اكاديمية الفنون بتفتح يعني كل ابوابها لكل الشباب في كل مكان، وفي نفس الوقت انه كلنا نتحول الى ساحة ثقافية كبيرة ما بين انك انت سواء بتتلقي، فده بيعمل لك ارتقاء في الذوق العام وارتقاء في المزاج وارتقاء في التواصل الإنساني
1: طبعاً.
0: او انك انت تقدمي موهبتك وتعرفي تطوريها وتعرفي ازاي انك انت تبقى عندك قياس انت محتاجة ايه، محتاجة تتدربي على ايه، محتاجة تزودي ايه، محتاجة تسيبي ايه، محتاجة تبقى عندك خيال في حاجة لكن تدركي بعد شوية ان لا ده انا كويسة في الحتة دي عن الحتة دي.
1: لا واحنا في مصر عندنا مواهب جبارة سواء أطفال أكيد أو شباب، أكيد عندنا أكيد مواهب أكيد جميلة. يعني هنشوف الفترة الجاية،
0: حاسة إن
1: احنا هنشوف عظمة الفترة الجاية
0: إن شاء الله بإذن الله. إحنا شعب بيحب يعبر
1: طبعا،
0: وشعب دافي، وشعب بيحب النكتة،
1: بيحب الفن بكل أنواعه.
0: يعني ما هو أنت بتعبري دي بقى طول الوقت
1: طبعا طبعا،
0: أدركت هي النكتة إيه؟ ما هي النكتة نوع من أنواع الفنون
1: طبعا.
0: إنك تاخدي تشوفي موقف وتبتدي تتكلمي عنه أو تعيدي صياغته وحكايته بشكل أو بآخر، ما هو ده فن. يعني كل الفنون بتاعتنا سواء الفنون الشفهية اللي تربينا عليها من حبكي من ربابة من كل أنواع الفنون، غير إن كمان ممكن حنضيف لمسة بعض الورش الصغيرة اللي أنت تعمليها بحب وتاخدي معاكي هديتك وأنت ماشية. يعني البيت مفتوح،
1: هنحلي حاجات جميلة أصيلة بتاعتنا.
0: خدي بالك إن الموضوع مش واقف، يعني هي الأكاديمية عاملة المبادرة لكن هي مش مغلقة على الأكاديمية، هي مفتوحة للكل كل المؤسسات الغير حكومية بالإضافة للجامعات للمعاهد للمدارس، وأكل

0: كمية الفنون هي اللي بتتولى التنسيق، يعني بالتواصل معانا الفنان بيعرف امتى جدوله اللي هيقدر ينزل فيه، ويبقى طبعا الشارع بيستقبله بكل الحب. ان هو نحتاج في بعض، يعني امبارح كان في احد الزوار في رقصة التحطيب اصر ياخد العصايه بتاعت التحطيب ويبتدي يرقص بيها، كان مشهد جميل قوي.
1: طبعا.
0: كان في طفل صغير اترسم له كاريكاتير، ما شفتش حد حاضن حاجه في حب زي ما كان حاضن الورقه اللي عليها الكاريكاتير بتاعه،
1: طبعا طبعا،
0: بشكل فيه اعزاز.
1: لا احنا هننزل بقى ونصور ان شاء الله كده، ويبقى الموضوع موجود عندنا هنا في الراديو باذن الله.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. دكتوره نبيله حسن، رئيس اكاديميه الفنون، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك.
0: انا اللي بشكركم على المتابعه الجميله، وبشكركم على ان انتم يعني بتلقوا الضوء على كل ما هو ايجابي وكل ما هو بيساعدنا ان احنا كلنا نلتف على الحاجات الجميله.
1: ده واجبنا يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك. ميرسي، مع السلامه.
0: حضرتك، مع السلامه.
1: المواهب المصرية الجميلة بقى، يلا ابهرونا. يعني عندنا حدث جميل، شارع الفن، الاسم عجبني جدا جدا، ابهرونا. نرجع لسؤال حلقتنا، لو قدامك فرصة انك تكون بطل او بطلة قدام الزعيم عادل امام، هتختار اي دور من افلامه او مسلسلاته او مسرحياته؟ هستنى، تكلموني على 2-18-10-866، اس ام اس 1-99، او تكتبوا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. نروح لفاصل ونرجع نكمل.
2: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بعد غد مصر تستضيف قرعة تصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. منتخب الشباب لكرة القدم يفوز على نظيره العماني وديا بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 سنة. صن داونز الجنوب أفريقي فاز على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. مانشستر يونايتد يحقق فوزا مثيرا على نوتنغهام فورست 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز. أمين عرفي ومصطفى عسل يتوجان ببطولتي العالم للسكواش سيدات ورجال. وزير الشباب والرياضة يهنئ اللاعبة جنى الجندي لتتويجها ببرونزية كأس العالم للخماس الحديث ببلغاريا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في مدارسنا كنت أول ما تدخل من الباب وتدخل الحوش تلاقي لافتات مكتوبة بعناية، كان بيكتبها خطاطين محترفين بيبدعوا في كل أنواع الخطوط، إشي ثلث، كوفي، نسخ، حاجة كده آخر قبها. من جمال اللافتات دي كنا بنحب نبصلها قوي، وكانت زي اللوحات الفنية حروفها بتنطق. جمال اللافتات دي كان بيعمل حاجة تانية غير تربية الذوق الفني، وهي إن المعاني المكتوبة في اللوحات دي كانت بتلزق في دماغنا حتى بشكلها، بتنغشش في وجداننا وبترسخ جوانا باعتبارها حقيقة، مش لافتات مكتوبة سد خانة علشان يبقى لازم فيه لافتات في الحتة دي. من الجمل اللي كانت مكتوبة في مدرستي البيت العظيم لأمير الشعراء أحمد بيه شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله زي ما بقولك كده، مش عارفة إمتى وإزاي سمحنا إن البيت ده يتحول لمادة سخرية، ويبقى في ناس كتير بتتعامل معاه على إنه حاجة تضحك، مع إن الحكاية ما تضحكش خالص. والبيت ده بالذات لازم نتعامل معاه بمنتهى الجدية اللي في الدنيا. الأخلاق، الأخلاق يا جماعة، الأخلاق أكبر بكتير من اللي احنا ممكن نتصوره. الأخلاق هي المسطرة اللي بيحطها أي مجتمع عشان يحدد إيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش، إيه اللي ينفع نعمله وإيه اللي ما ينفعش. أي مجتمع ما فيش أخلاق بيلتزم بيها الأفراد هي مجتمعات في طريقها للانهيار، وهو ده معنى بيت شوقي بيه، وهو اللي عرفناه من تجارب البشرية في كل تاريخ البشرية. صحيح الأخلاق بتختلف من مجتمع لمجتمع، وجايز جدا نكون محتاجين نعمل أبديت لحاجات كتير ونعيد فيها النظر، لكننا طول الوقت محتاجين ندور على أخلاق نلتزم بيها كلنا. وفي أساسيات بتبقى عاملة زي جرس الإنذار، لما بنتجاوزها بنبقى دخلنا دايرة الخطر. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90.90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90.90.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

من الأساسيات دي واللي بقينا نتجاوزها بمنتهى السهولة هي شتيمة الناس بالاسم، خصوصا على السوشيال ميديا. وعايز أرجع معاكم بالذاكرة، لما بدأت السوشيال ميديا في مصر كانت فكرة إن الواحد يتشتم مجرد الفكرة حاجة مرعبة جدا، وكان اللي يقرأ شتمته حد كاتبها علني كده كان بيتهز من جواه قوي، باعتبارها حاجة مش عادية يعني. بمرور الوقت السوشيال ميديا عملت زي تمارين، فبقى شوية شوية عادي، بقيت تقرأ شتمتك بأبشع الشتايم واتهامك بأفظع الاتهامات شيء عادي ما يستحقش حتى انك تهتم بيه، لحد ما وصلنا لان في ناس بتفخر انها بتتشتم على السوشيال ميديا، وبقت الشتيمة عامل من عوامل النجاح. الخطوة اللي بعدها هي انك تشتبك مع اللي بيشتمك، تشتبك معاه مباشرة فترد عليه وتشتمه انت كمان، او انك مثلا تشتمه على مساحتك. النتيجة ايه؟ مجتمع افراده مش بيحترموا بعض والشتيمة مش بتحوق، فتتطور أساليب العداوة والهجوم من الشتيمة للكوميكس لضرب الأخبار لترويج الشائعات، وبعدين ده يبقى له أنصار وده يبقى له أنصار، وأنصار ده يبدأوا يشتموا في أنصار ده. بتهيألي إن هو ده بالظبط اللي صوره الكاتب الساخر العظيم أحمد رجب في قصة فوزية البرجوازية. الخلاصة، عايز تهدم مجتمع العب في ضبطة أخلاقياته وخلي أفراده يتعاملوا مع بعض من غير أبسط الأخلاق، وقعد اتفرج بقى على النتيجة. والله زي ما بقولك كده، ابقى قابلني.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
1: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. من الانجازات اللي ما ينفعش ان احنا نفوتها، الانجاز العظيم اللي النهاردة كلنا كنا بنتفرج عليه واحنا مبسوطين جدا وبنفتخر بيه جدا، هو الحقيقة اللي شفناه النهاردة، وهو افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة. المشروع اللي بيعتبر من أكبر مشاريع التنمية الزراعية مش بس في مصر، لا ده على مستوى العالم كله. النهاردة سمعنا أرقام، الحقيقة أرقام تخض، أرقام تبسط وتخض، من الإنجازات سواء من استصلاح الأراضي الزراعية اللي وصل لأكتر من 1,000,000 فدان في الصحراء الغربية، والمستهدف من المشروع هو توفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية. كمان المشروع شارك في تنفيذه أكتر من 1,000 شركة من شركات القطاع الخاص بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية. إنجاز ضخم جدا، مفرح جدا، من الإنجازات اللي متعودين عليها أن احنا بنشوفها باستمرار على أرض مصر. النهاردة كمان سمعنا كلمة الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية، وهو بيشرح تفاصيل الإنجاز الضخم الدلتا الجديدة في الصحراء الغربية. المشروع مش بس هدفه الزراعة والاستصلاح الزراعي، لكن احنا بنتكلم عن توفير أكتر من 2,000,000 فرصة عمل. يعني الرقم اللي سمعتوه حضراتكم ده حقيقي، بنوفر 2,000,000 فرصة عمل حقيقي للشباب. المشروع هدفه إنشاء صوامع الغلال، إعادة تأهيل البحيرات، زراعة 2,000,000 فدان، وغيرها من الأهداف الكتير اللي هنشوفها قريب إن شاء الله. حاجة جميلة وحاجة مبهجة جدا، وده اللي احنا متعودين عليه في مصر. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقة.

0: لسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 99 هواها مصري. احنا وعدنا حضراتكم ان احنا الحلقه كلها النهارده مليانه ترندات حلوه، مليانه انجازات حلوه، مليانه مبادرات جميله ومختلفه. من المبادرات الجميله اللي هكلم حضراتكم عنها دلوقتي او الفعاليه الجميله قوي اللي كلها كده رقي وجمال حقيقي مفتقدينه الحقيقه، ودايما بيبقى عندنا احنا كمصريين كده حنين لزمان، حنين للايام الحلوه وحنين للابيض والاسود كلنا يعني. فتخيل بقى كده تبقى ماشي في شوارع مصر الجديده وتلاقي نفسك رجعت بالزمن لورا كده كام سنه حلوين، زمن العربيات الكلاسيك، العربيات القديمة الشيك. امبارح في شوارع مصر الجديدة كان في فعالية حلوة جدا جدا جدا تم تنظيمها بين مبادرة تراث مصر الجديدة ونادي السيارات الكلاسيكية المعروف باسم كارنافال السيارات الكلاسيكية، دي اسم المبادرة. امبارح أندر السيارات الكلاسيكية كانت ماشية في شوارع مصر العريقة في موكب خطف كل الأنظار، مشهد جميل جدا جدا جدا وحاجة كده ترجعنا للزمن الراقي الحلو الهادي الرايق اللي كلنا بنحبه يعني. عشان نعرف بقى تفاصيل أكتر عن موكب السيارات الكلاسيكية احنا معنا دلوقتي الأستاذة هالة أسمر، منسق عام مبادرة تراث مصر الجديدة. مساء الخير يا أستاذة هالة.
1: مساء النور يا ست الكل.
0: منورانا في برنامج ايه الجديد
1: افندم.
0: منورانا يا فندم في برنامج ايه الجديد.
1: اهلا بيك.
0: اهلا بحضرتك. عايزين نعرف المشهد امبارح بقى كان ماشي ازاي وترتيبه كان ازاي.
1: هقول لحضرتك احنا يعني احنا كعادتنا بمبادره تراث مصر الجديده بنحتفل كل سنه بعيد مصر الجديده اللي هو بيبقى بشهر مايو، فكل سنه بنعمل احتفاليه بنسميها اسبوع مصر الجديده. السنه دي احنا عملنا بدانا استحتفاليه امبارح بالافتتاح، وكان يعني هدفنا نحاول نرجع، عارفه انت يمكن تعرفي او تسمعي عن مهرجان مصر الجديده اللي كان بيتعمل وكان بيتقفل شارع الكوربه وكانت الناس بتزعق، احنا مفتقدينه وبنحاول نرجعه بس للاسف لسه مش قادرين احنا كسكان مصر الجديده.
0: لا هنقدر ان شاء الله لان ده كان من اهم الكرنفالات اللي كانت بتبقى موجوده.
1: بالظبط
0: ان شاء الله.
1: تسلمي. فاحنا عملنا قبل يعني في احدى السنوات كنا عملنا موضوع السيارات الكلاسيك بس على مستوى يعني صغير، كان من خلال بعض يعني بعض اللي عندهم عربيات كلاسيك، والحقيقه اللي كان التحرك برضو في الشوارع كان قليل قوي، لكن الحقيقه عمل صدى حلو. السنه دي احنا فكرنا نعمله بشكل اكبر ونستعين بنادي السيارات شعبه السيارات الكلاسيك. هي هم مجموعه عاملين يعني مجموعه هواه مجمعين، انت عارفه اللي بيبقى هاوي يجمع شيء
0: طبعا
1: معين.
0: ايوه طبعا عندهم احلى العربيات طبعا.
1: بالظبط. والحقيقه انا يعني انا شخصيا يعني انبهرت يعني بعشقهم وباللي عاملينه في العربيات. فالحقيقه احنا حي تراثي يعني مصر الجديده حي تراثي
0: طبعا،
1: ومنطقه تراثيه بتاعتها احنا
0: من ارقى الاحياء مصر الجديده، هتفضل طول عمرها من ارقى الاحياء في مصر.
1: بالظبط. ولها سمه وناسها لهم سمه
0: طبعا.
1: يعني فالحقيقه احنا يعني فكرنا ان احنا نعملها بشكل يعني اكبر، وده بالاشتراك مع نادي السيارات. ما كناش نقدر نعمله الا الحقيقه بيهم
0: طبعًا.
1: لان هم طبعا اللي جابوا الناس، هم اللي عارفين الناس. بدا اليوم ان احنا نعمله يعني محاوله ان نمشي العربيات دي في الاماكن التراثيه. تخيل طبعا المنظر يبقى عامل ازاي، واصحاب العربيات دي بياخدوا الصور والناس. احنا بدانا ان احنا برضو يقفوا ويتجمعوا في الاول الصبح في مكان تراثي اللي هو مدينة غرناطة. دي أصلا كانت مضمار السبق يعني مدرجات السبق بتاعت الخيل
0: طبعا
1: المنطقة دي
0: طبعا مدينة غرناطة طبعا.
1: بالضبط. الحمد لله مؤخرا تم ترميمها وفي مستثمر حاليا يعني بيستثمرها، ولكن الحمد لله يعني ده جزء نوع من أنواع الاستثمار اللي احنا يعني حابينه، ان هو اوكي المستثمر بيستثمر لكن بنحافظ على المكان، وكمان يبقى فيه مساحة انه يدي للمجتمع بتاع مصر الجديدة يعني حاجات يقدمها مجانية. يعني هو استضافة شركة تراثنا اللي هم مسؤولين عن غرناطة، كل حاجة مجانا بحيث الصبحية العربيات جت. هي كان منظر يعني يفرح المنظر العربيات
0: عظيم طبعا طبعا. تحس ان مصر كده ابيض واسود، يعني احنا رجعنا للايام الجميلة مصر بعيون زمان.
1: احنا بنبص يعني بنفكر في الموضوع يعني الرجوع للقديم مش بس عشان نستولوجيا ونقعد يعني نتصعب على القديم، لا بالعكس بالعكس ده عشان
0: نستولوجيا حلوة يعني نستمتع بالمنظر طبعا طبعا،
1: نستمتع بالمنظر نستمتع بالجمال ونستمتع ان والله شعبنا وناسنا يعني بيحبوا الجمال بس عودين يعني احنا للاسف بنشوف قبح كتير، هو ده اللي عامل المشكله. والله لما بنرجع كل الامور دي ولا احسن منها ونقدم اشياء احسن هتلاقي الناس حاجه تانية
0: طبعا.
1: فوقفنا فعلا وقفت من الصبح لحقيقة عند مدينة غرناطة جوه مجموعة عربيات جوه مجموعة بره، ثم وبعدين الساعة واحدة وحقيقة كان كم هايل من الناس فوق توقعنا. الساعة واحدة ونص اتحركوا في شوارع المنطقة التراثية بتاعت مصر الجديدة، شارع الأهرام، دخلوا على إبراهيم اللقاني، راحوا عند كنيسة البازيليك لو طبعا انت عارفاها،
0: طبعا
1: من معالم يعني مصر الجديدة،
0: معالم مصر الجديدة القديمة طبعا طبعا.
1: طبعا تخيلي فرحتهم وفرحة الناس اللي فوجئت بان ماشي العربيات دي في وسطهم، تصوير وحاجة كانت بجد ممتعة. وبعدين دخلوا على شارع بغداد اللي هو الكربة، قلب الكربة اللي هي قلب مصر الجديدة التراثية، ووقفوا عند يعني وقفوا عند العمارة، في عمارة مشهورة قوي برضو الناس بتحب تروح تصور عندها في رمضان وفي عيد الكريسماس ونيو يير، دايما بيتعمل فيها بيعملوا إضاءة،
0: منظر مبهج جدا جدا. طبعا يعني هنستنى بقى نكلم حياتك المكالمة الجاية ان شاء الله عن كرنفال مصر الجديدة.
1: يا سلام يا ريت.
0: ان شاء الله. الأستاذة هالة أسمر
1: معنا بإذن الله.
0: الأستاذة هالة أسمر بنوجه لحياتك التحية وبنشكر حياتك، شكرا جزيلا، نورتيني. نروح نسمع الدقيقة الأولى بصوت زميلي المتميز إبراهيم عزت ونرجع نكمل برنامجنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ السيد علي فالح الزيدي رئيس وزراء العراق، وذلك بمناسبة توليه منصبه. وأكد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تطلع مصر لمواصلة العمل مع الجانب العراقي لتعزيز الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لأمن واستقرار العراق، مشددا على ضرورة النأي بالعراق عن أي صراعات إقليمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الدلتا الجديدة وتطوير إنتاجية قطاع الزراعة في مصر تعتمد على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، منوها بأن المشروع يوفر نحو 2,000,000 فرصة عمل مستدامة وليست مؤقتة. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة في حفل افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أدان بأشد العبارات الاستهداف الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية. وخلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان، أكد وزير الخارجية على تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها الوطنية. بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيئا. ونقلت وسائل وإعلام عن ترامب قوله: إذا لم ترسل إيران مقترحا جيدا سيتم ضربها من قبل الولايات المتحدة كما لم تفعل من قبل. دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، وعلى ذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو هو يوم عرفة، والأربعاء 27 من مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. اقتصاديا، وزارة المالية أعلنت أنها تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، وهو الأعلى خلال 10 سنوات سابقة، وكذلك خفض العجز الكلي لنحو 4.9% من الناتج المحلي. ورياضيا، سان داونز الجنوب افريقي فاز على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد في ذهاب نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب الاحد المقبل في العاصمة المغربية الرباط. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مستحيل جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. في وسط زحمة بقى الأيام والشغل والحياة اللي احنا فيها دي، بيهل علينا أطهر وأعظم أيام على الأرض، أيام مليانة برحمة طمأنينة، فرصة أننا نعمل أعمال خير كتير تقربنا من ربنا، حتى لو أعمال بسيطة. يعني اللي يقدر يعمل حاجة بسيطة يعملها يفرح بيها غيره. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، ويا رب كده عيد سعيد علينا كلنا. احنا بنبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام اللي قال عنها سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وطبعا المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة اللي بتنتهي في أعظم يوم على الأرض، يوم عرفة، عشان نستقبل عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب، عشان نعرف أكتر عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وإيه الأيام المستحبة اللي ممكن نبدأ بيها من دلوقتي، معانا على التليفون فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الرادي. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل سنة وحضرتك طيب.
4: حضرتكم كل خير، والأمة الإسلامية والعربية كل خير
3: يا رب. إحنا عايزين نعرف من حضرتك إيه اللي بيميز العشر الأوائل من ذي الحجة عن باقي الأيام في السنة.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
3: سيدنا محمد
4: الله تعالى العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام، هي خير أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
3: عليه الصلاة والسلام،
4: وهي أفضل أيام الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني حتى الجهاد في سبيل الله، مع أنه أفضل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: ما أفضل العمل يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لكنه فضل هذه الأيام والعمل الصالح في هذه الأيام على بقية الأعمال وجعله مفضلا. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول: أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بليالي هذه الأيام، وقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال العشر. الليالي العشر هي ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. الأيام مفضلة، وبالتالي تفضل الليالي بفضل الأيام، مع أن العشر الأواخر من رمضان لها فضل، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. ولذا أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. الأيام التي نحن مقبلون عليها وعلى شرف استقبالها أيام مباركة، وأيام فيها من الفضل ما فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام ويكثر من التكبير فيها، وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون من العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. طيب. وفيها يوم هو خير يوم، خير أيام الدنيا على الإطلاق، وهو يوم عرفة، وفضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر ما يعتق الله فيه تبارك وتعالى من يوم عرفة. يعني ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفة يعتق من الرقاب ما يعتق من النار، وجعل صيامه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. فهذه أيام مباركة وفضل عظيم لهذه الأيام.
3: طيب، عايزين نسأل حضرتك إيه الأعمال المستحبة اللي ممكن نبدأ بها من دلوقتي؟
4: طبعا العمل الصالح عام في هذه الأيام، وذكر الله سبحانه وتعالى مخصوص في هذه الأيام. أن يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى، ليذكر الله في أيام المعلومات. الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ولذلك قال سيدنا عبد الله بن عمر: فأكثروا فيها من التهليل. التهليل يعني لا إله إلا الله. وكذلك حمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم علينا به من نعم وعلى ما أولانا به من قبل سبحانه وتعالى، لنتهيأ في هذه الأيام لتجهيز الضحايا لله تبارك وتعالى الأضحية، كذلك يهيئ الحديد لله تبارك وتعالى فيه الهدي لله تبارك وتعالى، كذلك التكبير. فقد كان سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن مسعود يخرجون إلى الأسواق فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم في هذه الأيام. وكذلك الصيام، فقد ثبت عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أزواج رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أو التسع الأوائل من ذي الحجة، يعني اليوم العاشر هو يوم النحر، هو يوم مفضل معظم عند الله تبارك وتعالى، وقيام ليلته من السمن، لكن صيامه محرم شرعا، لكن التسع الأوائل من ذي الحجة من أول ذي الحجة إلى اليوم عرفة مفضل الصيام فيها، وكذلك يوم عرفة صيامه سنة مؤكدة آكد من آكد السنن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه لغير الحاج ويدعو الناس إلى صيامه صلى الله عليه وسلم، وأنه يكفر سنة ماضية ويكفر سنة مقبلة. فهذه أيام فيها مطلق العمل الصالح، وفعل الخير لعلكم تفلحون، النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح فيهن، فمطلق العمل الصالح لا سيما الصدقة والتوسع على الفقراء والتوسع على الأهل في هذه الأيام المباركة.
3: طيب فضلت الشيخ، عايزين ننهي مع حضرتك المكالمة بدعاء حلو للأيام المباركة دي.
4: اللهم تقبل منا دعاءنا وتقبل منا أعمالنا وتقبلنا وقبلنا واجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا صافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أعد علينا الأيام بالخير واليمن والبركة، وانصر الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
3: اللهم أمين يا رب العالمين، وكل سنة وحضرتك طيب. فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الرادي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.
4: عليكم صحة وسعادة، وشكرا لكم سيدة
3: مع السلامة. كل سنة وانتم طيبين، أيام جميلة وحلوة، ونعمل خير على قد ما نقدر ونسعد بعض حتى لو بحاجات بسيطة. كل سنة وحضرتك طيبين، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. النهاردة زي ما قلنا لكم كده عندنا يوم مميز، يوم يعني بيعيشوا مش بس الوسط الفني لكن كل عشاق الفن في مصر والوطن العربي. النهاردة 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، واحد من أهم رموز الفنية في الوطن العربي كله. عادل إمام جزء من ذكرياتنا وحياتنا وطفولتنا وشبابنا وكل حاجة، سنين طويلة أكتر يمكن من نصف قرن، والفنان عادل إمام أبدع في عشرات الأعمال الفنية لدرجة أنه بقى حاضر في كل بيت، مرة يضحكنا مرة يبكينا مرة يحكي عن واقعنا بمنتهى المصداقية. أعماله مش بس مجرد أفلام أو مسرحيات، لا دي مواقف وشخصيات، جمل كده يا جماعة وإفيهات اتحفرت في الذاكرة لسه لحد النهاردة بنرددها وبنفتكرها وبنبتسم جدا وإحنا فاكرينها حاجات بقالها سنين. بهجة الأباصيري، الواد سيد الشغال، سرحان عبد البصير، حنفي الأبهة، جمعة الشوان، إبراهيم الطاير، مع كل شخصية من دول كان ليها عدد كبير جدا من الإفيهات اللي كلنا حافظينها، الجمل اللي مش ممكن ننساها أبدا، حاجة كده محفورة جوانا، حاجة بتلاقي في كل بيت كده في حد بيحب شخصية من الشخصيات دي ومسيطرة عليه. في حب الزعيم عادل إمام عندنا حكايات وقصص كتيرة جدا، طبعا مش هتكفي حلقة واحدة بس يعني نقدر نقول كده انها يعني لينك كبير شوية، لكن في حالة حب بقى عظيمة جدا جدا عايزة احكي لحضراتكم عنها، مسيطرة كده عن الباحث احمد جمال، واحد من المغرمين بالزعيم عادل امام، مهتم جدا بتراث السينما، قرر فجأة على مدار سنوات طويلة انه يعمل بيته متحف للزعيم عادل امام. طب هو في حلاوة كده، في جمال كده، يعني يبقى حواليا كده في بيتي كل حاجة خاصة بعادل إمام، متحف بيحتوي على مقتنياته، أرشيف نادر جدا للزعيم عادل إمام، مكتبة فيها أكبر أرشيف وفيديوهات خاصة بأعمال الفنان الزعيم عادل إمام. إحنا معنا دلوقتي على التليفون الباحث في تراث السينما الأستاذ أحمد جمال. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك، نورنا. ألو، أهلا بحضرتك يا فندم.
4: معاك والله.
3: أهلا بحضرتك.
4: أهلا بحضرتك يا أستاذ، إزي حضرتك؟
3: طيب ممكن نوطي صوت الراديو شوية؟
4: أنا ما عنديش، مش مشغل راديو أصلا.
3: طيب هو في بس صوت.
4: لا أنا ما فيش حاجة عندي شغالة خالص.
3: طيب يا فندم إحنا مع حضرتك. طب عايزين نعرف من حضرتك الحكاية الخاصة بمتحف الزعيم، بدأت إمتى؟
4: بدأت من وأنا ما كنت بروح مع والدي ووالدتي مسرح السلام في اسكندرية، بتفرج على سيد شغال في الصيف، وباجي مصر مثلا في الأيام العادية بتاعتنا هنا في سينما في شبرا اسمها مودرن، دي أفلام عادل إمام أساسية في العيد
3: طبعا،
4: جمعة الشوان، إبراهيم الطاير في التلفزيون بتيجي، فخلاص في حالة حب كده أو عشق يعني زي ما بيقولوا يعني
3: طبعا.
4: بس طبعا بقى مع مرور سنة في سنة، لا أنا عايز أعرف حاجات أكتر، معلومات أكتر، حاجات خاصة عن الأستاذ عادل، الأستاذ عادل اللي عمل كم مسرحية، جات ما جاتش، اتضايقت ما اتضايقتش، عايز أعرف شكلها إيه، طب ليها صور، في حاجات طبعا مش متصورة أو خلاص ملهاش أرشيف، بدور بحاول أدور يعني أشوف المصور اللي كان عايش أيامها، لو في حد جريدة كانت مصورة أو

0: طيب حضرتك فاكر أول حاجة لما اعتزل؟
1: والله يا فندم، هي المجلات الاسبوعيه اللي كنت ابتديت اجيبها الاول زي الموعد والنوره والاذاعه والتلفزيون، صباح الخير واليوسف، الحاجات دي كلها دي الحاجات البدايات اللي هي بدايه التجميع، وكنت ممكن اقص على فكره منها صوره عشان اعلقها والحاجات دي كلها. لكن ممكن تقولي بقى اول مثلا يعني صوره جبتها كانت للاستاذ عادل مع الكاتب المسرحي علي الرعد. ده كان كاتب كبير وناقد كبير في فتره الخمسينات والستينات، فكان ليه صورة مع الأستاذ عادل. طبعا وأنا صغير شوية لما جبت الصورة أنا مش عارف علي الراعي وعايز أقصهم الصورة عشان آخد عادل إمام لوحده. فاكتشفت بعد كده إن الدكتور علي الراعي ده صار صديقا للأستاذ عادل، الأستاذ عادل كان
0: طبعا
1: بيحبه. فطبعا أنت كل سنة بتعرفي معلومة، أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل ساعة، كل بتعرفي حاجة جديدة داخل الرحلة اللي إحنا إيه يعني الحمد لله الواحد دور فيها وبحث فيها يعني.
0: طيب ايه اندر حاجة موجودة عند حضرتك او المقتنيات النادرة اللي موجودة عند حضرتك؟
1: بس يا استاذه غاليه، يعني السؤال ده كان معتاد من ناس كتير، بس انا يعني ايه مش عارف اجاوب لسبب، لان كل حاجه انا بالنسبه لعادل امام يعني في الافيشات هتلاقي في افيش جبته من العراق، هتلاقي في افيش جبته مش عارف من بورسعيد، فدي قصه. هتلاقي الصوره
0: طب هقول لك السؤال بحاجة تانية بطريقة تانية، اكتر حاجة عندك بتحبها لزعيم عادل امام قريبة من قلبك دايما بتقف قدامها كتير؟
1: لا انا بحب دايما الصور الشخصيه، بحب الصور الشخصيه اللي هي يعني ما يعني محدش شاف ابو الاستاذ عادل لو متصور معاه في البيت، محدش شاف اخواته.
0: الصور الخاصه بالزعيم يعني مش الخاصه باعماله.
1: لا لا لا لا يا فندم، ده انا عندي يعني انا عندي 11000 صوره، مش اصل صوره فوتوغرافيه.
0: لا حضرتك بتحب بتفضل الصور الشخصيه ليه؟
1: معاك يا فندم، بتقول ايه؟ معلش
0: بقول لحضرتك يعني اكتر حاجه بتحبها الصور الشخصيه او العائليه لزعيم عادل امام.
1: انا لازم تبقى خاصه جدا، حتى في صعوبه لو انت بتتكلمي كمان في صعوبه كمان انك تجيبي صوره خاصه، فاهم قصدي؟ سواء مع مسؤول او كاتب او في البيت او مثلا شخصيه عامه كانت مشهوره زي عثمان احمد عثمان، المهندس عثمان احمد عثمان بتاع مدينه عرب. صور ايام ما كان بيحضر افراح ولاد رئيس السادات. ممكن، وفي كمان اخبار، يعني انا بحب برضو دايما الاخبار اللي مش في المجلات الفنيه، يعني في مجلات رياضيه كتبت على الاستاذ عادل، في مجلات دينيه كتبت على الاستاذ عادل، في مجله فينوس دي كانت مجله ازياء زمان خالص وكان فيها بطرون كده الازياء ومش عارف ايه، فكانت جايبه حوار جامد قوي على الاستاذ عادل. في مجله المنصوره اللي هي خاصه بمحافظه المنصوره اللي هي منشا الاستاذ عادل، كانت زمان ليها مجله محافظه المنصوره فيها خبر حلو قوي موضوع الاستاذ عادل. ففي حاجات بتبقى انا بحبها يعني بقى كده يعني. وفي الجرايد بقى العربيه، الجرايد العربيه الاماراتيه او السعوديه او القطريه او الكويتيه او الجرايد الفرنسيه، فدي كلها انا يعني لو انت بقى شفت زي ما حكيت كده هتقولي ايه الاهم او ايه الاندر، هتقولي شويه
0: هتلاقي كل حاجه اهم من الثانيه، كل حاجه احلى من الثانيه. طيب بمناسبه عيد ميلاد الزعيم تحب تقول له ايه على الهوا؟
1: والله يا فندم يعني انا بقول انا لسه ايه حاجه يمكن مع بعض الاصدقاء من شويه، قلت لهم فعلا احنا النهارده تحس ان هو عيد او نظره مختلفه بالنسبه للناس العاديه لما بتتفرج على اعمال الاستاذ عادل بتتعرض، او فيديوهات دي كانت قديمه بتتعاد تنزل تاني، او زي حضرتك بتعملي فقره او مش عارف مين بيعمل حلقه، فبتحس ان في جو كده حلو يعني بتلاقي فيلم بتلاقي فيلم او فيلم حلو مسرحيه حلو مش عارف. ففعلا يعني انت يا استاذ عادل كل سنه وانت طيب، والنهارده فعلا يوم مميز لاي حد ليه ذكرى معاك او ليه اي حاجه انت اثرت فيه، يعني كل سنه وانت طيب يا عادل ربنا يخليك لينا طبعا.
0: طيب مين عائله الفنان عادل امام زار المتحف؟
1: في كتير يعني، في اخو مدام هاله الباشمهندس هشام الشلقاني ده من افضل اصدقائي في العيله، في الاستاذ رامي امام ابن الاستاذ عادل، في حسين توفيق اللي هو من المقربين برضه الاستاذ عادل او في قصه العمل. يعني في بقى يعني حتى اللي ما جاش انا عارفه شخصيا او بتاعه، لكن دول اللي ممكن يكونوا طلعوا عندي وقعدوا اتفرجوا، وده من زمان يعني مش من قريب يعني انت عارفه. كل واحد هتلاقيه يعني الاستاذ رامي جالي هنا مثلا في 2014 يعني من حوالي 12 سنه. كده يعني هتلاقي العيله ايه في منها والباقي طبعا بقى عصام امام، الاستاذ عصام امام طبعا
0: طبعا
1: هتلاقيه برضه انا عارفه او في تواصل، انت بجمع له حاجات مع الاستاذ هادي وهو صغير ايام ما كان بيروح مع الاستاذ هادي الشاي ما شافش حاجه وكده، يعني انت فاهم قصدي.
0: طبعا
1: وبعدين

0: بعدين في حاجه كمان يا داليا، انت بتجمعي انت بتجمعي تاريخ، مش فاهم قصدي؟ يعني ايه؟ يعني الاستاذ عادل هقول لك حاجه حصريه لاول مره، يعني صدقيني اول مره اقولها يمكن. اما جيت اجمع حياه الاستاذ عادل، جبت نسيب الاستاذ عادل اللي هو ابو مدام هاله، ان هو كان راجل باشا وكان في مجلس النواب زمان اللي هو مجلس الشعب، فراجل كان باشا واخد لقب الباشاويه. انا جبت قعدت ادور عشان اجيب له ايه؟ موضوع عشان اربط بعد كده ان ازاي عادل امام ابن الحلميه البسيط اللي عاشر في المشوار الطويل قوي قوي قوي
1: اتجوز بنت الباشا.
0: الله اكبر عليك.
1: طبعا طبعا
0: بالظبط كده.
1: اتفضل اتفضل.
0: كمان في الدور الانساني للاستاذ عادل اللي احنا عايزين نقوله، بس يعني انا اسف اقول لك سريعا.
1: اتفضل.
0: قبل ما يكون فنان هو انسان
1: طبعا،
0: يعني يعني يعني انا نفسي الناس تعرف، ودي برضو مسؤوليه يمكن الواحد بعد كده هيبتدي ينشر الحاجات دي او يقول. الاستاذ عادل ليه دور وطني في حرب الاستنزاف بتاع 67 ل 72 او 73، حرب اكتوبر بيتبرع بايرادات مسرحيات. يجي الارهاب في فتره الثمانينات، حدث ولا حرج على الاستاذ عادل عامر.
1: طبعا فنان صاحب رساله كبيره. طبعا طبعا
0: بالظبط بالظبط. يعني الاستاذ عادل يعني زي ما انت قلتي كده في الاول، محتاجين حاجات وايام وساعات عشان نتكلم
1: بالظبط. طبعا طبعا. استاذ احمد جمال بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتني في برنامج ايه الجديد.
0: شكرا
1: وحضرتك طيب. الفنان الجميل الزعيم عادل إمام، كل سنة وانت طيب.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 18% ليلا 35%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 29 ليلا 17، شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27، الغردقة نهارا 37 ليلا 25، بورسعيد نهارا 27 ليلا 21، وأسوان نهارا 49 ليلا 32.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد. انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. يعني انا وعدتكم النهاردة ان احنا هنتكلم عن ترندات حلوة قوي قوي، وحلقة جميلة جدا جدا كلها ترندات مبهجة. الترند اللي هنتكلم عنه دلوقتي إمام عاشور صغير. من كام يوم كده انتشر فيديو حلو قوي قوي لطفل صغير اسمه زين، وهو بيتمرن كورة وبيلعب، وكان بيشوط ضربة جزاء، ولما قدر انه يسددها احتفل بطريقة جميلة جدا ولطيفة جدا جدا. ضحكته وطريقته كانت شبه نجمه المفضل، نجم النادي الأهلي إمام عاشور. الفيديو كان منتشر جدا على السوشيال ميديا. عفوية الطفل وفرحته وهو بيقلد إمام عاشور بحماس شديد قوي كانت حلوة قوي ومليانة حماس وبراءة. فيديو مبهج، يعني يا ريت حضراتكم تشوفوه، موجود على السوشيال ميديا. الفيديو انتشر لدرجة ان نجم النادي الاهلي امام عاشور شافه وقرر انه يحقق حلم الطفل الصغير زين ويستقبله هو واسرته في بيته، واهداه تيشيرت النادي الاهلي وعليه توقيعه. الحقيقة لقطة حلوة جدا جدا جدا وفيها محبة وقرب كده من جمهور النادي الاهلي من اللاعب امام عاشور. بنشكره، بنوجه له التحية، نجم جميل ولاعب جميل، وبنشكرك على اللقطة دي. الحقيقة كانت تحقيق حلم الطفل الصغير، دي حاجة كبيرة قوي، وكمان بنتمنى التوفيق لزين الصغير اللي هنشوفه ان شاء الله لاعب جامد جدا جدا جدا، وده كان باين من الفيديو اللي شفنا فيه. طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ حامد محسن، والد الطفل زين. مساء الخير يا استاذ حامد.
3: نور فندم،
2: منورنا في برنامج ايه الجديد.
3: بنورك، الله يخليك. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين.
2: وحضرتك
3: طيب. النهارده عاوز الحجه ان شاء الله، ومصر كلها طيبه وبخير
2: وحضرتك طيب وزين بخير كده، ونشوفه لاعب كبير قوي قوي قوي ويفرحك بيه.
3: يا رب يا رب يا رب، نتمنى ان شاء الله.
2: طيب حابين نتعرف اكتر بقى عن اللاعب الجامد جدا زين.
3: والله زين طفل زي اي طفل، يعني بيحب الكوره، يعني ساعة ما ابتدى يوعى بيحب الكورة، فتعالى قرر الطاقه بتاعتي نروح اكاديميه وتمرن كورة. طبعا اخوي الكبير ادم موجود.
2: هو عنده كام سنه زين؟ عنده كام سنه؟ ما شاء الله بيلعب. من هو عنده كام سنه؟
3: يعني زين بقاله يعني من سنه ونص لسنتين.
2: ما شاء الله. عمل لنفسه مركز بقى في الملعب ولا لسه؟
3: هو بيقول بحب العب خط نص.
2: تمام.
3: يعني هو بيحب يلعب خط نص. طبعا مثله في القصه دي برضه كابتن امام، يعني
2: طبعا
3: هو واخد باله بيفهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وهو بيفهم في الكوره وبيفهم في الجناحات ومين فرويد ومين تحت ومين.
2: ما شاء الله ما شاء الله. طيب عنده اخواته تانيين بيلعبوا كوره؟
3: عظم. اخوي كبير بيلعب معاه في نفس المدرسه برضه، مدرسه الكوره اللي احنا بنلعب فيها ايجلز اكاديمي.
2: ادم عنده كام سنه؟
3: ادم عنده 12.
2: ما شاء الله، ربنا يفرحك بيهم
3: يا رب.
2: طيب هو بيحب يقلد اللعيبه عامه ولا كابتن امام عاشور بالذات؟
3: لا هو سبحان الله كابتن امام. يعني
2: مثله الاعلى.
3: من ساعه ما شافه هو ربنا نزل في قلبه كده حب كابتن امام عاشور كده.
2: ما شاء
3: يعني انا ما اتكلمتش، حتى انا كان ممكن اضحك، كان ممكن اتريق على حضرتك. فكري كان كابتن امام جاله اصابه في كتفه. زين عيط كتير جدا والله. وكان بيقلد الوقعة بتاعته ويقول ممكن توصل معاه في التمثيل ان هو تقمص الشخصية ودموعه تنزل. والله انت بتعمل ايه؟ يقول لي انا بقلد امام يا بابا.
2: هو متأثر بيه قوي طبعا.
3: هو سبحان الله ده حب من عند ربنا وقبول من عند ربنا.
2: طبعا
3: ومن حب ربنا حد فيه خلق وفش حد حد فيه أطفال صغيرة.
2: طبعا طبعا يا بخته طبعا. طب حضرتك كنت متوقع انتشار الفيديو كده؟
3: والله أبدا يعني خالص. أنا رجعت من الشغل شفت الفيديو وأنا راجع من الشغل فبيظن ربيت فيها حاجة لما نزل على الأرض كده ودخل على الأرض على رفض كده قال لي لا يا بابا ربيت كويس قال لي أنا جبت جون قلت له مش الجون بتاع البلن قال لي أه قلت له شفته ده جميل وما اتكلمناش في حاجة وبص لقيت تاني يوم الدنيا زي ما حضرتك شفت كده الحمد لله يعني
2: الحمد لله. احكي لنا بقى عن لقاء زين مع كابتن إمام عاشور مشاعره بقى كان حاسس بإيه؟
3: والله يعني أنا مشاعر زين اللي ما اقدرش اوصفها وما فيش كلام يقولها وبعدين رد الفعل
2: فرحه طبعا ما بعدها فرحه
3: انا شفت فرحه في عيون ابني اكيد ده باين من الصور يعني
2: طبعا
3: انا شفت فرحه في عيون ابني يمكن بقاله 6 سنين على وش الدنيا اهو ما شفتش احلى من كده هو حاسس بقلبه واحنا رايحين حاسس بقلبه بيدق وحط ايدي على قلبه بيدق حد يكون عاشور جدا يا كابتن حد يكون عاشور جدا جدا بحبه جدا يعني سبحان الله هو عارف لعيبه وعارف كريستيانو وعارف ميسي وعارف لامين يامال وعارف تريزيجيه طبعا بيحب تريزيجيه جدا برضه وقال كده بيحب تريزيجيه وعارف لعيبه الاهلي كلها بمراكزهم
2: اه بس امام عاشور في حته تانيه
3: امام عاشور في حته 15 مش
2: عارف ايوه يعني طب هسالك سؤال كده سر بيني وبينك كده يعني انت كأب يعني ما كنتش غيران؟
3: أنا؟
2: أيوة بصراحة بصراحة إحنا ما نقدرش نشوف ولادنا بيحبوا حد قوي كده
3: بالعكس والله أنا كنت فرحان جدا بفرحة ابني والله
2: طبعا
3: أنا قلت للكابتن إمام قلت له إن أنت تلبي الندى كده على طول دي حاجة كبيرة جدا أشيلها لك لحد يعني ما ربنا يفتكرنا جميعا فرحة ابني كبيرة فرحة ابني كبيرة كبيرة يعني
2: ربنا يدي حضرتك الصحة كده ويفرحك بيه وبإخواته وتشوفه كده لعيب كبير قوي
3: يا رب أتمنى أتمنى إن شاء الله دي ظهر للنور كده أظن اللمسة في لعبة ضربة الجزاء دايما وزن ما شاء الله موهوب
2: يعني لا لا لا هيبقى لعيب جامد
3: يعني اللمسة مع الوقفة مع هو جسمه صغير أه بس نمشي
2: ايوه طبعا طب هو في امكانيه نكلمه ولا يتكسف؟
3: لا انا مش معزين والله
2: طب مره تانية بقى نستقبله هنا في الاستوديو ان شاء الله يكون عمل حاجه تانية كمان ونستقبله هنا في الاستوديو سلامي ليه ويعني ان شاء الله كده نشوفه احسن لعيب في الدنيا
3: يا رب يا رب ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقنا الماتش الجاي
2: ان شاء الله
3: والتوفيق للعيبه كلها وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا ربنا يكرمنا كده ونكسب الماتش يا سلام يا سلام
2: يا رب
3: يا سلام لو خدنا الدوري
2: يا رب يا حضرتك بس بقى عشان انا مذيعه وما ينفعش يعني ابين حماسي على الهوا كده
3: معلش
2: بس الاهلي بيعمل برضه
3: ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ومش هيزعلنا
2: ان شاء الله
3: جمهور الاهلي سند
2: ان شاء الله
3: اهلاوي انا وزين والفخر ليا وان شاء الله ان شاء الله يعدي الماتش كده وزين يطلع للنور
2: يا رب ان شاء الله باذن الله
3: ان زين يخش مدرسه الاهلي ان شاء الله
2: يا رب يكرمك فيه ان شاء الله سلم لي عليه قوي قوي ومن خلالك هنا طبعا احنا بنشكر كابتن امام عاشور على الفرحه الكبيره دي لزين والبابا
3: انا من خلالك معلش انا اسف لو طالع حضرتك
2: لا اتفضل
3: انا بحب اشكره جدا جدا جدا جدا ربنا يكرمه يا رب ربنا يكرمه يا رب يعليه اكتر ما هو موجود والدنيا معايا تبقى احسن واشوفه في اعلى المراتب دي
2: دعوه شخصيه
3: مش لشخص مشهور والله
2: ان شاء الله طبعا
3: ربنا يكرمه
2: ان شاء الله
3: ربنا يكرمه يا رب هو راجل محترم واستقبلني احلى استقبال ما فيش احلى من كده وربنا يكرمه يا رب في اللي جاي وان شاء الله لو لعب الماتش الجاي يكون هو سبب مكسبنا باذن الله
2: ان شاء الله باذن الله استاذ حامد نورتني وبشكر حضرتك شكرا جزيلا وسلامي لزين
3: الله يسلم حضرتك يا فندم وكل سنه وانتم طيبين
2: حضرتك طيب
3: وان شاء الله الاهلي ياخد الدوري يوم الاربعاء ان شاء الله
2: يا رب ان شاء الله يا فندم مع السلامه
3: ميرسي لكل اتفضل
2: ميرسي يا فندم احسن لعيبه في العالم المصريين يا جماعة طول عمرهم كده عندهم شهامة وجدعانة وبيحبوا جمهورهم وما بيتأخروش عن حد كل التحية لكابتن إمام عاشور ونروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. سؤال حلقتنا النهاردة، لو جات لك الفرصة انك تقف قدام الزعيم عادل امام في فيلم من افلامه، تختار فيلم ايه تمثله معاه؟ جات لنا تعليقات حلوة قوي. فارس سلامة بيقول حتى لا يطير الدخان، دعاء حجازي، خلي بالك من عقلك. وجات لنا كمان مسجات كتيرة جدا، احمد ابراهيم، المولد، هبة السيد، طيور الظلام، امال محمد، المنسي، شريفة السيد، مسرحية الواد سيد الشغال، احلام مهران، الزعيم، اميمة رجب، بودي جارد، مسرحية بودي جارد طبعا، عماد العمدة، مرجان، احمد مرجان، محمد شديد، المولد. احنا يعني مش هيكفينا حلقة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة عشان نتكلم عن الادوار او الاعمال اللي قام بيها الزعيم عادل امام. بس انا مبسوطة قوي من تفاعل الناس معانا، وان الناس حلمها تقف قدام عادل امام. برينك اللي فات قلتلكوا ايه؟ عادل امام موجود في كل بيت في مصر وفي العالم العربي كله، في العالم كله عادل امام ايقونة الفن المصري. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

خلصت حلقتنا النهاردة، شوفكم إن شاء الله الحد الجاي من 9 ل 11 وتوك شو إيه الجديد مع داليا الخطيب. دمتم في أمان الله، ما يفوتكوش بعد الحلقة تسمعوا برنامج آخر اليوم بصوت زميلي المتميز جدا جدا جدا إبراهيم عزت. وكمان بشكر مخرج الحلقة ومخرج البرنامج المهندس الجامد جدا مهندس الصوت محمد ساري اللي بنعتزله طبعا عن هاشتاج ميوزك. ما لحقناش النهاردة، كان عندنا أخبار وترندات كتير، بس نوعدكم إن شاء الله الأسبوع الجاي هيكون عندنا هاشتاج ميوزك حاجة متميزة جدا. رئيس تحرير برنامج آيات مليجي، مرسي جدا جدا على الحلقة المميزة دي. دمتم في أمان الله، باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ علي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد بمناسبة توليه منصبه، ويشدد على ضرورة التأني بالعراق عن أي صراعات إقليمية. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بالجيزة، وينوه لتوفير المشروع لمليوني فرصة عمل مستدامة. وزير الخارجية يدين خلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي الاستهداف الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية. وزير الخارجية يبحث ونظيره الباكستاني جهود استئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران وصولا لتفاهمات تحقق التهدئة. الرئيس الأمريكي يقول إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليهم التحرك بسرعة لتقديم اتفاق جيد. دار الإفتاء المصرية تعلن أن غدا أول أيام شهر ذي الحجة والأربعاء 27 من مايو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتابع تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف من الوقود. ورياضيا، ضمن مباريات تفادي الهبوط بالدور الممتاز تعادل بتروجيت ومودرن بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة تعادل البنك الأهلي والجونة، بينما التعادل السلبي حسم مباراة الإسماعيلي وزد. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مستمعينا الكرام، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف الحقيقة ان احنا بنتكلم مع حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعة 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعة بالاضافة الى الصورة التحليلية، علشان نحاول كده مع بعض نفهم ما بين سطور وعناوين الاخبار الكتيرة او اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم 17 مايو 2026 هتكون من اعداد زميلتنا العزيزه غريب مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا ان نكون بصحبه حضراتكم ابراهيم عزت. البدايه دائما في اخر اليوم بنبدا كده مع حضراتكم بعناوين ملفاتنا وتقريرنا ان شاء الله اللي احنا هنستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل على مدار حلقتنا النهارده. في ملف خاص في حدث اليوم هنتابع المعلومات والرسائل اللي خرجت النهارده عن افتتاح مشروع الدلتا الجديدة على محور الشيخ زايد في الجيزة غرب القاهرة، والحقيقة الرئيس السيسي النهاردة كان بيشهد هذا المشروع، وفي يعني رسائل وتنمية مستدامة وأيضا أرقام قياسية، أرقام خير كده إنجاز التعبير تم الإعلان عنها في هذا المشروع الضخم. الرئيس السيسي النهاردة قال إن ما حدث هو بفضل الله عز وجل أولا ومجهود الشعب المصري، وعلى الشعب أن يسعد ويفخر بما تم من إنجازه. 1 مليار جنيه، وأيضا التكلفة بتتعدى هذه المبالغ، أكثر من هذا المبلغ، وأيضا 12,000 كيلومتر طرق جديدة و2 مليون فرصة عمل، هكذا كما يعني أوضح السيد الرئيس في حديثه ومدخلته النهاردة في هذا المشروع. كمان هنستعرض مع حضراتكم إنجاز طلابي جديد، بنحاول كده في آخر اليوم إن احنا نسلط الضوء على يعني الإنجازات اللي بتحصل في الجامعات المصرية النهاردة. هنتابع معاكم في حصول مشروع فريق من جامعة مصرية في مسابقة عالمية كانت في مصر على المركز الثاني، والحقيقة هذا المشروع هو بيقدم تطوير كامل في فحوصات المرضى، هنعرف تفاصيل هذا الأمر. وكمان في آخر اليوم وبشكل يومي بنحاول كده نكون مع حضراتكم ونروح محافظة معينة علشان نعرف آخر أخبار هذه المحافظة، المشروعات التنموية اللي بتشهدها خلال هذه الفترة، وبصورة عامة كيف تبدو الأحوال في يعني لو محافظة سياحية وما إلى ذلك للموسم الجديد. عشان كده النهاردة مايكروفون الراديو 90 90 هيروح مع حضراتكم في واحد سيوة، وهنا نتعرف من زميلنا هناك يا ترى الدراسة اللي تم إعدادها لتحويل الواحة إلى نموذج سياحي عالمي وهي تستحق ما فيش شك. وكمان هنقرأ في قراءة خاصة في آخر اليوم النهاردة الضبعة النووية حلم مصري قيد التنفيذ، هنتعرف على مستجدات تنفيذ هذا المشروع، وهنقرب أكتر من نفي مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين حول تحويل عدد من المدارس التجريبية إلى مدارس يابانية. كل ده وأكتر هنتابعه مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم، ولكن في البداية بدعو حضراتكم ان احنا هنخرج لفاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم اولى ملفات حلقة اليوم من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

الراديو 99 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو.

0: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والحقيقة النهاردة تابعنا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة على محور الشيخ زايد في الجيزة. الحقيقة الرئيس النهارده في مداخلاته خلال الافتتاح قال رسائل كتير قوي كان حابب يوصلها للمواطنين بصوره عامه. اولى هذه الرسائل السيد الرئيس قال ان ما حدث في هذا المشروع هو اولا بفضل من الله عز وجل، وايضا مجهود من الشعب المصري. بيتكلم على تكلفه اجماليه للمشروع 800 مليار جنيه، بتوفر قد ايه فرص عمل؟ بنتكلم على نحو 2 مليون فرصة عمل دايمة مش مؤقتة، بحسب ما يعني صرح به السيد الرئيس في الافتتاح النهاردة. كمان الرئيس قال ان الرؤية الاستراتيجية لهذا المشروع وتطوير انتاجي قطاع الزراعة في مصر بتعتمد على تحقيق التكامل ما بين الاراضي الزراعية القديمة والجديدة، بحيث يتم انتاج المحاصيل التقليدية زي القمح والذرة من الاراضي الطينية في الوادي والدلتا لارتفاع انتاجيتها بصورة عامة كالمعتاد. خلونا نعرف اكتر بشكل اقتصادي، ولكن ارحب بضيفي الكريم اللي بينورنا على هوا الراديو 90 90، الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمه للدراسات الاقتصاديه. دكتور مساء الخير واهلا بحضرتك في البدايه. اهلا بيك.
1: مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير على كل المستمعين في كل مكان.
0: اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. لو اتكلمنا على يعني مشروع او جهاز مستقبل مصر يعني من خلال النهارده تابعنا افتتاح يعني مشروع من مشروعاته الاهم، مشروع الدلتا الجديده، ماذا حقق هذا الجهاز من وجهة نظر حضرتك؟ ويمكن تابعنا النهاردة المدير التنفيذي للجهاز وهو بيستعرض جهود الجهاز في توفير ربما المحاصيل الأهم للمصريين طوال السنوات الماضية.
1: الحقيقة مشروع دلتا جديدة مشروع تنموي، مشروع يحقق تنمية مستدامة، مشروع يزود المساحة الكلية لكل المقيمين على الدولة المصرية من 5-6% إلى 15-6%، بيتيح مزيد من ملايين الأبنة للرقعة الزراعية، بيعمل على إنشاء مدن جديدة حول في الدلتا الجديدة لاستيعاب الكثافة السكانية اللي موجودة في الدلتا القديمة، بيعمل على توفير الحبوب والغلال أحد الركائز الأساسية لكل الدولة المصرية تقوم باستيرابها، وبالتالي توفير فاتورة الواردات بقيمة ما تم استيراده، وبالتالي توفير فرص عمل أكثر من 2 مليون فرصة عمل. كل دي مكاسب من الدلتا الجديدة اللي هذا المشروع التنموي العملاق قدر يضيفه لصالح الاقتصاد المصري، قدر يضيفه لزيادة الرقعة الزراعية، قدر يضيفه لزيادة المساحات الموجودة ومخصصة لصالح سكان الدولة المصرية.
0: صحيح الرئيس كمان في هذه النقطة دكتور، إلى جانب الاكتفاء الذاتي بالتأكيد وحضرتك يعني مشكور هتكلمنا باستفاضة عن هذا الأمر، حابب أطرح مع حضرتك فيما يخص مشاركة القطاع الخاص. تقريبا بنتكلم على 150 شركة في الانتاج الزراعي فقط بخلاف مئات الشركات في الأنشطة الأخرى، وزي ما أكد الرئيس النهاردة في كلمته ومداخلته خلال المشروع إن هذا المشروع بيجي نتاج لتضافر الجهود ما بين يعني أجهزة الدولة وأيضا الشركات من قطاع الخاص وبالتأكيد الشركات الحكومية.
1: الحقيقة منهج جديد بيتبعه أستاذ الرئيس في دعمه لكل القطاعات بشكل من الاقتصاد المصري، وعلى أساسها القطاع التنموي المتعلق بزيادة الرقعة الزراعية وكل الشركات المرتبطة بالنشاط الزراعي في مصر، سواء انتاج حيواني او انتاج جيني او مشروعات زراعية او قيمة مضافة على المشروعات الزراعية. ده بيفتح مجال كبير لأمام هذه الشركات، وبيعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبيعمل على تحسن مؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وبيتيح فرصة للاقتصاد المصري. إن مصر قديما كانت دولة زراعية، وكان نهضتها وسبب نهضتها هي الزراعة. فالنهاردة لما بفتح يعني قطاع يكون من شأنه بيزود معايا حجم ناتج محلي، بيزود معايا الرقعة الزراعية، بيزود معايا نسبة مشاركة القطاع الزراعي في حجم الناتج المحلي الإجمالي، بيزود فرص عمل كل العاملين في هذا القطاع، بيزود فرص استثمار شركات القطاع الخاص في هذه الأنشطة، بيعمل يعني توأمة أو توافق فيما بين شركة الحكومة أو القطاع الخاص فيما بينهم بتناغم شديد لتحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن في بناء مثل هذه المشروعات القومية العملاقة وريادتها لحجم أنشطة متعدد داخل كل القطاعات اللي بنكون، وتكون دي نموذج لباقي القطاعات أن تكون تسير على نفس المنوال ونفس الناك اللي في حقها في النهاية مصلحة الدولة المصرية ومصلحة تطور القطاع الخاص ومشاركته وإسهاماته بشكل يعني يشيد في داخل المنظومة الاقتصادية في مصر.
0: الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على كل هذه المعلومات والتفاصيل. شكرا ليك يا فندم. مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا راديو 99 دايما هواها مصري.

0: يا رب تبارك وتزيدوا. ولسه مكملين مع حضراتكم حديثنا عن هذا المشروع، مشروع الدلتا الجديدة اللي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، خير وتنمية مستدامة. هنتعرف أكتر حول هذا الأمر، والنهاردة الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ قال إن مداخلة الرئيس السيسي خلال الافتتاح النهاردة لمشروع الدلتا الجديدة كشفت بوضوح حجم المعركة الحقيقية اللي بتاخدها الدولة المصرية من أجل تأمين مستقبل الوطن الغذائي والاقتصادي. دلوقتي على الهاتف هيكون معنا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ. استاذ ناجي مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. في البدايه اذا كيف ينظر حزب الجيل الديمقراطي ورئيس الحزب ما جاء في كلمه السيد الرئيس من رسائل النهارده خلال افتتاحه لمشروع الدلتا الجديده؟
1: يعني هو النهارده الرئيس افتتح مشروع الدلتا الجديده، يعني بإشادة بالغة جدا بما حققه المصريون في هذا المشروع دلتا جديدة 2 مليون فدان. هو خطوة عملاقة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء. الرئيس الفتاح السيسي تحدث عن أن هذا المشروع تكلف 800 مليار جنيه دفعها المصريون من أجل أن يزيدوا رقعة الأرض الزراعية بهذه المساحة، ودي أول جاء مساحة غير مسبوقة 2 مليون فدان، إضافة كبيرة جدا واسعة. لذلك يعني احنا استمعنا للرئيس النهاردة بكلام شديد جدا، هو يتحدث عن هذا المشروع وعن هذا الحلم، حلم ان احنا نحقق ناكل من فأس فلاحنا، وان يعني يبقى لنا نطلع شوط كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد.
0: طب يا ترى في رأي حضرتك ان يكون عندنا مشروع بهذا الحجم بهذا الكم من الانتاج في اراضي صحراوية، في الطبع تم استصلاح عدد يعني الاكبر من هذه الاراضي، يا ترى ده معنى ايه فيما يخص الانتاج والتصنيع الزراعي تحديد؟
1: ده هو المشروع ليس زراعي فقط، ولكن هو صناعي زراعي.
0: صحيح.
1: لان التصنيع واخد منه حيز كبير، وده يقول لك ان احنا يعني بنستفيد من استصلاح الاراضي الزراعيه، وايضا نستفيد من ان احنا نحول كل المنتجات التي تخرجها الارض الطيبه اللي كانت صحراء من فتره الى تصنيع، وده بيحقق ما عماله. يعني احنا عندنا ازمه تشغيل، ده هيشغل ما يقرب 2 مليون مصري.
0: صحيح، بصورة دايمة مش صورة مؤقتة كمان زي ما الرئيس وضح في هذه النقطة تحديدا.
1: نعم بالضبط. وده يقول لك ان ده مشروع متكامل، يعني احنا نحتاج مثل هذه المشروعات لكي نستطيع ان نعلن بجد ان احنا في طريقنا الى ان نبني الجمهورية الجديدة، جمهورية قائمة على اضافات كثيرة للارض من استصلاح الملايين من الارض الزراعية، وايضا تصنيع المنتجات الزراعية بحيث تتكامل المنتجات التصنيع سواء زراعي او صناعي في منتجات اخرى، بحيث يكون عنوان على مصر الجديدة ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. كمان من اخبارنا، لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب النهاردة كشف الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهو في ضيافة لجنة الطاقة في مجلس

0: حسين هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، والحقيقة هو إنجاز مصري طلابي عالمي. بنتكلم على مشروع فريق من جامعة مصرية في مسابقة دولية، يعني فازوا في هذه المسابقة بالمركز الثاني بابتكار تقنية ذكية للكشف عن أورام الدماغ دون تدخل أي من الجراحات، وأيضا وجهات عالمية ومحلية بترعى هذا المشروع. خلونا نتكلم أكتر، ولكن أرحب بضيفي الطالب أدهم محمد، طالب في الفرقة الثانية في كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة النيل ورئيس هذا الفريق. أدهم مساء الخير وأهلا بيك، وبهنيك في البداية أنت والفريق كله على هذه المسابقة وهذا المركز الثاني اللي حصلته. أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا جدا والله حضرتك جدا. الحمد لله.
1: الحمد لله. هل ممكن بقى نبسطها كده للمستمع الكريم، قدمتوا إيه وبناء على هذا الموضوع يعني تم في جهات عالمية ومحلية بترعى هذا المشروع، المشروع بتاعكم عبارة عن إيه أدهم؟
2: تمام يا فندم. هو كل الفكرة احنا واجهنا او مشكلتين. اول مشكلة وهي ان احنا عايزين نشتغل على حاجة اسمها الجليوما مانجمنت، والجليوما دي هي باختصار كل يعني كل اورام المخ بجميع مراحلها، من اول ما كانت في الورم الحميد لحد ما وصلت للمرض الخميس وانتشرت في الجسم. فاحنا عايزين نحاول ان احنا نساعد المرضى دول سواء كان في تشخيصهم او في علاجهم من غير ما نعمل تدخل جراحي ليهم، وخصوصا ان تدخلات

0: جراحيه ليهم، لان احنا نسخه معينه من الانسجه بتاعه المخ بيكون صعب جدا ليهم ومكلف، وكمان بيأثر جهه كتير جدا على صحته.
1: فالتقنيه اللي انتوا يعني تقدمتوا بيها دي بتقدر تكشف هذا الموضوع بدون بالضبط. اي من التدخلات الجراحيه، انا فاهم صح كده؟
0: بالظبط. هو احنا كمان كل اللي بنطلبه ان احنا هنحتاج MRI سكان واحده اللي هي اشعه رنين مغناطيسي على المخ. من خلال اشعه رنين مغناطيسي فقط احنا بنقدر نطلع كل التشخيص طبعا ليها، من خلال انها بتحولها لفيتشرز يعني يقدر يتعرف عليها الذكاء الاصطناعي. واهم حاجه ان احنا بنطلع تقرير كامل للمريض ده، بحيث انه بيطلع كل يعني كل الطفرات الجينيه اللي بتكون موجوده في مخ المريض ده.
1: هو هيدينا نفس النتيجه اللي يعني لو اي حد يا رب ربنا يا رب يشفي كل مريض كان بياخد عينه ما من ورم بيجيب له نوع الورم مرحلته يعني الخطورة منه، وكمان بناء عليه بيتم وضع خطة العلاج. فالتقنية الحديثة اللي انتوا تقدمتوا بيها في هذه المسابقة هتدينا نفس النتيجة صحيح؟
0: بص يا فندم، هو هيدي النتائج دي كلها، وسواء كان طبعا هيدي مرحلة المرض نفسها وايه هي الخطورة اللي وصل ليها مرحلة المريض، بيكون عن طريق حاجة اسمها ريسك فاكتور، وبيشوف كمان حاجه اسمها الريكيرنت اناليسز. الريكيرنت اناليسز ده بيشوف يعني احنا بنتابع مع المريض بشكل مستمر، هل مثلا احنا بعد شهر عملنا نفس التقنيه تاني بيقارن بالنتائج اللي قبلها، هل حصل تطور؟ طب التطور ده بنسبه قد ايه؟ طب ايه اللي نتج عنه التطور ده من اعراض؟
1: طيب ردود الفعل كان اخبارها ايه ادهم؟ نتكلم بقى عن لجنه التحكيم وكمان الخطوات اللي جايه اللي بعد كده ان شاء الله، الخطوات بتاعتكم هتكون عباره عن ايه؟
0: والله يا فندم، هو في الحقيقه احنا من ساعه ما دخلنا المسابقه احنا كنا في مصر كنا اكتر من 650 تيم، اتصلنا لحد ما وصلنا 22 تيم، 22 فريق نفسه في المرحله النهائيه. احنا كان المنافسين بتوعنا كانوا ناس ما شاء الله ما بارك يعني حاطين على ماجستير ودكتوراه، ومنهم كان فئه قليله جدا كانوا هم طلبه الجامعات. طبعا احنا كان نزاهة التحكيم هناك يعني خصوصا من كانت اورنج مصر والجامعة الامريكية هي اللي كانت المسؤولة عن التحكيم، والموضوع بصراحة كانت تجربة جميلة جدا، وهم كان عندهم اهتمام جدا بالمشروع، خصوصا ان احنا بنخدم فئة جديدة جدا في المجال ده في مصر، وهي التكنولوجيا الحيوية وازاي هندخل
1: التقنيات الجديدة بقى والذكاء الاصطناعي، وهي تقنية ذكية في المقام الاول اللي انتوا تقدمتوا بها. على كل حال انا بتوجه بشكر جزيل لك اولا، وايضا بهنيكم مرة تانية، وبنتمنى لكم كل التوفيق باذن الله خلال مسيرة التعليم وايضا مسيرتكم العمليه باذن الله بعد التخرج. شكرا ليك يا ادهم.
0: شكرا جدا لحضرتك.
1: شكرا ليك. الطالب ادهم محمد، طالب في الفرقه الثانيه في كليه التكنولوجيا الحيويه في جامعه النيل، ورئيس هذا الفريق اللي حاز على المركز الثاني في مسابقه دوليه كانت في القاهره حول اكتشاف تقنيه ذكيه للكشف عن اورام الدماغ دون تدخل جراحي. بعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري.
2: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل2 الظهر على الراديو 90 90.

0: رواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكمل مع حضراتكم إبراهيم عزت على هو الراديو 90-90. حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، والحقيقة كده بنحاول كده بشكل يومي ان احنا نسلط الضوء مع حضراتكم للإصدارات الجديدة في الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية بصورة عامة والتغطيات الإخبارية. عشان كده خلال الدقائق اللي جاية حابين ان احنا نتكلم مع حضراتكم في عدد مجلة روزر يوسف الجديد في ملف خاص تحت عنوان موحد الأفارقة، رحلة الرئيس السيسي من القاهرة إلى نيروبي ثم عنتيبي، والحوار المجتمعي أيضا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وموضوعات هامة أخرى هنتعرف عليها. ولكن أرحب بضيفنا الكريم اللي دايما بنورنا على هو الراديو 90-90 وفي آخر اليوم، الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف وأيضا رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد مساء الفل وأهلا بيك في البداية. وأهلا بيك
2: لك وللسادة المستمعين، وكل سنة وحضرتك طيب والسادة المستمعين بخير يا رب.
1: وحضرتك طيب وكل خير، وكل سنة وانت طيب وكل فريق روزا اليوسف بكل خير بمناسبة مرور سنة على توليك هذه المهمة، رئاسة التحرير يعني واحدة من أعرق المجلات في مصر، مجلة روزا اليوسف العريقة. يا ترى خلينا في دقائق وإن كان يعني الإجابة صعبة شوية، حصاد السنة ماذا قدمتم للمواطن المصري؟
2: بالتأكيد يعني ده شرف عظيم وفخور جدا بهذا التكليف وهذه الثقة من الهيئة الوطنية للصحافة من منذ سنة العام الماضي. والحقيقة كنت أنا اتشرفت أن أنا في هذه السنة أحيينا مئوية روزا اليوسف، كانت في شهر أكتوبر الماضي، وقدمنا للقارئ وللجميع لكل من هو مهتم بروزا اليوسف سلسلة من الإصدارات الخاصة، 5 إصدارات نحكي فيها سيرة الدار والإصدار، سيرة مؤسسة روزا اليوسف كمدرسة صحفية ليس هدفها فقط إصدار مطبوعات صحفية أو إصدار هذه المجلة العريقة، ولكن هي كانت جزء من معركة الوعي والتنوير، دائما ما كانت في الصدارة في مواجهة الأفكار المتطرفة وأفكار التطرف، هي كانت دائما في رأس الحربة في هذا الأمر، فاضت العديد من المعارك ولا زالت إلى الآن تكرر هذه المعارك الممتدة، وأهمها معركة التنوير، معركة التثقيف، معركة الوعي، المعركة ضد التنظيمات المتطرفة وأي أفكار شاذة في المجتمع. دي واحدة من المعارك التي مستمرين، كنا قادة مستطاع صوت المواطن، اشتبكنا مع كل القضايا الداخلية والخارجية وحتى نكون سردية. أنا في تقديري نحن نعمل في روزا اليوسف بفلسفة أن نكون سردية وطنية لما يجري في داخل مصر وخارجها، حتى يستطيع أن حتى تكون هذه المجلة وهذه المطبوعة العريقة مرجع إلى من يريد أن يرى أو يقرأ أو يرصد ماذا حدث في مصر في هذا العام، يستطيع أن يعود إلى روزا اليوسف.
1: طيب لو سلطنا الضوء بقى على الملف الأحدث لروزا اليوسف، السيد الرئيس الحقيقة كان في زيارة مهمة ورحلة إفريقية مهمة جدا، بدأها من نيروبي ثم إلى عنتيبي، يا ترى حبيتوا تبرزوا إيه من خلال هذه الزيارة؟ والحقيقة هو العنوان ملفت في الحقيقة، موحد الأفارقة، رحلة الرئيس السيسي من القاهرة إلى نيروبي ثم عنتيبي.
2: بالتأكيد طبعا هي كانت هو الحقيقة زيارة وجولة مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتي كينيا وأوغندا، ولكن الفكرة أو المعنى من استخدام موحد الأفارقة لأن خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو دائما خطاب وحدوي، دائما يدعو للوحدة، دائما يدعو للشراكة المالية التنمية، دائما يدعو إلى وحدة المصير المشترك مع الدول الأفريقية، هكذا هو الخطاب الثابت للسيد الرئيس منذ توليه المسؤولية حتى الآن في ما يتعلق بالتعاطي والانفتاح المصري على قارة أفريقيا. واحدة جزء أساسي من أولويات هذا الانفتاح هو التعاون مع دول حوض النيل والأسماء دول حوض النيل الجنوبي، وهذا الخطاب الوحدوي لمسناه في 3 أو 4 محطات أساسية، بداية من افتتاح جامعة سنغور في الإسكندرية الأسبوع الماضي بحضور الرئيس الفرنسي، وكانت وهي واحدة من المنصات المهمة للتثقيف وتأهيل الكوادر الأفريقية، ثم بعدها بيومين في نيروبي في كينيا والمشاركة في قمة فرنسا أفريقيا، وكان خطاب السيد الرئيس هو يتحدث باسم وسط افريقيا في مواجهه التحديات، وتحديدا التحديات التنميه والتحديات الاقتصاديه واعباء الديون التي تواجه عديد من الدول، كيف يمكن مواجهه هذه، وقدم العديد من المبادرات التي يمكن ان تخفف الاعباء عن الدول الافريقيه. ثم المحطه الثالثه كانت نيروبي في اوغندا، عفوا انتيبي في اوغندا، وكانت طبعا المصارح فيما يتعلق بكيفيه ان يكون هناك شراكه مع دول قطب النيل والشام، وان يكون هناك وحده المصير، وان يكون هناك تعاون وشراكه من اجل ان تحقق مصلحه الجميع. فالمعنى والفلسفه او الخلاصه او الرساله في كل هذه التي تجمع كل هذه الجولات وهذه الجهود ان خطاب مصر وخطاب السيد الرئيس دائما خطاب وحدوي، لذلك كان عنوان الملف موحد الافارقه.
1: بشكرك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، وبنتمنى لكم كل الخير والتوفيق يا رب بإذن الله. زميلنا العزيز أستاذ أحمد إبادي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وأيضا رئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا
1: صبري، تحياتي لك. شكرا ليك يا فندم. بعد الفاصل مرة تانية نرجع مع حضراتكم، ولكن من أخبارنا قبل ما نطلع لفاصل، الحقيقة مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين نفى ما تم تداوله في بعض حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء كانت بتزعم اتجاه وزارة التربية والتعليم لتحويل المدارس التجريبية لمدارس يابانية مع إلغاء الأنظمة الحالية في بعض المدارس الحكومية والتجريبية. مركز مكافحة الشائعات في نقابة الإعلاميين قال إن بعد ما تحقق من الجهات المختصة تبين إن ما تم تداوله غير صحيح، وأيضا شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفى أيضا صحة تلك الأنباء، وأكد إن المدارس التجريبية والحكومية مستمرة بنظامها الحالي دون أي تغيير. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع علشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. وسريعا نروح مع حضراتكم لواحد سيوة علشان نعرف آخر أخبار واحد سيوة ومحافظة مطروح بصورة عامة. في دراسة جامعية تم تقديمها وإعدادها لتحويل الواحة لنموذج سياحة عالمي، وأيضا الانتهاء من تنفيذ عدد من المنشآت الرياضية الجديدة. كل ده وأكتر هنتابعه، لكن أرحب بزميلنا محمد عمران جيري مراسل الراديو 90-90 في سيوة. يا جيري مساء الخير وأهلا بك.
2: مساء الخير زميل إبراهيم، وأهلا بكل مستمعين الكرام.
1: أهلا بك، وخلينا نتكلم يا ترى تفاصيل الدراسة الجامعية لتحويل الواحة لنموذج سياحي عالمي، أخباره إيه وهذه الدراسة مين اللي عدها يعني؟
2: بالفعل انتهت جامعة القاهرة من إعداد دراسة متكاملة كما أعلن الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة علمية متخصصة بعنوان المنظورات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية للتنمية المستدامة بواحة سيوة من خلال بيت الخبرة في التقنيات الهندسية الداعمة للاستدامة البيئية. دراسة سلطت الضوء على واحة سيوة بشكل عام، سواء من الناحية الزراعية والسياحية، وأيضا الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية بواحة سيوة، واستهدفت تقديم رؤية متكاملة لتحويل الواحة لنموذج عالمي للسياحة البيئية المستدامة، بما يسهم في دعم التنمية المتوازنة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي. الدراسة أتت بعدد من التوصيات، من الحفاظ على المورد المائي داخل واحة سيوة فيما يتعلق بالمياه الجوفية والتوجه إلى الري الحديث، أيضا ما يتعلق بالحفاظ على الهوية الثقافية سواء منها ما يتعلق بالعمارة السيوية التقليدية أو ما يتعلق بالحرف اليدوية.
1: طيب يا جيري، لو انتقلنا بالحديث من هذه الدراسة للمنشآت الرياضية الجديدة، يا ترى الموقف النهائي فيها في واحة سيوة أخباره إيه؟
2: بالفعل انتهت وزارة الشباب والرياضة من تنفيذ الملعب المتعدد بمركز التنمية الشبابية بسيوة، أيضا تم الانتهاء من تنفيذ الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب السلام، ووضع جاري وضع اللمسات النهائية للملعب الخماسي المنجل أيضا بقرية أبو شوف الواقع على بعد 40 كيلومتر من مدينة سيوة، وجاري إعداد يعني الرسومات الهندسية لتنفيذ المدينة الشبابية المتكاملة بواحة سيوة.
1: بشكرك شكرا جزيلا يا جيري على وجودك معنا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. زميلنا محمد عمران جيري مراسل الراديو 90-90 في سيوة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
1: جزيلا. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتكم لينا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتنا العزيزة قريب مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد صنباطي، وكنت سعيد جدا أن أنا كنت بصحبة حضراتكم. هذه تحياتي أنا إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ علي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد بمناسبة توليه منصبه، ويشدد على ضرورة نأيب العراق عن أي صراعات إقليمية. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بالجيزة، وينوه لتوفير المشروع لمليوني فرصة عمل مستدامة. وزير الخارجية يدين خلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي الاستهداف الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية. وزير الخارجية يبحث ونظيره الباكستاني جهود استئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران وصولا لتفاهمات تحقق التهدئة. الرئيس الأمريكي يقول إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليهم التحرك بسرعة لتقديم اتفاق جيد. دار الإفتاء المصرية تعلن أن اليوم الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة، والأربعاء 27 من مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. اقتصاديا، رئيس الوزراء يتابع تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف من الوقود. ورياضيا، ضمن مباريات تفادي الهبوط بالدور الممتاز، تعادل بتروجيت ومودرن بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة تعادل البنك الأهلي والجونة، بينما التعادل السلبي حسم مباراة الإسماعيلي وزدة. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري.

هي ملهاش عزيز ولا حبيب، يا عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عنبه هي ملهاش عزيز

وجهها ويا ما دوب حسن الصبية يا ما يا ما يا ما يا ما كل الولاد في آخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد عشق البنية يا ما يا ما يا ما يا ما طارت الصبايا

قلبي اللي ما تهناش والتانية اه اوعى تمشي وما تسمعوناش والتالتة اه على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة اه على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا

0: اقول يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم. يا عم يلي بلا عم، تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي. مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي، ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي، لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان، ياللي تقولي القليل الاصلي يا عمي.
1: لا والله هتحلقوا، ايه تسمع كمان جبه.

0: رأت غزالة مش بتوجعني.
1: عيني
0: رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة.

طب ما دام ليلتنا كده راح اقول كلام حلو من تاني. مع احترامي لكل اللي قاعدين قدامي بقول يا زارع الورد عندي الورد ورداني، وردك على الناس خلى الورد ورداني. انا بمدح اللي خلقني عبد وناشاني، خلق الخلايق مفيش بعده ولا التاني. وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تهاني، واترك سبيله ولا تندم عليه تاني. احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني، وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني. وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني، كان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظار العجوز يرجع.

طب الموال ده طويل شوية، حضراتكم قاعدين معانا ولا؟ لقيت طيارة بتتألم ونار حامية بتكويها على عود الحطب واقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها، وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا، يا خوف الوحدة تبنيها، ده لو

اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهواء غنوة.

ورد من بلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي ابخرها وارقيها وجبت حرير من الهندي عملت ستار يداريها وليله في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليه.

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان سياق بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. خن الليالي ده غالي والعبد لله. سنين يقول الليالي الحلوة والموال.

ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

بعنا اللي بعنا شو اللي بعنا شو مش عم بسمع اللي بعنا ايه